جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقال ضيعتكم بدي خلي الأنديل

0: شبيبه FM 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر، فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها، تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا. فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإبا. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخربا.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح السرور على قلب كل من ثبت الموجة على أثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة و 98.5 لكل من يسمع لنا حاليا في الظفار. دروب أمينة سالمة، كل ما نتمناها لكل من يسلك هذا المشوار، إن ما كان دربك ومشوارك رايح للشغل راجع من الشغل، الله يحفظك يا رب وتوصل بخير وصحة وعافية. طيب، بما أن اليوم هو يوم الأربعاء الونيس أو الأربعاء ما قبل الونيس، بنحاول قدر الإمكان اليوم نخفف فقراتنا ومحطاتنا وتكون محطات أكثر خفة وأكثر جمالاً بإذن الله تعالى. وما ننسى أكيد تواصلكم اللي دائماً يكمل البرنامج على رقم التواصل 94777975 هذا هو رقم الواتساب للشبيبة. تقدر تشاركنا بأي رسالة ممكن أنها تخطر على بالك، ودك تلقي تحية على البرنامج، ودك تسوي إهداء لشخص قريب على قلبك، في كلام حاس في خاطرك ودك تذكره في البرنامج، ودك تشاركنا أجواءك، أكيد نرحب بكل هذه الرسائل من الحين ولغاية الساعة 9 صباحا.

يا صباح الخير والنور، رجعنا لكم من جديد في محطة أخرى في برنامجكم الصباحي صباح الشبيبة. في هذه المحطة مستمعين راح نتعرف على معلومة أنا أعتقد لو قلت العنوان ما راح تدركه، ولكن من بعد ما أروح للتفاصيل راح تقول لا فعلا صحيح. عموما هل تعرف أن دموعك، الدمعة اللي تطلع من عينك وإن شاء الله ما تكون إلا دموع فرح، ليست كلها متشابهة؟ كيف يا ترى؟ ترى في نهاية دمعة يعني سائل يخرج من العين، كيف هي مش متشابهة؟ عموما في ثلاث أنواع للدموع. بداية الدموع القاعدية، وهي تفرز باستمرار للحفاظ على رطوبة العين وتغذية القرنية وحماية العين من الجفاف. يعني أحيانا تشوف أن عينك تدمع بس أنت ما عارف ليش، ولكن السبب الحقيقي اللي هو حفاظ على رطوبة العين. في بعد بما يطلق بالدموع الانعكاسية، وهي تفرز عندما يتعرض أو تتعرض العين لمهيجات مثل الدخان، الغبار، الأبخرة، حتى لما نقطع البصل. يعني يصير لما نقطع البصر أو حتى لما نتعرض لأي نوع من الأدخنة على طول العين راح تدمع، فتتميز بغرازتها الكبيرة، وأيضا تساعد على تنظيف العين وطرد المواد المهيجة بكل سرعة. أيضا مستمعين معانا الدموع العاطفية، وهذه شهيرة ومعروفة، فتظهر أثناء الحزن أو الفرح أو التوتر، وهي الأكثر تعقيدا كيميائيا بين أنواع الدموع. تحتوي على مستويات أعلى من بعض هرمونات التوتر، مركبات مرتبطة كذلك بتخفيف الألم والاستجابة للمشاعر. يا سبحان الله. طيب سؤالي يطرح نفسي، لماذا يبكي الإنسان بسبب مشاعره؟ أحيانا حتى لما تتابع فيلم معين وفي كذا مشهد مؤلم على طول راح تبكي معه. فعندما يشعر الإنسان بمشاعر قوية تنشط مراكز العاطفة والدماغ معه، وترسل إشارات إلى الغدد الدمعية لإنتاج الدموع. يعد الإنسان هو الكائن الوحيد المعروف علميا الذي يذرف دموعا عاطفية، ويعتقد أن هذه القدرة تساعد على التعبير على المشاعر وتعزيز الترابط والدعم بين البشر. هو على يعني ودي كذا أحط خط أحمر على البارت اللي قال فيه أن الإنسان هو الكائن الوحيد المعروف علميا الذي يذرف دموع عاطفيا. في كائنات أخرى تذرف الدموع أمانة، ويمكن شفنا كثير من مقاطع لبعض الحيوانات اللي ذرفت دموع، اللي مثلا شيء أصاب ابنها أو توفى مثلا ابنها من بسبب مثلا قطيع آخر. فنشوف مثلا مشاهد كثيرة لفيلة تبكي، أو لبعض الحيوانات الأخرى اللي ممكن في النهاية الحيوان ترى له مشاعره. فأنا يعني يمكن هذا البارت الوحيد اللي ما أتفق معه من هذه المعلومة بالكامل، ولكن الباقي أعتقد أنها معلومات فعلا صحيحة. يعني نحن نذرف الدموع أثناء تقطيع البصل، أثناء مثلا اللي هو ترطيب العين، ممكن فعلا يكون في نوع من الدموع في ذاك الوقت. أيضا المشاهد العاطفية على سبيل المثال ممكن تتابعها في بعض الأفلام، يعني لربما كذلك، ولكن ليس الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يشعر. كل الكائنات عندها شعورها الخاص، وكل الكائنات أيضا لها مكوناتها الخاصة.

يا أهلا فيكم من جديد مستمعين، وأكيد تحية صباحية أوجهها لكل من يسمعنا حاليا، وأيضا لكل من وصل مقاطع فيديوهات للأجواء الممطرة اللي كانت يوم الأمس ما شاء الله في محافظة الظاهرة في ولاية عبري، وأيضا في محافظة البريمي اللي شهدت يوم الأمس ما شاء الله أمطار غزيرة تماما. من يا رب أن هذه الأجواء بإذن الله تعالى يعني ترافقنا في الأيام القادمة، يعني ما حد ما يتمنى أن يشوف المطر وأيضا يتبلل تحت المطر ويعيش ديك الأجواء ويرجع مرة ثانية طفل. فعموما هنيئا وهنيئا لكيد لأبناء محافظة البريمي وأيضا محافظة الظاهرة على الأجواء الجميلة والاستثنائية اللي عاشوها يوم الأمس. إذا كنت تسمعنا من إحدى هذه المحافظات فشاركنا أجواءك الجميلة وشاركنا كذا مجموعة من مقاطع الصور والفيديوهات، وأكيد نرحب برسائلكم على رقم التواصل 947-77-975. هذا هو رقم الواتساب. في المحطة القادمة إن شاء الله راح نتعرف أيضا على خبر جديد وراح نأخذ كذلك رأيكم وأيضا وجهة نظركم فيما يختص فيه.

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

كثير من الدول على مستوى العالم مستمعينا يعني سوت قرار جديد، وهذا القرار هو بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال دون السن 16 عاما. عموما في تساؤل كذا مر عليهم الأمس في مواقع التواصل يقول هل يعني ترى أن اليوم حظر مواقع التواصل الاجتماعي يعني يفضل لأطفال سلطنة عمان؟ هل تحس اليوم يهانة كذا لازم أيضا نطبق لهم هذا القانون اللي وهو حظر مواقع التواصل الاجتماعي؟ خليني أشوف الرسائل اللي وصلت والتعليقات كذلك فيما يختص في هذا الموضوع. أغلبهم مؤيدين ويقول هذا من أجل سلامتهم وهو قرار جيد. أيضا في رد يقول الأمانة عظيمة ومسؤولية، وتربية الأجيال في هذا الزمن الرقمي المتسارع تفرض علينا وقفة حازمة لحمايتهم من تأثيرات قد تخدش براءتهم أو تغير فطرتهم، فحماية عقول أطفالنا من المحتوى المجهول والضار هو جزء لا يتجزأ من حفظ الأمانة التي استرعانا الله عليها، فلا ضر في الحظر إذ كان الهدف وصيانة في العقول الناشئة حتى يبلغوا سن الرشد والوعي الكافي للتعامل مع هذا العالم المفتوح. فديننا يحرص على التربية السليمة والوقاية خير من العلاج. وش بعد، هم الأغلب كاتبين كفو قرار جيد، ويعني بنفس الآلية الرد اللي ذكرت أنا قبل شوية. خلينا نشوف بعد وش الآراء الأخرى في هذا الموضوع. الأغلب أمانة يعني أقدر أقول أن 80% هم مؤيدين لهذا القرار لحظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون السن 16. نعم وبشدة مع تأكيد الهويينهم فعلا في سن 16. إنزين وش بعد من الردود اللي وصلت في هذا الموضوع؟ أنا ضد هذا القرار، ما كل يوم عندنا طلعات خصوصا في الإجازة رح نقضي وقت في منصات تواصل اجتماعي للترفيه، هذا شكل أحد من الرأي الآخر يعني. فالظاهر أحد من الأطفال اللي دون السن 16 واللي رد على مواقع التواصل الاجتماعي عموما يقول لها نحن ما نطلع في الإجازة كل يوم ونقضي وقتنا في مواقع التواصل الاجتماعي للترفيه، وما بس كذا نحتاج منصات تواصل التعليم الأفضل يكون في توعية ومراقبة عند الاستخدام بدل ما يتم حظره. والله الآراء يعني بصراحة ما بين وبين. في أحد يقول أنا لو هيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي بالكامل منهم دون السن 15 لأن استخدامها قد يكون مفيد للتعلم والتواصل إذا كان بإشراف الأهل. إذن طيب إذا كان بإشراف الأهل يعني من هاتف الأهل، يعني يا من هاتف الأم ولا من هاتف الأب، يعني مش محتاج إنه يكون في منصة خاصة. الحين لا، لأن فترة إجازة في أيام المدارس الوضع يختلف. عموما وايد ردود.

19. جميل، وصلتنا رسالة من أحد الأشخاص اللي يسمعنا من محافظة الظهر ولاية العبري، يقول: السلام عليكم، يسعد الله صباحكم كل خير، وبارك الله في جهود إذاعة شبيبة طاقم برنامج صباح الشبيبة، وشكرا للأستاذة شيماء السيابية. وأي قرار حظر دخول أطفال دون السن 16 فهو قرار يصب في مصلحة سلامتهم وحمايتهم، يحفظ الله أبنائنا جميعا، وفق الله جميع لما فيه الخير. أبو سلطان الغافري، حياك الله يا أبو سلطان. وعاد أنا ما أعرفك، هل أنت في مسقط ولا في الظاهرة؟ هل طافك الأجواء الحلوة اللي كانت في ولاية عبري؟ جعلها إن شاء الله يا رب إنها أمطار الخير والبركة على أرض السلطنة. عموماً مستمعينا، خلينا أيضاً نكرر ما ذكرناه قبل شوي في مسألة حظر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال دون السن 15. يا ترى ليش إن هذا القرار تم تطبيقه في بعض الدول اللي الموجودة؟ فهنا كثير من الأسباب اللي ممكن تلجأ لها الدول لمثل هذا القرار، الذي لربما يعتبر البعض هو عبارة عن قرار حازم، ولكن في نفس الوقت هو قرار آمن للأطفال. مثل ما ذكرت يعني فتاة في إحدى التعليقات، تقول: على أساس نحن اليوم نحفظ براءة الطفل؟ لأن تتخيلوا معاي، يمكن نلاحظ اليوم أفكار الأطفال اختلفت تماما عن السابق، وأيضا ما شاء الله عليهم صاروا واعيين في كثير من الأمور المختصة بالكبار، فهذا أيضا يعتبر من الأشياء اللي ممكن تلوث تفكير الأطفال. فعموما اليوم يكون معانا دائرة حماية للأطفال، أعتقد الموضوع جدا مهم. وأيضا من جانب آخر، أساسا واجب اليوم أولياء الأمور هو المراقبة بين فترة وفترة أخرى لما يتابع أطفالهم، وأيضا لما يشوفوه، ولما أيضا يوصلهم في مواقع التواصل الاجتماعي. عموما مستمعينا، سؤالنا لهذا اليوم: هل تؤيد حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون السن 16؟ شاركونا عبر الواتساب.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
4: صباح الخير وصباح النور في هذه المحطة. نستعرض معاكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني. السلطنة وإيران تشددان على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في مضيق هرمز. جلالة السلطان يبعث برسالة خطية إلى رئيس الموريتاني. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الدولة، وذلك لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر. الدولة يناقش كفاءة إدارة التعليم العالي الخاص. استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة كفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي الغير الحكومي، الرقابة الحكومية والحوكمة الذاتية يوم أمس الثلاثاء عددا من ممثلي جامعتي نزوة وظفار لمناقشتهم حول المحاور المرتبطة بالدراسة. تدشين برنامج امتداد. دشنت هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع شركات المرخصة في قطاع الكهرباء والطاقة برنامج امتداد للمحطات المجتمعية للطاقة الشمسية. ويعد برنامج امتداد أحد البرامج الوطنية الرائدة التي تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من الطاقة المتجددة. هيئة البيئة تطلق النسخة الثانية من نظام وشق. أطلقت هيئة البيئة يوم أمس النسخة الثانية من النظام الرقابي وشق، الذي يمثل أحد الحلول الرقمية الداعمة للجهود الرقابية والتفتيشية في الهيئة. الأسواق تمتلئ بثمار المشري مع انطلاق الخريف. تقييم لضوابط تسجيل شركات الوساطة العمانية والغير العمانية. بلدي شمال الباطنة يستعرض مشروعات الطرق. من ملحق بلادنا المحلي، السلطنة والمغرب توقعان مذكرة لتدريب وتأهيل المحامين والقانونيين، برامج مشتركة لتبادل الخبرات القانونية والعدلية، وبحث تعزيز التعاون القضائي خلال لقاءات رسمية في الرباط. العدل تشارك في اجتماع خليجي. شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع السنوي لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء الوزارات العدل بالدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض. شرطة عمان السلطانية تشارك في اجتماع الفريق المعني بمواجهة الحوادث الصناعية العابرة للحدود. على ملحق المؤشر الاقتصادي، مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا بنسبة 1.16%. النفط يرتفع مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط. سعر النفط العماني انخفض دولارا و86 سنتا. الدولار يرتفع وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية. استقرار الذهب مع ترقب لأسعار الفائدة. من ملحق الجماهير الرياضي، مستمعينا، منتخبنا الوطني للشباب اليد يواصل تحضيراته المكثفة للمشاركة في البطولة الودية الدولية، وذلك استعدادا لخوض غمار البطولة الآسيوية في الصين. فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة 15 من أسبوع المصنع للإبحار الشراعي لعام 2026. عمل أو حلقة عمل بصلالة تناقش الحوكمة المالية وآليات تطبيقها في القطاع الرياضي. وأخيراً، مدير المنتخب الوطني للكريكت، التخطيط والعمل الجماعي قاد المنتخب إلى التأهل للألعاب الآسيوية. إذن مستمعين، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة.

ويا صباح الخير ويا صباح النور والسرور دروب أمينة سالم، أتمناها لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي وين ما كان دربك ومشوارك. خلونا في هذه المحطة مستمعين نتكلم عن وظائف راح تختفي بحلول عام 2050، وهل وظيفتك راح تكون موجودة في هذه القائمة أو لا؟ خلونا نشوف. بداية المترجمون، فمع تطور الذكاء الاصطناعي اللحظي راح يصبح العالم يتعلم لغات الترجمة، وأيضا ممكن أنه إذا بغى يترجم أي مقال أو أي حاجة راح يطلب من الذكاء الاصطناعي ترجمة أي شيء. فمعناته أنه مش لازم أنه مثلا راح يدفع مثلا مبلغ معين للمترجم بما أن الذكاء الاصطناعي موجود. مع الأسف يعني خدمة العملاء، تخيلوا معي أن الروبوتات المتحدثة راح تحل محل البشر في كل مراكز الاتصال. رغم ذا كله بعدني أنا أقول أن ما في شيء يعني ممكن يعني يحل محل البشر في بعض الوظائف. يعني كخدمة العملاء على سبيل المثال، أنا ما أعتقد أن مثلا إذا كان العميل معصب من حاجة معينة الروبوت راح يتفهم نهائياً. طيب، هذا التوجه الجديد واللي شفناه في كثير من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تخيلوا معي ان السيارة تكون ذاتية القيادة، فراح تجعل مهمة القيادة ذكرى من الماضي. يعني يا انك انت ما راح تحتاج انك يعني تاخذ لك تاكسي معين او سيارة تجرى في مكان معين، راح تشوف ان السيارة بنفسها هي اللي راح تاخذك للموقع ذاته، او ان حتى انت مش محتاج للليسن، احتمالي عند تكون السيارات كذلك هي ذاتية القيادة. فمجرد انك تشتري سيارة فمعنات انك انت بس تقول حق السيارة وين ودك تسير وهي راح توديك، يعني راح تضيع عليهم امانة متعة القيادة. ايش رايكم انتو؟ تخيلوا معي حتى وظيفة يعني صاحب سيارة أجرة يعني راح تختفي بعد. عموما المحاسبون كذلك الذكاء الاصطناعي راح يحلل الأرقام أسرع وأدق بألاف المرات من البشر. إنزين يلا، ها فرضا معاي مثلا مبلغ 10 ريالات وأنا شريت مثلا بمبلغ أقل، مثلا يعني تقريبا شريت مبلغ 1.7 ريال وفي محفظتي كان كذا كمية، فأنا بقول له بعطيك الميات بس بشرط أنه تعطينا ريال كامل. يعني هاي الحسبة اللي يسوونها الأمهات أحيانا. فأنا ما أعتقد أن الروبوت راح يتفهم هذا الموضوع، على طول عنده 1+1=2، هاي اللف والدوران ما يمشي. أيضا البناء، تخيلوا معي أن راح يكون في طابعات ثلاثية الأبعاد راح تبني المنازل أسرع من أي طاقم عمل. يعني البيت اللي راح يأخذ مدة سنة كاملة أو سنتين خلال طابعات ثلاثية الأبعاد راح يكون أقل. إنزين الحديد وغيره وكذا، هل راح يكون بنفس القوة؟ الله أعلم. أيضا عمال المصانع، روبوتات راح تقوم بكل مهام التصنيع المتكررة. وأيضا تخيلوا معي الموظفون الإداريون، فإدارة المواعيد والمهام الروتينية راح تصبح مهاما برمجية. في المقابل راح تظهر وظائف ما نتخيلها نهائيا، مهندس مشاعر روبوتية أو مستكشف بيانات فضاء على سبيل المثال. فكذلك يعني في شيء يلغى وفي شيء راح يضاف. فإيش رأيك أنت؟ هل تحس بنوع من الخطر أو بنوع من الحماس أنه راح يكون في روبوتات تشاركنا العالم؟ أنا والله قلت لكم يا جماعة الخير من زمان وجهة نظري في هذا الموضوع، أنه راح يكون في كذا يعني الروبوتات هي اللي راح تاخذ الحيز الكبير في الكرة الأرضية أكثر من البشر، فنحن كبشر يعني راح نكون تحت رحمة الروبوتات في ذاك الوقت. طيب شاركونا على رقم التواصل 9477779750. إيش رأيكم بالوظائف التي راح تلغى بسبب الروبوتات، وكذلك الوظائف التي راح تضاف بسبب الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2050؟

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: ويا أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا. رسالة وصلتنا من سعيد بن عزيز الهشامي يقول: ودي أشتري روبوت، وهذا الرجل الآلي أوكل له كل مهمة، منها سقي الفلج وقت الليل، النهار عادي وحدي أسقي، لكن وقت الليل هو ما يخوف ولا يألم، ولكن هناك لسع العقارب وحتى الأفاعي، فوين ينباع عن شي ما؟ حتى لو مستعمل لو قيمة 50 ريال، وأنا أسمع عن هذا من زمان لكن ما حصلتن. والله يا سعيد علمي علمك. ويقول: وانت يا شي ما أوكلي لي قيادة السيارة ويكفيك سياقة السيارة من وإلى الدوام. والله الحمد لله أنا مرتاحة بسياقة السيارة من وإلى الدوام، أموري طيبة وما قال سعاني من هذا الموضوع. وأيضا ما أعرف يا أخي، مسألة أن اليوم توظيف الروبوت، يعني حين حتى أقولك أن حتى كعامل منزل في روبوتات، فالروبوت يقوم بتنظيف المنزل بالكامل. تقريبا إعداد الوجبات أنا أعتقد راح يكون موضوع شوي صعب، لأنه النكهات العمانية والخليجية بشكل عام صعب أي واحد ممكن يسويها. فعموما هذا من وجهة نظر سعيد الهشامي. نحن بنشوف يا سعيد الهشامي وين ينباعن. إذا عرفت بخبرك على أساس أن يعني توفى معك في الفلك في المزرعة. الله يعينه. عموما مستمعينا في هذه المحطة، خلونا نتكلم عن الموازنة ما بين الحياة الشخصية وما بين العمل. الفنانة أديل تعمل لمدة 6 أشهر ثم تختفي، تخيلوا معاي، لمدة 7 سنوات. يعتبر هذا هو نوع التوازن ما بين العمل ما بين الحياة اللي كانت تتحدث عنه. ففي عالم الموسيقى حيث يسعى الجميع للبقاء تحت الأضواء باستمرار، اختارت أديل طريقا مختلفا تماما. فبين كل ألبوم وآخر تختفي أديل لسنوات طويلة بعيدة عن الضجيج الإعلامي، لتمنح الأولوية لحياتها الخاصة وتبتعد عن ضغوط الشهرة المتواصلة. المدهش أن هذا الغياب لا يضعف مكانتها مثل ما هو متوقع، ولكن يزيد من ترقب الجمهور لها. فمع كل عودة تحمل معها ألبوم جديد يحقق نجاحا عالميا، وحفلات موسيقية تستقطب ملايين المعجبين حول العالم. أثبتت أديل أن النجاح لا يتطلب الظهور المستمر، وأن الجودة قد تتفوق أحيانا على كثرة الإنتاج، ولهذا أصبحت كل عودة لها حديثا فنيا ينتظر الجميع بكل شغف. مع أن فترات التوقف تختلف من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ولكن أسلوب أديل فريد جعل الغياب جزءا من سر نجاحها، فجعل عودتها كذلك لحظة استثنائية تستحوذ على اهتمام العالم بأجمعه. أنا أتفق مع مسألة أن الواحد اليوم لازم يفصل ما بين عمله وما بين حياته الشخصية، لأن في النهاية يعني الواحد لازم يتنفس، الواحد لازم يكون معاه كذا متنفس آخر غير عن العمل. لأن إذا اشتغلت 24 ساعة على مدار السنة وعلى مدار الأيام مع أيام الويكند وغيره وكذا، راح ترهق نفسك بشكل غير طبيعي، والموضوع راح يؤثر عليك على المدى البعيد. فضروري أن الواحد يلتفت لحياته، يشوف لحياته الخاصة، يكون نفسه. وايد أشياء ممكن إحنا اليوم نسويها لنفسنا مقصرين في حق أنفسنا كذلك، فضروري نراجع نفسنا في هذا الخصوص.

يا هلا فيكم من جديد. دروب أمينة سالمة، أتمناها لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي، يا رب تكون مشاويركم أمينة سالمة. يقولنا السعيد لكن عنيد غارب الناس ويسوي لي مشاكل عاد. يا أخي ما أعتقد، أحسهم مسالمين. طيب خلونا في هذه المحطة مستمعين نتعرف على أيضا خبر آخر. في عطل مفاجئ كان يضرب منصة الفيسبوك وماسنجر وإنستغرام، وأيضا كان يثير شكاوي المستخدمين. فشكى آلاف المستخدمين في مصر وعدد من الدول عن عطل مفاجئ أصاب منصات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا. هذا اللي يسبب اضطرابات ملحوظة أثناء استخدام الخدمات الثلاثة، على وهي الفيسبوك الماسنجر وإنستغرام. أفاد مستخدمين بتعرض حساباتهم لتسجيل خروج تلقائي، إلى جانب صعوبات في فتح تطبيقات أو التحديث المحتوى وتصفح الصفحات والمنشورات، سواء كان عبر هواتفهم المحمولة أو حتى عبر أجهزة الكمبيوتر. تخيل معاي كذا يعني فجأة وتشوف أن صار أنك أنت ما قادر تفتح حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي. فكرة أنك أنت تدخل تسجل مرة ثانية، ترى الموضوع لبعض الأشخاص يكون صعب، صعب من ناحية أنهم ما حافظين الباسورد، وصعب من ناحية أنهم ما عندهم الخلفية الكاملة كيف ممكن يرجع حسابهم مرة ثانية. فوايد أشياء يعني معقدة، فالموضوع فعليا ترى يضايق. عموما مستمعينا، هذا اللي حصل في الآونة الأخيرة من خلال يعني خروج من حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وحدة، وأيضا بعض من الدول العربية. عموما إن شاء الله ما يوصلنا، وإن شاء الله أمورنا تكون كلها طيبة وسلام وتمام.

هل في يوم من الأيام تساءلت إيش السبب الرئيسي لتجاعيد الأصابع بعد الاستحمام الطويل؟ يعني أحيانا لما مثلا تحجزوا كذا شاليه وتروحوا تسبحون في المسبح اللي موجود داخل الشاليه وتجلسون لفترات وايد طويلة، فتحس أن أصابعك كأنه فيها تجاعيد، بس يعني نحن ما نعرف إيش السبب الحقيقي وراء هذا. عموما مستمعينا، الموضوع بأكمله ليس امتصاص الجلد للماء، ولكن هناك ما يسمى بانقباض الأوعية الدموية تحت الجلد، أي استجابة عصبية تساعد الأصابع على الإمساك بالأشياء المبللة بشكل أفضل. فكثير من الأشخاص يعتقد أن تجاعيد الأصابع اللي تظهر بعد الاستحمام الطويل أو السباحة ناتجة ببساطة عن امتصاص الجلد للماء. فلما تبقى اليدين أو القدمان في الماء لفترة من الزمن، يرسل الجهاز العصبي إشارة تؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة تحت الجلد، وخاصة في راحتي اليد وأيضا القدمين. يؤدي هذا الانقباض إلى تقليل حجم الأنسجة الموجودة تحت سطح الجلد. أيضا دعم العلماء مستمعين هذا التفسير من خلال ملاحظاتهم من الأشخاص الذين يعانون من تلف بعض الأعصاب المسؤولة عن التحكم في الأوعية الدموية، لا تظهر لديهم هذه التقاعد. فمعناته إذا ما صارت معك هذه التقاعد وانت كنت تحت الماء لفترة وايد طويلة، فمعناته أن الموضوع فيه مشكلة. يرى الباحثون أن هذه الظاهرة قد تمنح الإنسان فائدة عملية، فالتقاعد التي تتشكل على الأصابع يمكن أن تساعد في تصريف الماء من سطح الجلد وكذلك تحسين الاحتكاك، وهذا اللي يمنح الأصابع قدرة أفضل على الإمساك بالأشياء المبللة أو التعامل مع السطح الرطب. يا سبحان الله، يعني تخيلوا معي لو كانت إيدك مش فيها نوع من التقاعيد وانت كنت تحت الماء لفترة وايد طويل، فمعناته ما راح تقدر تمسك الأشياء اللي موجودة حواليك. هاي مستمعينا معلومتنا اللي فعلا خلتنا كذا شوية نحصل على الإجابة اللي كانت تراودنا من فترة وايد طويلة. التساؤل اللي حكينا ما عارفين إجابته ونشوف، ولكن ما كنا نعرف إيش السبب وكيف ومتى وليش.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

من الأخبار المحلية مستمعينا، مطرح تستعد للتحليق، مشاهد أو مشاهد من التجارب التشغيلية لتلفريك مطرح العالمي قبل افتتاحها المرتقب. فهل عندك الفرصة أنك اليوم، مش اليوم، لما يكون خلاص الطرح بشكل كامل أن الواحد يقدر يعني يستعمل أو يستخدم التلفريك، فهل معاك هذاك الشعور أنك ودك فعلا تجرب هذه التجربة الجميلة لتلفريك مطرح؟ أنا أعتقد أن كذا على جو العصر قرب المغرب أو حتى بداية الصباح مع الشروق، أنا أحس المنظر راح يكون وايد جميل، خصوصا الإطلالة على أكيد مناظر ولاية مطرح. فهذا مستمعينا على تلفريك اللي جالسين حاليا يجربونه قبل افتتاحه الرسمي المرتقب. وسؤالنا في هذه المحطة، هل فعلا معاك الاستعداد أنك أنت تجرب تلفريك مطرح؟ وهل أنت من الأشخاص اللي تحب تجازف، تحب أنك يعني تجرب أشياء غريبة جديدة مهما كانت؟ يعني للعلم ترى في أشخاص يسافرون فقط عشان التجربة، يعني يجربون أشياء يعني يمكن ما جربوها في حياتهم نهائيا، وهذا شيء جميل أمانة. يعني الشخص ما قادر أن يسافر أو ما عنده الإمكانية المالية أن يسافر، فممكن يعني من خلال وجوده في سلطنة عمان أن يجرب أشياء وكأنه هو في خارج السلطنة. فالتجارب الجميلة مستمعينا ما غلطنا الواحد يجربها ويعيشها، ولكن إذا كنت خاف من المرتفعات فأنا أقولك لا، يعني خذ لك خطوة إلى الخلف. هاي مستمعين على الأخبار المحلية، وإن شاء الله راح تكون معنا أخبار أخرى بإذن الله تعالى في قادم الأوقات. شاركونا على رقم التواصل 947-77-975.

في هذه المحطة خلونا نتكلم عن اللون البنفسجي، وهو يعتبر أغنى لون في العالم سابقاً. يا ترى ليش؟ تخيل معاي إن لون القميص البنفسجي، هذا اللون البسيط اللي ممكن تشتري في أي لحظة من اللحظات، ممكن أن يسبب لك مشاكل في السابق. لون البنفسجي كان يعتبر لون الملوك في زمن الرومان. مستمعين، البنفسجي ما كان مجرد لون، ولكن كان حكر مطلق على الإمبراطور وزوجته، فكان ما حد قادر أن أساساً يتقرى ويلبس اللون البنفسجي، حتى لو كان شخص تاجر ومعاه خير، ولكن العقوبة راح تكون عقوبة كبيرة. طيب، السالفة مستمعينا ما وقفت عند الرومان، ولكن حتى في بريطانيا في القرن 16 الملكة إليزابيث الأولى حطت قوانين كذلك صارمة، اسمها قوانين البذخ. منعت أي شخص خارج العائلة الملكية المقربة أن يلبس اللون البنفسجي. فعموما مستمعينا كانوا إيش اللي يسوونه؟ كان يجمعون آلاف من قواقع البحرية الصغيرة اسمها الموركس، يخمرونها في أحواض ضخمة تحت الشمس لأسابيع عشان يستخلصون منها السائل المخاطي، يتحول بعد ذلك للون البنفسجي مع الشمس. هذا كله عشان يصبغون ثوب واحد فقط، فكانوا يحتاجون ما يقارب 12,000 قوقعة من أجل لباس واحد. الصدمة مستمعين أن الثوب الملكي الفخم، يعني الريحة مش كانت ريحة جيدة، نحن تكلمنا عن قواقع بحرية وكانت توضع تحت الشمس لفترة وايد طويلة، فما بالك بالريحة كيف راح تكون ريحة اللبس باللون البنفسجي. لدرجة أن القانون الروماني كان يعطي الزوجة الحق أن تطلق من زوجها لو كان يشتغل في هذه الشغلة، يعني إذا كان يشتغل في تجميع القواقع وما إلى ذلك، ف مثل ما ذكرت. عموما مستمعينا لو نلاحظ اليوم أغلب أعلام الدول ما فيها اللون البنفسجي، أو ممكن الله أعلم يعني إذا كان دولة ودولتين، فمعظم أعلام الدول صممت في القرون التي كان فيها اللون غالي ونادر. ما كانت أي دولة مهما كانت غنية تقدر بميزاتها تصبغ آلاف الأعلام، حتى جيشها وسفنها مبانيها باللون البنفسجي. طيب، خلينا نتكلم في عام 1856 مستمعينا، في شاب اسمه ويليام كان يحاول يخترع دواء للملاريا وفشلت تجربته، ولكن بالصدفة طلعت معه أول صبغة بنفسجية. فهالصبغة ما غيرت عالم الثياب فقط، ولكن غيرت تاريخ الطب والأطباء. فاستخدموا هالصبغة البنفسجية عشان يلونون الخلايا والبكتيريا تحت المجهر، لأنه كانت شفافة وما تنشاف، ومحتاجين إلى صبغة عشان يقدرون يشوفون البكتيريا. من خلال هذه الطريقة وتلوين الصبغة للخلايا اخترعوا فكرة العلاج الانتقائي، من ثم اخترعوا علاج لكثير من الأمراض من خلال اللون البنفسجي. تخيلوا القصة من أين وإلى أين وصلت. تخيل معي أنك أنت حتى ما تقدر أساساً أنك أنت تلبس اللون البنفسجي في ذاك الوقت. عموما مستمعينا هذه محطتنا، وإذا كنت من محبين اللون البنفسجي فحظك أنك أنت ولدت في هذه السنة.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبيبة FM. عيش حياتك وخليك شبيبة.

يا أهلا بكم من جديد ومرحبا بكم مستمعينا في محطة أخرى من برنامجكم الصباحي صباح الشبيبة. هالمرة راح نتكلم عن القلم وإيش علاقة القلم في هذه المحطة. القلم مستمعينا يشافي الجهاز العصبي، لك أن تتخيل هذا. فإيش تقول أبحاث العلمية عن القلم والورقة وكذلك علاقته بالتشافي؟ عموما لما نكتب في شيء ما يهدى في داخلنا وكأن الجسد أخذ نفس لم يكن يعرف أنه يحتاجه، هذا ليس مجرد شعور ولكن ما تثبت الأبحاث العلمية اليوم. العصب المبهم مستمعينا والكتابة، فالكتابة المتأنية تفعل مسار الأمان والهدوء في جهازك العصبي. أيضا الكتابة بالقلم وعلاقتها مع كتابة الدماغ مستمعينا، بداية تنشيط الخلايا العصبية المرتبطة بالحركة واللمس، تحفيز الذاكرة القصيرة وطويلة المدى بشكل أفضل، وتعزيز الاتصال بين مختلف مناطق الدماغ. الخط المتصل وسحره على الدماغ. الخط المتصل مستمعينا هو أقصى ترابط دماغي، وأيضا بناء على كل حرف متصل يجبر الدماغ على التخطيط والتنسيق الحركي في آن واحد. لأبحاث مستمعين وأرقام تتحدث انخفاض ضغط الدم ومعدل القلب من خلال الكتابة، وأيضا 200 أو ما يقارب أكثر من 200 دراسة علمية محكمة، وكذلك 4 جلسات فقط كافية لأثر قبل القياس، وأيضا تحسين وظيفة الجهاز المناعي لديك. فلما نكتب نحن نساعد الدماغ على بناء سردية متماسكة فيهدى الجهاز العصبي. ما بعد ذلك لما نمسك القلم مستمعين إيش اللي يصير؟ الجهاز العصبي ينتقل من التنبه إلى حالة الأمان. شبكات الدماغ معك راح تكون واسعة وتعزز الذاكرة والوعي الذاتي. الأفكار المشتتة تتشكل في سردية منظمة، وضغط الدم ومعدل القلب راح ينخفضان معك، وهذا ما أثبته العلم. تخيلوا معي ذا كله من خلال أنك أنت تمسك ورق وقلم وتكتب مشاعرك، تكتب أفكارك، تكتب مخططاتك، أيا كان الشيء اللي تكتبه في ظل يعني الحوكمة، وفي ظل أيضا التسارع الرقمي اللي نحن اليوم نشهده، فصار حتى ملاحظاتنا موجودة في الهواتف، ولكن في أشخاص ما زالوا متمسكين بالورقة والقلم، وما زالوا أيضا يعني تحس أن أي شيء ممكن يخطر في باله راح يذكره هناك. فسؤالنا لكم في هذه المحطة، متى آخر مرة كتبت ملاحظة أو كتبت أي حاجة؟

معي يعني الأغلب لما مثلا يشتغل في أي مؤسسة فالهدف السامي معه اللي هي الترقية، وإن راتبه يعني يتطور ويتحسن من دخوله إلى غاية اليوم. ولكن في تساؤل يقول ما هي أولويتك في العمل؟ هل هي الترقية أم الراتب أم البيئة؟ فدراسة للجيل الجديد اللي يرفض الترقية، ترى حد يرفض ترقية؟ عموما كشفت دراسة جديدة مستمعينا عدتها إحدى المؤسسات العالمية إن الجيل الجديد أصبح أقرب إلى رفض الترقية الوظيفية حسب ما أوردت هذه الدراسة. فالترقية الوظيفية لم تعد أولوية لدى الجيل الحالي، حيث أصبح يركز على منصب وبيئة عمل وجودة حياة وصحة نفسية وتوازن. يعني صار اليوم الجيل الحالي يعني يركز على صحة النفسية وبيئة تكون مش بيئة سامة أفضل من وجوده في مكان غير صحي. أشارت إلى أن كثير من الشباب يربطون المناصب القيادية بالإرهاق وتحمل مسؤوليات أكبر، وتؤدي أيضا لاختلال التوازن بالحياة، موضحة إنهم يفضلون التدرج المهني بوتيرة أبطأ. وفقا للدراسة فإن الجيل الجديد يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل بشكل متزايد، مضيفة إنهم يرون الشركات ليست جاهزة بعد لعصر الذكاء الاصطناعي. وكذلك أفادت هذه الدراسة أن النجاح لم يعد يعني دائما منصبا أعلى أو ساعات عمل أطول، ولكن أصبح عند كثير من الأشخاص يعتمد على ضغط أقل وحياة أفضل. هل تتفق مع الجيل الحالي ولا لا؟ هل يهمك أنك أنت تكون في بيئة عمل مهما كان الضغط عالي ولكن في النهاية تحصل على ترقية، أم أنك أنت تحصل على ضغط أقل وعمل أقل ولكن في نفس الذات أنه راح يكون البيئة بيئة جيدة وبيئة صحية تماما لك؟ يا ترى ويش هي المعايير المهمة بالنسبة لك؟ شاركنا على رقم التواصل 947-999-975. أنا أعتقد أن اليوم يعني مسألة وجودنا في بيئة يعني صحية الموضوع وايد مهم. ليش؟ لأن إذا كنت في بيئة سامة وكل ما كنت أكثر في هذه البيئة كل ما استهلكتك أكثر من الداخل. ولكن في أشخاص يعني ما شاء الله تحس أن معاهم طولة بال ومعاهم قوة صبر رغم أن هالموضوع كله جالس يؤثر عليهم بشكل مباشر، ولكن ما عندهم القدرة أنهم يتخلون عن وظيفتهم الحالية ويرجعون لنقطة الصفر والبحث عن وظيفة أخرى، فيفضلون بقاء في نفس المكان وفي نفس الوظيفة إلى أن تأتيهم الفرصة الأخرى. وهذا الصح أمانة، يعني مهما الضغوط اللي أنت تمر فيها، ولكن أهم شيء أنك أنت ما تتخلى عن المكان اللي أنت فيه لين ما تحصل فرصة أفضل لك. والبيئة المهمة بعد، والبيئة الصحية بعد، كلها أحس كذا متلخبط مع سبحان الله، هل كلهم يجتمعون في مكان واحد ولا يحتاج الموضوع يعني بحث وتجارب كبيرة؟ عموما مستمعين على رقم التواصل 947-779-975.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

في محطتنا هذه مستمعين راح نتكلم عن مطعم ياباني يدعى مطعم واكاتوري. مطعم واكاتوري مستمعين في محافظة شيزوكا. اشتهر هذا المطعم عالميا بسبب طريقة غريبة في استخدام زيت القلي، حيث يقال ان المطعم يحتفظ بجزء من الزيت المستخدم منذ تأسيسه. تخيلوا معاي، منذ تأسيس المطعم في عام 1960، فيقوم يوميا بتصفية الزيت وإضافة زيت جديد إليه بدلا من تغييره بالكامل. الفكرة ليست أن الزيت نفسه بقى معاه لمدة 66 سنة، ولكن يتم تجديده بشكل مستمر مع الحفاظ على جزء صغير قديم يعطي نكهة مميزة للمطعم، خصوصا الدجاج المقلي. هذا الأسلوب الذي أثار جدل كبير، فالبعض يعتبره سر يعطي طعما فريدا ويستخدم في بعض المطابخ التقليدية، ولكن البعض يرى أنه قد يسبب مخاوف صحية إذ لم يتم التحكم به والتنظيف بشكل صحيح. إيش رأيكم؟ تخيلوا معي أن زيت، هذا الزيت صار له 66 سنة يستخدم في الطعام. هل عندك القابلية تروح تجرب إحدى الوجبات من هذا المطعم الياباني ولا؟ عموما إذا بنتكلم من الجانب الصحي مستمعين وندخل في تفاصيله، فبشكل عام يعني تجديد الزيت بين فترة وفترة أخرى وايد مهم. فلا تقولي والله أنا يعني توني طابخ شيبس وحاط نص الزيت داخله هناك، لا الموضوع مش كذا نهائيا، الموضوع يتعلق بالصحة، فنوازن باستخدام الزيت اللي نحن اليوم نستخدمه. عموما مستمعينا هذه كانت محطتنا الأخيرة من البرنامج، كل ما نتمنى لكم دروب آمنة سالمة لكل من يسلك هذا المشوار صباحي، وما كان دربك مو مشوارك نتمنى لكم بإذن الله تعالى مشاوير طيبة وجميلة، وإن شاء الله أن هذا اليوم يكون يوم خفيف على قلوبكم، يوم مليء بالسعادة ومليء بالبهجة يعني وأخبار كذا يعني ودكم أن توصلكم ولكن ما وصل من فترة وايد طويلة، فعسى يا رب أن هالخبر يوصلك في القريب العاجل. إذن ختاما تقبلوا تحياتنا، كنا معاكم بداية ناخدكم شماس سيابية في تقديم وإخراج البرنامج، من الكواليس كان معاكم عاهد الزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن، نلقاكم إن شاء الله يوم الغد في نفس الموعد وفي نفس الوقت، كونوا دائما أكيد مثبتين الموجة منتظرين برنامجكم الصباحي، برنامج صباح الشبيب. شكرا أيضا لكل من تواصل معنا عبر الواتساب، مقدرين رسائلكم وتواصلكم. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: كن عيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً مع هيثم خليل الشبيبة.
1: صباح الخير مستمعي الشبيبة في كل مكان، نحييكم ويسرنا أن نقدم البرنامج الأسبوعي اللي اعتدت متابعته عبر الشبيبة، برنامج الكابتن. طبعا أكيد الشغل الشاغل الآن في الوسط الرياضي والحدث العالمي الكبير وهو كأس العالم. أكيد مستمعي الشبيبة ومتابعين عبر منصة إكس معظمنا يسهر، مباريات توقيت مختلف، تشوف يعني حتى من أطلع شوف بعض الأصدقاء شوف عيونهم وارمة يتابع المباراة، وكلها يعني معظمها مباريات حقيقة ممتعة. طبعا احنا كنا ايضا نتمنى مستمعي الشبيبة انه تكون نتائج المنتخبات العربية بصورة افضل، يعني احنا فقط اكيد مستانسين حتى الان بما يقدم المنتخب المغربي الشقيق وهو رابع النسخة الاخيرة، وايضا طبعا القمة العربية في المونديال مثل ما تعرفون ومثل ما تابعتم انتهت للجزائر.

0: فاز على المنتخب النشامى بهدفين مقابل هدف واحد بعد انقلب الطاولة. طبعا ايضا اليوم الكل متحمس، هناك ايضا منتخباتنا حقيقة العربية اللي حتلعب اليوم، عندنا البوسنة مع قطر العنابي، نتمنى له اليوم التوفيق ان شاء الله. المباراة بتمام الساعة 11 مساء بتوقيت سلطنة عمان، وفي ذات التوقيت هناك مباراة سويسرا مع كندا، مباراة الصدارة صدارة المجموعة طبعا. أيضا الساعة 2 صباحا حتكون مباراتين بنفس التوقيت، منتخبنا المغربي الشقيق يواجه أسود الأطلس، يواجهون هايتي وعينهم على النقاط الثلاثة طبعا. وشفنا نجوم المغرب كيف يتألقون، فازوا بالجولة الفائتة على اسكتلندا بهدف، واسكتلندا ستصطدم بنجوم السامبا البرازيل بنفس التوقيت. لكن مثل ما تعرفون أيضا أنه البرازيل بصراحة مو برازيل إيدير ولا زيكو سوكراتيس، هذا الجيل القديم اللي يتذكر هذه الأسماء، وبعدهم الظاهرة رونالدو يعني اللي تألقوا رونالدينيو ريفالدو روبرتو كارلوس، يعني لو نتكلم ما يخلص قائمة البرازيل، وهي أكثر منتخب محقق البطولة 5 مرات. طبعا أيضا هناك مباريات تقام الصباح الساعة 5 أيضا، تشيك مع المكسيك وجنوب أفريقيا مع كوريا الجنوبية. مثل ما تعرفون أيضا قبل ما أبدي بالفقرة الأولى اللي اعتدتم متابعتها، فقرة ماشيت ميسي محبي ميسي ليو ميسي أرجنتينا أرجنتينا ميسي ميسي ميسي صار الهداف التاريخي، وينهم جماعة الأرجنتين برشلونة؟ الهداف التاريخي انفرد بعد أن سجل هدفين في المباراة الأخيرة أمام النمسا، صار عنده 18 هدف، تربع على كرسي الهدافين التاريخيين لبطولات كأس العالم ليو ميسي وكريستيانو. يوم أمس كريستيانو رونالدو وينهم محبي البرتغال وريال مدريد سابقا طبعا، والتنافس الثنائي الظاهرة اللي تعدى 40 سنة فوق 40 سنة 41 وسجل هدفين يوم أمس على منتخب أوزباكستان، كان ممكن أيضا صار الهداف التاريخي كسر رقم أوزيبيو، وأيضا هو الآن ينافس طبعا هو له هدف يعني الآن في المونديال بعد أن حصل انتقادات كبيرة في المباراة السابقة، كانت مفاجأة كبيرة النقطتين اللي خسرتها البرتغال. لكن كريستيانو سجل وهو أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ لكأس العالم، أيضا يعني ما قليل هذا، وفوق 40 وتشوفوا كيف يركض في الملعب كيف يصعد كيف. عموما هذه كل المباريات اللي استمتعتم فيها. طبعا نبدأ الآن، وين مخرجنا الشاب؟ المخرج الشاب عاهد الزجالي. طبعا عاهد مثل ما تعرفون متابعي الكابتن مشغول برياضة المحركات والسيارات والدراجات النارية، وعاهد ما يسهر طبعا، ما له خص في كأس العالم ولا يتابع أي مباراة. ليش يا عاهد مو أنت المخرج؟ عاهد المانشيت أو البوست الأول اللي تابعنا طبعا عبر منصة إكس في حساب أكاونت الشبيبة على منصة إكس، بوست الأول يا عاهد وين المانشيت الأول؟ المانشيت الأول للمنتخب الأول طبعا حتكون عنده مباريات، حيشارك في بطولة كأس ملك تايلند كما نشر عبر حساب الذكرى العمانية، والبطولة اللي ستقام في شهر نوفمبر بإذن الله، وبالإضافة إلى تايلند المستضيف والأحمر العماني هناك منتخبي البحرين الشقيق وأوزباكستان. هذا المانشيت الأول. الثاني يا عاهد البوست الثاني طبعا اللي تابعنا عبر أكس يشوف منتخب النشامة ثاني المغادرين العرب بعد منتخب تونس من البطولة، هارد لك للنشامة، كفيت ووفيت، وأكيد طبعا في المنتخب متطور ومنتخب حقيقة ممتع، صارت أخطاء، هو تقدم في مباراة الجزائر الشقيق. عموما احنا كسبنا منتخب عربي. اللي بعده يا عاهد ليو ميسي مع الكاس، كاس أفضل لاعب طبعا في مباراة الأرجنتين صار عنده 18 هدف. طبعا أكيد مبابي لاحقه، مبابي أيضا لا تنسون في البطولة، وسجل طبعا عنده الآن 4 أهداف، وميسي عنده 5، وهالاند عندنا النرويجي عنده 4 أهداف، لكن مبابي كحصيلة أيضا ممكن أن ينافس ليو اللي حيكون بصمة كبيرة إلى في هذا المونديال. اللي بعده يا عاهد، ولا هذا كان آخر بوست؟ طبعا الآن خلصنا مانشيتات هذا الأسبوع، دعونا نرحب بضيف الاستوديو. طبعا هناك عدم رضا، تعرفوني أنا في برنامج، في برامج أخرى رياضية، أنه أتحدث على التحكيم وقضايا التحكيم، وصار لغط تحكيمي وصارت أخطاء وصارت في تقنية الفيديو، وكثير تحدثوا عن التحكيم في هذه البطولة، بطولة كأس العالم. دعونا الآن نرحب بضيف الاستوديو اللي حقيقة عنا ووصل ولبى الدعوة، كابتننا العزيز الكابتن الحكم الدولي السابق خالد المخزومي. يا هلا فيك، صباح الخير.
1: حياك الله أستاذ هيثم، أصبح عليك وأصبح على كل من يتابع قناة الكابتن المميزة الشبيبة، قناة الكابتن،
0: برنامج الكابتن.
1: نعم. برنامج الكابتن.
0: نعم.
1: ونتمنى إن شاء الله أن نكون نوفي ونتكلم عن أبرز الأسئلة إن شاء الله.
0: نعم. كابتن، يعني صار لغط تحكيمي وأخطاء تحكيمية، وكثيرين الآن يتحدثون، طبعا يا ريت لو تقرب حضرتك على المايك. نعم. يعني أخطاء تحكيمية، يعني أكبر لغط صار، طبعا بما أنه إحنا برنامجنا أسبوعي نتحدث يعني إيش صار أو إيش استوى في الأسبوع، الحالة اللي صارت بين ميسي مع عيسى مندي جزائري، وكانت الأرجنتين متقدمة بهدف واحد على الجزائر، يعني المباراة مثل ما تعرف انتهت بـ3 أهداف. فكثيرين في مواقع التواصل وفي منصات التواصل أيضا الاجتماعي تحدثوا، وبعض البرامج أيضا، على أنه هناك حالة طرد، يعني يفترض، لكن ممكن أنه الحكم جامل النجم ليو ميسي اللي هو الآن هداف البطولة والهداف التاريخي لكأس العالم. تفضل.
1: طبعا الحديث حقيقة عن هذه الحالة.
0: نعم.
1: عن حالة ميسي، يعني شاهدنا الجماهير، شاهدنا أيضا القنوات والمحللين دائما يتكلموا عن هذه الحالة.
0: نعم.
1: حقيقة بشكل عام، يعني حكام كأس العالم أو التحكيم في البطولات دائما تكون عندهم قرارات وتعليمات دائمة ومستمرة من لجنة الحكام.
0: نعم.
1: بالنسبة حقيقة نحن تابعنا هذه الحالة، كان في تدخل من ميسي، وطبعا في تعمد من ميسي على اللاعب الجزائري، كان نعم كان حقيقة يستحق الطرد في هذه الحالة.
0: حيزعلون عليك الآن مشجعي برشلونة السابقين، مشجعي الأرجنتين، كل الأندية اللي يمثلها ميسي طبعا بعد برشلونة وبالولايات المتحدة الأمريكية، حيزعلون عليك كلهم.
1: نحن ضروري نكون محايدين
0: انتر ميامي
1: أكيد نحن مع ميسي ومع الأرجنتين ومع اللاعب المميز.
0: تشجع الأرجنتين؟
1: أنا خليني في الحكام الحين، تأخذ مني بعدك.
0: يعني لا برشلوني ولا ريالي ولا،
1: يعني تقول مع الأرجنتين.
0: نعم.
1: وريال مدريد
0: كيف يستوي؟
1: يستوي
0: مع ريال مدريد،
1: حكم يعني في النص.
0: مع ريال مدريد يجي البرازيل اللي يشجع ريال مدريد.
1: نعم.
0: واللي يشجع برشلونة.
1: نحن حكام ترى، أنا في الوسط، نحن في الوسط، نميل كي شوي. أنت
0: ريفري في الوسط.
1: في الوسط.
0: طيب يعني الآن أنت من وجهة نظر المخزومي المثير للجدل، المخزومي دائما آرائك مغايرة والجميع يتحدث بها عندما يتم استضافتك في البرامج، فالمخزومي يقول إنه هذه حالة طرد.
1: نعم.
0: طيب ليش ما اتخذ الحكم يعني قريب وغرفة الفار ما يعني ايش القرار؟ وبالمناسبة انت كنت تتحدث دائما على موضوع التأخير في اتخاذ القرارات بالنسبة لتقنية الفيديو، لكن في هاي البطولة نشوف اتخاذ القرار أسرع يعني.
1: نعم.
0: من غرفة الفار والعودة إلى الملعب.
1: حقيقة بالنسبة للتعديلات اللي صارت الآن الحكام هو الهدف منه في هذه البطولة في كأس العالم هو الإسراع في اللعب.
0: نعم.
1: عشان ما يكون هناك في ملل من اللاعبين ومن الجماهير ومن أيضا يعني من الطاقم المتابع لهذه المباراة. بالنسبة لتقنية الفار اللي كانت شاهدناها يمكن احنا طبقناها في الدوري العماني.
0: نعم.
1: شاهدنا تأخير كثير في اللعب يعني ممكن
0: نقول انه تجربة لأول مرة يتم.
1: نعم.
0: تطبيقها في الدوري المحلي يعني دوري جندال، هذه أول مرة يطبق، فأكيد الحكم لسه ما متمرس. العودة لغرفة الفار وبعدين يشوف عبر الكاميرا ويرجع يتخذ قراره، فيصير تأخير.
1: وهو ما على الدوري العماني على سبيل المثال كأول مرة، هو
0: نعم.
1: بشكل عام لجميع الدوريات في العالم.
0: نعم.
1: صار تأخير في اللعب خاصة لما تكون ثلاث حالات أربع حالات.
0: زين القرارات تصير صحيحة دائما من يرجع؟ احنا نشوف قرارات في بعض الأحيان يختلف عليه المتابعين النقاد.
1: نعم طبعا ما كل القرارات صحيحة، ما كل القرارات الموجودة في غرفة الفار التحكم الرئيسية قرارات صحيحة.
0: نعم.
1: يمكن إن شاء الله نحن بنتكلم يعني نحتاج إلى تطوير في مثل قرارات الفار.
0: نعم. الآن نعود إلى هذه المباريات، هذه الحالة وفي حالة أيضا حالات هي حالة هدف إيران مثلا على بلجيكا.
1: نعم.
0: تم إلغاء الهدف بداعي التسلل أعتقد، إيش رأيك فيها؟ طبعا أنت أعطي رأيك وتحدث في بعض الأمور على جوانب التحكيم، وأنا أشغل الآن باتصال هاتفي مع أحد أيضا ضيوف الكابتن.
1: نعم.
0: هذا الصباح تفضل.
1: نحن عشان نكون بشكل واضح ونتكلم عن تقنية التسلل، الآن أصبحت تقنية التسلل شبه آلية متطورة. يعني الآن أول ما يصير تسلل أو شك في التسلل، الآن في أجهزة مخصصة متطورة توصل مباشرة للحكم المساعد. يعني في حالة أنه صار تسلل، اللاعب المدافع المهاجم صار في وضع تسلل، راح ينحسب مباشرة، يجي إشارة مع الحكم المساعد مع الحكام المساعدين، ومن ثم تكون إشارة التسلل جاهزة. بالنسبة للحالة لإيران وإلغاء الهدف، حقيقة تدخلت التقنية وأعطت تسلل للحكم المساعد، ومن ثم جاء القرار بإلغاء الهدف. يعني نحن لو لاحظنا أن الجميع يعني مشكك في الهدف، هدف إيران، يعني معظم الجماهير تقول بأن هدف إيران كان صحيح، لكن لما عملوا التقنية الجديدة هذه أثبتت بالفعل بأن لاعب المهاجم إيران
0: نعم.
1: كان جزء من جسمه في نعم. تسلل. نعم
0: كابتن، الآن معنا اتصال هاتفي وأيضا نرجع الحالة. صباح الخير.
2: صباح النور
0: كابتن فوزي بشير.
2: سيد هيثم صباح الله مساك
0: يا حبيبي، يعني صحيناك من الصباح. طمني كيف الأجواء عندك في صلالة في محافظة الظفار العزيزة؟
2: هيثم في البداية أمسي عليك وأمسي على ضيوفك الكرام.
0: قصدك صبح الكرام. صبح علينا صبح بعد صبح.
2: أعتقد أن صلالة في هذا الوقت من السنة هي عروسة الوطن العربي، وما شاء الله خلال هذا اليومين الماضية ما طلعت الشمس، ما شاء الله في أمطار ورداد والجو
0: ما شاء الله، يعني
2: الحمد لله.
0: زين فوزي صار لي 20 سنة عرفك.
2: نعم.
0: ما فد يوم دعيتني تعال يا هيثم تعال.
2: تخليني أخلص كلامي أنا بزيد. مستاجل هيثم مستاجل. أنا أتمنى كل البرنامج وكل القناة والمسؤولين على هذا البرنامج الجيد إن هم يكونوا متواجدين في محافظة ظفار. ما يعني الكل يكون متواجد من الرياضيين ومثقفين ودكاترة، والكل يكون متواجد في هذا المنطقة في هذا الشهرين، واتمنى يكون هذا البرنامج يذيع من صلاله ان شاء الله، ونكون نحن ضيوف معك ان شاء الله.
0: والله ما تقصر يا كابتن فوزي. يعني الحين اليوم مطر عندكم ما شاء الله
2: في ما شاء الله والله، من امس لين اليوم الامطار الحمد لله مستمره، ونتمنى تكون مستمره في طول الثلاث اشهر
0: يعني. شوف التنويع في المناخ وفي يعني احنا الحمد لله هنا شوي درجه الحراره وهناك امطار الحمد لله، هذه ربوع سلطنه عمان الحبيبه. كابتن فوزي حضرتك الان تتابع اكيد يعني الحدث هو يفرض نفسه كاس العالم.
2: نعم نعم نعم.
0: اولا يعني انا يمكن في رساله رسلت لك قلت كنا نتمنى يكون في يوم يعني في وقتها انه فوزي موجود في كاس العالم وانت تشوف النجوم، وما تقل انت طبعا ما تقل بصراحه يعني مو مجامله انه بادائك بلعبك. فوزي كيف تشوف الان البطوله؟ ممكن تتحدث لنا يعني النجوم اللي لفتوا الانتباه، ميسي واللي يسويه الان صار الهداف التاريخي، كريستيانو يوم امس سجل، موضوع التحكيم احنا اليوم ضيفنا الحكم الدولي السابق خالد المخزومي وتحدث على بعض الاخطاء ومنها مع ميسي طبعا اللي صار ما اشهر الحكم البطاقه الحمراء هذا اللغط اللي صار في مباراه الجزائر وكثير من الامور. وانت كيف تشوف البطوله وما حدث فيها؟ تفضل.
2: هيثم اكيد بطوله ننتظرها كل اربع سنوات، اعتقد الكل عالم يتوقف لاجل هذا البطوله. اكيد البطوله مثل ما ذكرت متعودين على هذا البطوله ان هي تبرز نجوم، حتى نجوم السابقين لابد ان تعمل لهم تاريخ في هذا البطوله. احداث كثيره صارت في هذا البطوله من تنظيم بدايه البطوله، كان كثير منتخبات وفي الاعلان كان تكلم على سوء ارضيه الملاعب التمرين، تكلم على الدخول الدول المنظمه هذه البطوله، صعوبه في الدخول من المطارات بخصوص الفيز والتاشيرات. هذا تحدث في كل العالم باستثناء كأس العالم قطر. يعني كأس العالم قطر ما كنا نسمع هذا الأشياء، كنا نشاهد أفضل ملاعب تدريب ونشاهد أفضل ملاعب استادات تقام فيها المباريات كأس العالم، قرب الملاعب من بعض تقدر تشوف أكثر من مباراة في يوم واحد. شاهدنا في أمريكا الكل كان يتكلم على بعد الملاعب من بعض. يعني وفي النهاية يعني في بداية صفارة الحكم انطلاقة كأس العالم كل الأشياء تلاشت، وشاهدنا كرة القدم اللي نحن نعشقها واللي نحن نحبها، المنافسة داخل الملعب، هذا الشيء اللي نحن كرياضيين نهتم في هذا الجانب أكثر ما نهتم في جانب الاستثماري أو جانب البزنس اللي هو كأس العالم اليوم. نعم. 42 فريق أكيد كان فيها نوع من البزنس من الفيفا يفكروا في الفوائد المالية، لكن نحن كعشاق كرة القدم نستدير نحن نفكر في الملعب. وصراحة استمتعنا في بعض المباريات.
0: كيف شفت المنتخبات العربية؟
2: للأسف يعني في كان هناك في مستوى مذبذب من بعض المنتخبات العربية، وفي هناك في بعض الدول العربية قدمت مستوى جدا جيد مثل المغرب. يعني المغرب اليوم كان أنا ما سمي أنه هو حصان الأسود البطولة، لا المغرب منافس على هذا البطولة ما شاهدنا في أرضية الملعب. إن كان قبل الأربع سنوات الأخيرة اللي كان كأس العالم في قطر وصولا للمربع الذهبي واستمرارية في المستوى الفني في في في, في
0: مع مدرب مع مدرب آخر
2: في كأس اليوم كل الأشياء تغير ما دام اللاعبين موجودين، ممكن المدرب يتغير، ممكن المدرب يذهب يرجع، لكن اللاعبين الكواليتي اللاعب إيش أهدافه في مسيرته الرياضية. هذا شاهدنا في المغرب ما تغير، المدرب يتغير.
0: بعض الضيوف في حلقة سابقة يعني طرحوا إنه المغرب مستواه ما هو المغرب قبل أربع سنين في قطر عندما حقق المركز الرابع.
2: اليوم نحن اللي نشاهده في أرضية الملعب، شاهدنا المغرب في مباراة افتتاحية مع المنتخب البرازيلي، المنتخب البرازيلي اللي مدكك بالنجوم يلعبون في أفضل أندية العالم في برشلونة في ريال مدريد، في أنك أنت تقدر تقارعهم وأنك أنت تستحوذ على الكرة وأنك أنت تقدر أنك أنت كان
0: شاهدنا هذا اللاعب الشاب هذا أيوب
2: وهذا بعدي. هذا نقطة تنضاف للمدرب منتخب المغرب، إن شاهدنا لاعبين نعم كابتن محمد وهبي ضاف لنا لاعبين صغار في السن، لاعبين استمرارية المستقبل المنتخب المغربي أكثر من 5 سنوات قادمة، وأكيد هذا شيء يعني يضاف للمنتخب المغربي. أعتقد أن المنتخب المغربي من أفضل المنتخبات العربية في كأس العالم، يجي نوعا ما بنسبة أقل المنتخب المصري. يعني المنتخب المصري شاهدناه في مباراتين كان يقدم مستوى جيد، صحيح ما ظهر المستوى الفني داخل الملعب نفس المنتخب المغربي، لكن المنتخب يحاول أنه هو يقدم مستوى يليق بالجمهور المصري وجمهور الوطن العربي. إذا جينا على المنتخبات
0: العربية عرب آسيا
2: نعم، نحن ما بنتكلم على المنتخبات قارة آسيا، يعني أنا أتكلم على كوريا واليابان وناس
0: لا تحدث لي على عرب آسيا يعني نعم. اللي هم السعودية العراق قطر
2: أنا هذا أنا كنت خليهم في الأخير للأسف الشديد نحن كنا نتمنى نشاهد حضور المنتخب السعودي المنتخب العراقي المنتخب الأردني يعني أكثر ظهورا نوعا ما من
0: الظهور اللي هم ظهروا فيه. تعادل مع أوروغواي السعودية
2: هيثم، أنا أكلمك على اليوم السعودية اليوم هذا يمكن أعتقد السادس مشاركة في كأس العالم، يعني أعتقد أن السادس المشاركات لابد أنك أنت تمتلك الخبرة، تمتلك الشخصية اللاعب داخل الملعب، تمتلك أشياء كثيرة بغض النظر عن المنتخب الأردني أول مشاركة له، المنتخبات حتى القطري تعتبر أول مشاركة رسمية له، هو منظم البطولة كان قبل 4 سنوات اليوم هذا أول مشاركة، لكن المنتخب السعودي السادس مشاركة كأس العالم يظهر بهذا المستوى، اعتقد ان هذا شيء صراحه لا يرضي الشارع الرياضي السعودي ولا يرضي الشارع العربي
0: الشارع الرياضي العربي. حتلعب قطر، ايش تتوقع مع البوسنه؟ ممكن انت تتاهل؟
2: اعتقد اليوم المباراه صعبه، اذا احنا اذا انظرنا للمستوى الفني اللي شاهدناه خلال المباراتين مع المنتخب السويسري برغم التعادل، يعني ما كان هذا المستوى الفني الكبير اللي واحد يعطي مؤشر او يتوقع ان المنتخب القطري راح يعمل انتفاضة في مباراة البوسنة، لكن نحن ما شفنا التعادل في الأمتار الأخيرة مع المنتخب السويسري، خسارة مذلة مع المنتخب الكندي. اليوم نحن نتمنى إذا تريد أمنية كأنا كمشجع عربي أو مشجع خليجي أن يتأهل يفوز المنتخب القطري على المنتخب البوسني أتمنى، لكن أنا على اللي شاهدته في أرضية الملعب شاهدت تخبطات من المدرب المنتخب القطري في التشكيل وفي التكتيك للمباريات،
0: هذه مباراة كندا للنسيان، يعني خسارة تاريخية وكان بالبداية نقطة تاريخية. كابتن عموما يعني شوي الوقت أخذنا وسعيدين بيك، ما قدم ميسي أو كريستيانو أمس من سمع ميسي أنه ميسي الآن الهداف التاريخي،
2: نعم
0: إيش هذا؟ تعتبره موضوع طبيعي ولا زيادة المنتخبات أنه هاي الأهداف الغزيرة اللي نشوفها فارق المستويات؟ وانت قلت حضرتك أنه بزنس، هذا بزنس، فأنت ماذا تقول عن ميسي، محبي ميسي وعن كريستيانو رونالدو؟ تفضل.
2: أول شيء أنا من محبي ميسي، يعني حتى الكلام أعتقد أن
0: من نغششه من مستمعينا بيني وبينك كابتن،
2: نعم
0: أنه فوزي بشير ترى من المعجبين في ميسي، يعني
2: من يعجب في ميسي يا أبو هيثم، من يعجب في ميسي اليوم هذا ظهره،
0: احنا يعرفون جمهورنا، احنا كريستيانو رونالدو من كان في ريال مدريد، طبعا أكيد ميسي هداف تاريخي الآن أيا كان يجب أن يعترف بهذا الشيء، يعني الآن هو الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم، والآن هو التوب سكورر في البطولة المتصدر، وبهذا العمر، هذا العمر يعني احتفل بعيد ميلاده، وأيضا بالجانب الآخر كريستيانو اللي عمره 41 أنا فوزي أريد أشوف باعتبارك أنه أنت أيضا كنت عندك سبرنتات وتركض بسرعة والجري والمراوغة، هذا اللي قدمه كريستيانو بالملعب طبيعي يعني بهذا العمر أنه يجري بهاي السرعة؟ العمر ما تأثر به؟ يعني أريد أعرف. تفضل.
2: هيثم، هذا ظاهرة أعتقد اليوم ميسي كريستيانو، هذا ظاهرة اليوم لابد أن الكل يقتدى في هذه الظاهرتين ما دام هي موجودة في أرض الواقع. نحن سعداء صراحة أن نحن تواجدنا في عصر ميسي وكريستيانو، واللاعبين الجدد لابد أنهم يأخذوا يعني أمثلة أنهم يقدر كل ما أعطى، كل ما أنه اهتم في نفسه، كل ما أنه يكون عنده أهداف يريد يحققها، لابد أنك أنت يكون هذا ميسي وكريستيانو، وهذا قدوة للاعب اليوم صغير. إذا أكلمك عن ميسي، اللي بيقدمه ميسي في كأس العالم أعتقد أن هذا إعجاز، الكل متفاجئ، مش اليوم الفوزي أو هيثم، كل العالم يتكلم عن ميسي، المستوى اللي يقدمه في عمر 39 أو 38 سنة، أنه هو يقدر أنه هو يكون هو يعمل إضافة للمنتخب الأرجنتيني، ويقدر هو اللي يكون هو اللي يعمل الفارق في في في المنتخب الأرجنتيني. أعتقد هذا الكل الشيء في ميسي. وإذا تكلمنا عن ميسي، إذا ترجع للخلف، ميسي يعني اللي عمله في برشلونة أو في باريس سان جيرمان، أعتقد أن ميسي ظاهرة يعني الكل يتعلم فيها. أتكلم على كريستيانو أكيد لاعب نحن الكل يعرف أنه كواليتي ميسي يختلف عن كواليتي كريستيانو رونالدو. اليوم ميسي موهبة، كريستيانو رونالدو هو اللاعب اللي دائما يكون هو مهتم في جسمه، مهتم في غذاء، مهتم في تمارينه، مهتم في حياته الشخصية خارج الملعب.
0: أكيد.
2: هذا اللي بيعمله كريستيانو، أنه هو في هذا العمر في 41 سنة أو في 40 سنة أنه هو يكون منافس. نعم. على الهدافين كأس العالم، هذا أعتقد أن هذا بعد تكون هي ظاهرة والكل يتعلم منها. نعم. أنا ذكرت لك هي الأسباب اللي كل ما هو اللاعب يكون عنده هدف ويكون عنده كريدت أو هو يريد يوصل لهدف معين، لابد أنه يهتم في نفسه. نعم. وبيحقق اللي هو
0: كابتن فوزي، والآن أيضا يسمعك ضيفنا الحكم الدولي السابق الكابتن خالد المخزومي.
2: نعم.
0: أحب تتحدث لي على موضوع التحكيم وتداخل مع كابتن خالد، يا ريت لو تتداخل مع الكابتن فوزي. نعم تفضل. كابتن فوزي الآن.
2: أنا برجع موضوع التحكيم، بس أريد أشيد في منتخب، وأتمنى أن يكون الوقت بس تعطيني وقت كافي، اللي هو المنتخب الأردني. المنتخب. نعم. الأردني. نعم. أنا أعتقد أن وصول المنتخب الأردن ولاعبين منتخب الأردن للمحفل نفس كأس العالم، أنهم يلعبون في هذا البطولة اللي كنا نحن نتمنى نلعب في هذا المستوى العالي، وما صار نصيب أن نحن نلعب في كأس العالم، هذا أعتقد إنجاز تحقق من لاعبين منتخب الأردن، جهاز الفني منتخب الأردن. حتى لو ما تحققت النتائج إيجابية، أعتقد شرف المشاركة في كأس العالم هذا يعتبر إنجاز لأي كل لاعب أردني متواجد في أمريكا.
0: أكيد كابتن.
2: وإذا رجعنا للتحكيم، أنا صراحة هذا رأيي الشخصي، أنا متفاجئ صراحة من التحكيم اللي صاير في أمريكا. الحمد لله ولا يعني لغط صاير في كأس العالم إلا بنوع ما، ممكن اللي هي تدخل ميسي على اللاعب، ممكن تحتاج طرد أو ما طرد، لكن
0: عيسى مندي. نعم عيسى مندي.
2: نعم.
0: جزائري
2: صارت كثيرة في مباريات، لكن ما أخذت هذا الزوبعة العالمية، لكن من ميسي موجود في هذه اللعبة هي اللي صارت فيها اللغط الكبير.
0: أكيد.
2: الكل
0: بس هي كانت تستوجب. نعم. حالة تستوجب طرد أو لا؟ أنت يعني بإنصاف
2: تريدها بالعاطفة ولا بالقانون؟
0: لا بالقانون، احنا اهم شيء القانون عندنا.
2: والله تتفاوت، انا بالنسبة لي تتفاوت. في بعض الحكام يحسبونها كارت احمر، وبعض الحكام يحسبونها اول تدخل.
0: مخزومي.
2: في حالات يعني تصير الحكم هناك هو اللي يكون صاحب القرار في النهاية اللي داخل الملعب.
0: مخزومي يقول لك تتفاوت.
2: صباح النور. صوت بس هيك مش واضح.
0: نعم عندي. نعم تفضل
1: كابتن فوزي. صباح الخير.
2: صباح النور مخزوم.
1: بالنسبة قبل قلت من محبين ميسي، كنت تعاطفت شوي مع ميسي. طبعا نحن تكلمنا عن الحالة، حقيقة ميسي كان فيها تعمد. نعم. حتى لو تلاحظ بالحالة وتعيدها، يعني الكرة عشان هو ينافس عنها بعيدة جدا، يعني حتى لو تعاطفنا مع ميسي لكن الكرة بعيدة، انه يعني يركل اللاعب، هذه ركل، وفي مكان حساس ايضا. هذه من الحالات اللي نعتبرها يعني تستحق الطرد لميسي. لكن
2: مخدومي أنا ما أريد أقاطعك بس عشان ما نطلع من هذا الموضوع. يعني نحن شاهدنا كثير مباريات وتدخلات كانت تدخلات ممكن أصعب من هذا التدخل، وفي حكام يعني ما يعمل قرار أنه قرار أول تدخل أنه يكون قرار كارت أحمر على طول. أنت قلت في نية يعني ضرب من اللاعب ميسي. هل أنت أنا جلست مع حكام كثير وحكام كبار يقولوا نحن ندرس كل اللعيبة اللي يكونوا متواجدين داخل الملعب، الفريق المنتخب المنافس أو المنتخب الثاني. هل نية اللاعب النية اللاعب يعني فوزي بشير نفس خليفة عايل في تدخلاته وفي شراسته على الكورة؟ طبعا لا صح؟
1: طبعا الحكم يطبق القانون،
2: هو يطبق القانون.
1: يطبق القانون.
2: يعني انت قلت نية الكابتن ميسي انه هو يعني كان نيته ضرب.
1: نحن حسبنا بالنسبة للتقييم الحالة بأن الكرة بعيدة عن تنافس ميسي للكرة، يعني الكرة خلاص راحت. انت كلاعب ايش اللي يخليك وانك انت ترك اللاعب المنافس في مثل هذه الحالات؟ يعني فيها تأثير جدا، يعني فيها تأثير مما يؤدي إلى إصابة اللاعب، يعني في العضلة ما تقدر تتحرك فيها يعني. لكن احنا نتكلم عن القانون بأن مثل هذه الحالات المفروض انه يكون فيها طرد. يعني حقيقة حالات يعني يمكن المستجدات، انت كابتن فوزي كابتن المنتخب سابقا عشان نتكلم التعديلات اللي حصلت للحكام في هذا، انت كنت سابقا لما تحتاج للحكم كان ما يعني يقلل الاهتمام كثير بالنسبة لسماع رايك بالنسبة حق الأخطاء. الآن أصبح لا، أصبح الآن الكابتن لدور في أن يتكلم، عند مساحة أنه يتكلم مع الحكم، أيضا يمنع اللاعبين الآخرين بالتجمع والتجمهر مع الحكم. خلاص انتهت هذه. يعني أي لاعب الكابتن طبعا سابقا كان لدور باختيار القرعة، اختيار الملعب، اختيار تنفيذ ركلات الترجيح. الآن الكابتن لدور كبير في مساعدة الحكم أيضا في أن تخرج المباراة بشكل الصحيح. تعديلات حقيقة كثيرة يعني بالنسبة اللي صارت في كأس العالم،
2: لكن فادت كثير كابتن المباريات. شفنا سرعة اللعب موجودة، شفنا حتى بتنا موضوع أن هذا شرب الماء بين الشوطين، هذا ممكن نحن بالنسبة لنا نحن كمشجعين أو متفرجين صارت هي شوية عطت يعني نزلت رتم اللعب شوية. حتى تحدث فيها رئيس الاتحاد الفيفا أمس بتصريح قال ممكن هذا الظاهرة ممكن تستمر في بطولات أكثر، يعني أكثر من بطولات كأس العالم.
0: يعني قصدك الهايدريشن تايم هذا اللي
2: نعم
0: يصير
2: نعم مات الطيب. نعم نعم نعم نعم, نعم. هذا أكيد. هذا شوية نحن كمتعة نعم. الكورة عطت شوية.
0: كابتن فوزي طبعا كفيت ووفيت وآرائك محترمة طبعا، ورأيك والاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية.
2: هو من مشجعين كريستيانو شكله، هو من مشجعين كريستيانو وأنا حسيت أنه كان
1: لا نحن محايدين
0: حكم
1: نحن مع ميسي نحن مع ميسي كابتن فوزي نحن مع ميسي ومع الأرجنتين، يعني من عشاق الأرجنتين ومحبين الأرجنتين
2: حبيبي.
1: يعني
2: وانت طبقت القانون على ميسي،
1: نحن نطبق القانون على الجميع. يعني
2: علينا ميسي بقيل 4 مباريات خليه يستمر فيها.
1: لا معهم صاعدين، خلاص صاعدين. طرد زيدان في المباراة في 98 وحقق وصل.
0: نعم كابتن فوزي صباح الخير مرة ثانية، يومك سعيد، استمتع بالرذاذ يا كابتن فوزي.
2: منتظرينك هيثم، منتظرينك في
0: كل سنة. كل سنة منتظريك ومنتظريك وانا
2: لا منتظرينك. انا اشد الشبيبة وبرنامج وقناة الشبيبة ان يكونوا متواجدين في صلالة خلال الفترة الجاية.
0: كابتن فوزي دائما نستمتع بأراك، اللاعب الدولي السابق المميز صاحب السرعة والجري والسبرنت والمراوغات والأهداف. كنت أتمنى أن تشارك في كأس العالم، ليس كل ما يتمناه المرء، وبإذن الله يجينا نجي مثل فوزي.
1: بنسأل سؤال ممكن؟
0: والله تعديت على الوقت.
1: ثواني بس ثواني. اتصالات. ثواني يا كابتن فوزي.
2: تفضل.
1: بعد ما شاهدتوا ميسي وكريستيانو وصل لهذا العمر، لو كنتوا الآن هل بتستمروا والله بتعلنوا الاعتزال؟
2: أول شيء شكرا على سؤالك، سؤال جدا جميل. اليوم الظروف المحيطة لك في البيئة اللي أنت عايش فيها لابد أن تكون مساعدة للاعب الاستمرارية في أكثر من العمر اللي هو الافتراضي للاعب.
0: الكل شوف حجرنا المواضيع كابتن فوزي، تعرف شنو المواضيع والله بعد ما خلص يعني
1: بعد ما يخلص
2: يحتاج لها حلقة كاملة يعني
0: تقرارك ساعات. شوف كابتن يعني مثلا موضوع كيروش
1: كمل والله ما تكمل
0: موضوع كيروش. لا اسمعني
1: نعم
0: موضوع كيروش شفت هنا كيف أخفق على أساس والجمهور انتقد وراح مع غانا أمس فرض التعادل على أحد المرشحين إنجلترا للفوز بالبطولة وبالمباراة الأولى فاز عنده 4 نقاط. هذا كيروش اللي ما حد رضى به، كثيرين كانوا معترضين على كيروش بصراحة من كان
2: أيضاً اليوم ما تقدر تقيم اليوم كيروش مع غانا وكيروش
0: لا
2: مع
0: أنا أتحدث على البيئة ما هذا أيضاً السؤال طرحناه.
2: اليوم 20 لاعب في قائمة كيروش كلهم محترفين في أوروبا اليوم بغض النظر، لكن الاسلوب اللي يلعب فيه
0: لا البيئه نوعية اللاعبين
2: اليوم اعتقد ان القائمه اللي عند كيروش اللي يلعب فيها مع المنتخب الانجليزي اعتقد ان عندهم مقاومات هجوميه يعني اكثر من اللي شاهدناها. يدافع بس هو قالت
0: يدافع ما هو هذا المعروف عنه، بس بالتالي حصل نقطه من انجلترا مع غانا اللي ما تاهلت لبطوله افريقيا، صح ولا لا؟
2: صحيح، بس اليوم انت تتكلم على غانا والكوكبة اللي موجودة مع منتخب غانا، معظم اللاعبين في أوروبا كان عندهم إمكانيات
0: ما تأهلوا لبطولة أفريقيا الأخيرة في المغرب يا كابتن، وانت تعرف الآن سحبتنا والوقت وعندي ضيوف آخرين والوقت ما أعرف. أنا أشكرك حبيبي كابتن،
2: أنا سعيد بتواجد معك هيثم.
0: أنا يحفظك وأنا أستمتع بالحديث معك وأستفاد من تجربتك.
2: شكرا وأنا بعد أستفاد وأنا ان شاء الله. شكرا
0: طبعا مستمعينا مستمعي الشبيبه سعداء جدا بحديث الكابتن اللاعب الدولي السابق نجم المنتخب العماني الكابتن فوزي بشير وما تحدث به، وحقيقه فعلا مثل ما تطرق فوزي راد لنا ساعات كثيره ومساحه كبيره حتى نتحدث بهذه المواضيع. اعود الى الكابتن الان بالحديث حتى انا اجري ايضا عندي لقاء ولقاءات بعد حقيقه والوقت الان بدا يدركنا. الان سمعت فوزي واختلفت على موضوع حاله ميسي وفي مباراه الجزائر. الان انت كمتابع وليس حكم دولي سابق وحكمت مباريات، كمتابع ماذا تتمنى ان يطبق في الدوري المحلي؟ وانا الان اتصل من ما شاهدته يعني حتى شاهدت بعض الحكام يرتدون سماعات ويعني بطريقة
1: كاميرات
0: يعني هذا متى يوصل؟ تفضل الكلمة إليك، أنا الآن دا أنشغل وأجري اتصال مع ضيف آخر. تفضل.
1: طبعا أستاذ هيثم، دائما كأس العالم الأربع سنوات دائما يعطينا الجديد، يعني نشاهد في كأس العالم قرارات توصل وتعديلات توصل في قانون كرة القدم، وأيضا أن يعطي للحكام مساحات أكثر. يعني من ضمن الأشياء اللي نشاهدها في كأس العالم ونتمنى حقيقة تطبيقها معنا في الدور العماني هي التعديلات، وبالنسبة لتقنية التسلل أصبحت الآن تقنية التسلل هي شبه آلية، يعني أصبحت هناك كاميرات تتابع تحركات اللاعبين وأجسام من أجسام اللاعبين. يعني الحالة اللي صارت إلغاء الهدف في مباراة إيران لصالح إيران، طبعا هذه تقنية التسلل الشبه الآلية هي اللي أعطت القرار وليس الحكم المساعد. فلما تنعاد وتشاهدها تلقى بالفعل ان في حالة تسلل، والتسلل الان ممكن ان احنا نقول ان خلاص يعني اصبح ان لا يوجد شك في مثل هذه الحالات، ولكن تعرف ان في تقنية آلية يجب على غرفة الفار أنها تراجع أيضا، تكون في مراجعة إذا كان في حالة أخطاء. لكن نحن نقول أن نسبة الخطأ الآن صارت يعني غير موجودة. من الأشياء طبعا اللي موجودة بأن توسيع صلاحية غرفة الفار. سابقا كانت كان غرفة الفار والحكام الفيد والمساعدين الحكم كانوا ينادوا الحكم عشان يقرر يعطي القرار في الأخطاء.
0: نعم.
1: لكن الآن أصبح أن غرفة الفار هي التي تتحكم بالقرارات.
0: كابتن، الآن عندي أيضا اتصال هاتفي. صباح الخير.
3: صباح الفل. صباح الخير أستاذ هيثم.
0: الله يخليك.
3: وجميع المتابعين.
0: معنا الأستاذ حسام بركات من مملكة الأردن الهاشمية، صحفينا وإعلامينا الكبير، وكان أحد كتاب صحيفة الشبيبة في فترة سابقة، وأيضا كان مشرف على مواقع كثيرة رياضية، وأيضا في الرؤية. في أعتقد الآن أنت كابتن حسام
3: في قناة رؤية.
0: نعم. عموما أستاذ حسام، هاردك على خروج المنتخب الأردني الشقيق ومغادرته، لكن الآن كنت أتكلم مع الكابتن فوزي بشير وتحدث على إعجابه بالنشامة في هذه البطولة. الكلمة لك، تفضل.
3: والله يعني أنت بتعرف أنه مشاركة المنتخب الأردني هي تعتبر المشاركة الأولى في كأس العالم. أي فريق جديد على كأس العالم،
0: نعم،
3: راح يتعرض ل يعني هذه الصبلة اللي نسميها احنا صبلة كأس العالم، مستوى آخر، ليفل آخر، جمهور، ملاعب، يعني تنظيم. كأس العالم يختلف عن أي بطولة أخرى، وبالتالي اللاعب لا شك أنه عندما لا يمتلك خبرة كأس العالم بيكون أول مرة عم بيشارك كأس العالم، يعني نعطيه بعض الأعذار، نعطيه نقول يعني معلش أنه هو ما قدم كل ما لديه. ولكن بصراحة إحنا هنا في الأردن رغم تفهمنا لحداثة التجربة وتفهمنا أنه يعني هاي أول مشاركة لنا، إلا أنه الصدمة أنه المباريتين اللي إحنا خضناهم سواء كان مع النمسا أو مع الجزائر كان بالإمكان أفضل مما كان. يعني في وجهة نظر عند الجمهور الأردني أنه كان بإمكاننا لولا بعض التفاصيل الصغيرة أن نحدث فرق، أن نقدم مستوى أفضل، أن نحقق نتائج أفضل. ولكن الحمد لله على كل حال هذه المشاركة الأولى، سنعتبر أكيد أنها في رصيد مع فتنا يعني وخبرتنا.
0: أستاذ حسام، أيضا الدعم، هذا الدعم من أعلى مستوى. شاهدنا أيضا الأمير علي متواجد، وأيضا كبار الفنانين الأردنيين يؤازرون المنتخب، منتخب النشامة. نعم.
3: جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حضر مباراتنا مع الجزائر.
0: أكيد.
3: شخصيا يعني كل أفراد تقريبا العائلة المالكي كانوا موجودين في الملعب.
0: نعم.
3: نحكي أن اللاعبين قدموا ما عليهم، كان شوف أول ممتاز، قدموا مباراة جميلة. لكن أيضا بدنا نراعي أنه المنتخب الجزائري عنده الخبرة الأكبر، وقد واستطاع أنه يستخدم هذه الخبرة في أنه يقلب نتيجة المباراة في الشوط الثاني ويفوز، ويستحق الفوز طبعا، واتمنى له التوفيق في قادم المباريات.
0: يعني أكيد هي أول مشاركة وهذه مشاركة تاريخية. شاهدنا المنتخب الأردني ماذا كان ينقصه؟ يعني البعض في المباراة السابقة انتقد حارس المرمى، لكن هذا الحارس نفسه كان حارس مميز جدا في بطولات سابقة، في بطولة آسيا. يعني أتحدث عن الحارس يزيد أبو ليلى، كان حارس مميز. الآن كان هناك انتقادات، عندكم غيابات حقيقة، يعني من يختلف على الإصابة اللي لحقت بالنجم يزن النعيمات وعدم تواجده، يعني كان له أثر الكبير. لكن ماذا كان ينقص؟ يعني أنتوا تقدمتوا على الجزائر بهدف، والبعض وحتى في مباراة النمسا ما كنتوا سيئين، يعني شاهدت المباراة أنا وكنت قريبين. وحتى الآن يعني غادر نعم المنتخب، لكن أنا بوجهة نظري كمتابع محايد يعني ترك بصمة للأمانة.
3: الحمد لله أن المنتخب يعني قدم مباريات جيدة، وإحنا يعني سعيدين ببعض ردود الأفعال اللي إخواننا العرب اللي أشادت بأداء النشامة. وأنا بتابع طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي حضرتك وجميع الأخوة الإعلاميين أو النقاد أو حتى المدربين المخضرمين، كلهم عم بيحكوا عن المنتخب الوطني أنه قدم أداء جيد. ولكن في التفاصيل الصغيرة كابتن هنسن، يعني أنت لما تطلع على مباراتنا مع النمسا مثلا، يعني يزيد أبو ليلى ما كان في يومه صحيح، لكن أيضا في لاعبين في منتخبنا ما كانوا في يومهم. يعني مثلا إحنا كنا نعتمد اعتماد كبير على موسى التعمري، ما قدم موسى التعمري اللي كان مأمول منه. هذا نتفهم إحنا إنه اللاعب
0: يعني ما أستاذ حسام، يعني حتى كريستيانو انتقدوه البرتغاليين ونجومه ومحبيه قبل مباراة أوزبكستان، وحملوه أيضا التعادل اللي صار وعدم الظهور بالمستوى وأنه لاعب كبير بالسن. لكن رجع أمس يشوف المباراة البرتغالي، رفعون جمهور البرتغالي صوره يحتفون به، حتى الزملاء فرحانين بالملعب أنه سجل هدفين وكان ممكن أنه يضيف، يعني يسجل كسجل.
3: بس كابتن هذا هو كريستيانو، يعني احنا تعودنا على كريستيانو.
0: يعني انت لازم تعمل كل مباراة يقدم ويؤدي، هذا يعني هم من لاعب هو مو روبوت ولا لا انسان عالي. لا
3: صحيح صحيح, نعم. صحيح صحيح صحيح. ولكن انت لما يكون عندك يعني نجم انت حطيت عليه امال وحطيت عليه يعني طموحات عريضة، وهو قدم مباراة اولى مع النمسا كانت دون المستوى، ثم قدم مباراة ثانية مع الجزائر كانت دون المستوى. أنا ما بدي أضع اللوم فقط على يزيد أبو ليلى في المباراة الأولى. نعم يزيد أبو ليلى كان يمكن عنده بعض التوتر، يمكن كان عنده بعض الارتباك نظرا لأنها مواجهة أولى ومع فريق أوروبي.
0: ما أنتوا شاهدتوا حراس آخرين مثلا الحراس نعم. حراس المنتخب العراقي الاثنين جلال والحارس نعم. الآخر أيضا في المباراة الثانية، شاهدتوا كيف أنه أحمد باسل كيف أنه أيضا يتحملون نسب كبيرة من الأهداف اللي بعد أن كان المنتخب العراقي قدم أداء كبير في مباراتي في الشوط الأول أمام النرويج وفرنسا، وكانوا هم والحارس نصف الفريق كانوا يتحملون هذه الأخطاء والخسارات اللي انتقت مع المدافعين طبعا. نعم
3: بس أرجو أنك ما يعني تعمل مقارنة بين مجموعة الأردن ومجموعة العراق. يعني مجموعة العراق مجموعة صراحة نارية، يعني انت عم تحكي عن النرويج وفرنسا في مباراتين متتاليتين، والان في مباراه مع السنغال اللي احنا نعتبره بطل افريقيا، يعني رغم انه تم سحب اللقب بس احنا نعتبر السنغال بطل افريقيا. فانت لما العراق تحط يعني مواجهه يعني مجموعه العراق في مقارنه مع مجموعه الاردن، انا بشوف مجموعه العراق اصعب بكثير من مجموعه الاردن. حتى المواجهتين الاولى للعراق النرويج وفرنسا اصعب بكثير من المواجهتين الأولتين للأردن مع النمسا.
0: يعني
3: ومع
0: يعني إذا مجموعة صعبة إحنا يعني ما شفت أنت المنتخب السعودي في النسخة الأخيرة في قطر فاز على الأرجنتين، والأرجنتين أخذ كأس العالم.
3: مظبوط صحيح صحيح. إحنا نتوقع مباراة جيدة، نتوقع مباراة سيئة، يعني ما عندك مشكلة أنت في إنه تقدم مباراة جيدة وتقدم مباراة سيئة وتعود وتقدم مباراة جيدة، لكن أنت بتشوف تفاصيل صغيرة في مباراة. يعني على سبيل المثال مباراتنا مع الجزائر، احنا حتى الدقيقة 68 احنا متقدمين، المدرب ما اجرى ولا اي تبديل. فانت بتفكر يعني انت المشجع او يعني الناقد الاردني بتصير يفكر انه كان بالامكان ربما لو
0: يعني انت الان الكرة حطيتوها بملعب المدرب، هذا المدرب اللي صعدكم كأس العالم لاول مرة السلامي.
3: لا طبعا احنا نحكي اللاعبين نعم احنا بنحكي اللاعبين وبنحكي المدرب، يعني احنا ما بنحكي انه المدرب هو اللي بيتحمل المسؤولية ولا بنحكي للاعبين. احنا بنحكي انه هاي تجربة جديدة علينا، تجربة لم نختبرها من قبل، وبالتالي احنا متفهمين انه ما نحقق حتى الان اي نقطة. ولكن بنحكي لو نظرنا الى المشهد من بعيد، يعني وضعنا الصورة امامنا وابتعدنا قليلا عنها ونظرنا عنها، نقول انه ربما كان بامكاننا كان
0: سؤال اخير نقدم افضل. سؤال اخير باعتبارك اعلامي وصحفي وقريب من المشهد الكروي الاردني، هل السلامي طبعا باقي صح مع المنتخب السلامي؟
3: بالتاكيد جمال السلامي باقي، بالتاكيد باقي. كل هنا في الاردن يدعم جمال السلامي، الاتحاد الاردني لكره قدم، القيادات العليا، حتى يعني الجمهور يؤمن بأن السلامي جاء وحقق نتائج إيجابية وقدم لكرة القدم الأردنية. لا أعتقد أن هناك من يشكك في أنه جمال السلامي سيستمر، ولكن من المنطقي أيضا أن ينظر جمال السلامي إلى هذه التجربة نعم. وأن يستفيد منها.
0: يعني المنتخب
3: كما أن اللاعبين يجب أن يستفيدوا منها.
0: المنتخب النشامة غادروا البطولة لكن عندهم مباراة أخيرة مع الأرجنتين، وشوف التعليقات في مواقع التواصل يوجهون رسائل ليو ميسي يا ميسي لا تشارك في المباراة وميسي يريد يزيد الحصيلة بعد، يعني 18 هدف ما مكتفي.
3: احنا بنحكي راح الصعب بقي المستحيل.
0: لا ما هو الارجنتين اول الارجنتين صعد وتأهل للدور 32 وميسي صار عنده 18 هدف فيعني ما اعرف هل سيلعب باللاعبين الاساسيين مدرب المنتخب الارجنتيني ليونيل سكالوني ام انه سيلعب بميسي ما يلعب ما نعرف بعد.
3: هذا سلاح ذو حدين، قد ياتي المدرب ويقول للاعبين استمتعوا في هذه المباراه فيحررهم من الضغوط فيقدموا افضل اداء لديهم امام الاردن، او قد يكون لدى الجهاز الفني
0: ما يسويها
3: مثلا رؤيه اخرى
0: ما يسووها. نعم. الاردنيين يتركون بصمه ومثل مثل المنتخب السعودي يفوزون على الارجنتين.
3: نتمنى ذلك، يعني نتعلق بهذا الامل، ولكن لازم نكون ايضا واقعيين وننظر الى المشهد بطريقه واقعيه. اعتقد ان المنتخب الارجنتيني تحرر من كل الضغوط، تاهل وهو متصدر المجموعه حكما بغض النظر عن اي نتيجه، فسيدخل مباراه يعني متحررا من هذه الضغوط وبالتالي يقدم اداء جيد. نتمنى ان يكون يعني منتخبنا ايضا على قدر المسؤوليه وان يحقق نتيجه ولو على الاقل التعادل، يعني اذا استطاع ذلك ربما يكون نقطه واحده من
0: كاس العالم. ان شاء الله ان شاء الله تتحقق هذه الامنيه لعشاق المنتخب الأردني النشامة. واستمتع كثير من كنت أجيب إجازاتي في الجاردنز في العاصمة الجميلة عمان وألتقي بأصدقائي ومن ضمنهم أنت أستاذ حسام، ربي يحفظك. شكرا لك، نهارك سعيد، شكرا لانضمامك إلى برنامج كابتن عبر الشبيبة، إلى اللقاء.
3: شكرا جزيلا. شكرا
0: شكرا أستاذ خالد، يعني كابتن خالد الآن استمعت للأخ حسام الإعلامي والصحفي الرياضي الأردني ويتحدث أيضا يعني بنبرة تفاؤل، ما عنده حقيقة، تحدث بحيادية أيضا عن بعض المنتخبات وتحدث على المباراة المقبلة للنشامة مع الأرجنتين. يا ريت له أيضا تتحدث تكمل حديثك، لأن أيضا أنا عندي يعني قبل أيضا اتصال هاتفي عندي في الفقرة الأخيرة من برنامج كابتن لهذا الأسبوع. تفضل كابتن.
1: طبعا أستاذ هيثم، نحن دائما لما نتواجد معك نتكلم شيء جديد، يعني نتمنى أن يطبق وأن يطور، لأن الهدف يعني مثل هذه الحالات نحن قادر يعني نتكلم فيها ونحلل فيها ونعطي القرارات، وربما تلقى بعد بعض الجماهير أو بعض المحللين تكون قراراتهم أيضا تختلف، لكن نحن نريد نطور ونعطي شيء جديد. يعني أنا في الحلقة الماضية لاستضافة معكم تكلمت بخصوص التأخير الكثير المبالغ فيه بالنسبة لغرفة الفار وطلب الحكم لمراجعة الحالات، يعني يصير أن وقت كثير جدا يضيع ومن ثم يقوم الحكم باختصار هذا الوقت بأنه يعطي وقت غير مستحق، ومن ثم يصير بعض الحقيقة الجماهير تلوم الحكام. لكن نحن يعني طالبت حقيقة بأن يتم إلغاء شاشة الفار الموجودة للحكم، وأن يكون القرار من غرفة الفار، وممكن لاحظنا الحين في كأس العالم بالفعل أنه هو طبق أن غرفة الفار يكون عندها القرار للحكم مباشرة، وأنه يكون الحكم يفكر بس فقط في سير المباراة.
0: كابتن ممكن تسمح لي أنه أتحدث مع نجم مونديالي شارك في بطولة كأس العالم سابقا، كابتن الكبير كابتن المنتخب العراقي السابق ونجم نادي الزوراء الكابتن كريم صدام اللي شارك في مونديال المكسيك عام 1986، هو دائما ضيفنا في الكابتن. صباح الخير كابتن أبو غيث. صباح الخير.
4: صباح النور.
0: أهلا
4: وسهلا،
0: تحية
4: لك ضيفك الكريم.
0: نعم. معي في الاستوديو الكابتن خالد المخزومي الحكم الدولي السابق العماني، وتحدثنا مع ضيوفنا هذا اليوم كان مع الكابتن فوزي بشير نجم المنتخب العماني السابق، وأيضا الأستاذ حسام بركات الإعلامي الأردني. وصار عندي شوية حديث طبعا هارد لك أنه الخسارة أمام فرنسا بثلاث أهداف، صار حديث ومقارنة، فالأخ حسام قال لي أنه يعني لا تقارن بين مجموعة العراق ومجموعة الأردن، العراق في مجموعة حديدية قوية. الكلام لك تفضل، تحدث لي عن أسباب الخسارات الثقيلة للمنتخب العراقي، وهل كان بالإمكان أفضل من ما تقدم اللاعبين، والأخطاء اللي ارتكبها الحراس مع المدافع اللي صار عليه لغط كبير في مواقع التواصل العراقية زي التحسين. تفضل.
4: شكرا أستاذ هيثم.

0: امام النرويج كانت مباراه الشوط الاول. يعني ما اخفيك سر، احنا كمتابعين كنا قلقين جدا على الفريق العراقي، بس الفريق العراقي بالشوط الاول قدم مستوى رائع، رغم انه خرجنا بخساره 2-1 الشوط الاول، بس ولدنا قدموا مستوى رائع وقدموا شيء ملفت للنظر. الانتكاسه بعد ال 75، يعني دقيقه 75 تقريبا ولدنا كانوا مقاومين، بعدين صارت انتكاسه مثل ما قلت حضرتك، كانت اخطاء من زيد تحسين وجلال، اخطاء فرديه، اخطاء ساذجه مع الاسف، يعني القت في ظلالها على المباريات وطلعنا خسرانين بهذا الرقم 4 أهداف. المباراه الثانيه مع الفريق الفرنسي، الفريق الفرنسي ثاني نسخه سابقه لكاس العالم، يملك افضل لاعبين في العالم لحد الان، وكنا يعني ما في سر، يعني كنا قلقين جدا على المنتخب العراقي، لربما تكون نتيجه ثقيله على ولدنا، بس هم قدموا مستوى طيب، ولولا الاخطاء مره اخرى، لولا الاخطاء اللي وقع بها فريقنا لربما ما تكون هاي النتيجه.
1: أيضاً
0: مع فريق عالي
1: الخطا نفسه زي تحسين،
0: نفس الخطا
1: وزي تحسين بالضبط. زي فعلاً. تحسين شاهدناه بمواقع التواصل يطلع وما راضي من أرنولد، غيره وما صافح المدرب، هذا اللي برز في مواقع التواصل وزعل. طيب أنت يا زيد تحسين، يعني ما متابع قبل كريم صدام، ما متابع أحمد راضي الله يرحمه، ما متابع حسين سعيد، ما متابع عناد عبد من كان ما يلعب، أنت كنت ما تلعب في بعض الأحيان على الدكة، كنت تزعل من عمو بابا الله يرحمه يحطك على الدكة وما يلعبك وما يشاركك في المباريات، وأنت مسجل هدف ساهمت في الوصول إلى كأس العالم المرة الأولى في المكسيك عام 86 على المنتخب الإماراتي على الحارس عبد القادر في آخر دقيقة في الوقت وكنت تجلس احتياط لأحمد راضي وحسين سعيد، ما كنت تزعل من عمو أو تتذمر إذا أخرجك من المباراة أو تتضايق؟ يعني هذا تصرف صحيح هذا اللي سواه زيد تحسين، ولا هي اختلاف ثقافة لاعبين؟ طبعا احنا نتكلم على مستوى الفني وليس على شخصه، احنا شخص الكريم ما لنا علاقه به، احنا نتحدث عن المستوى الفني. يعني هو كان سبب في التحولات والخسارات الثقيله اللي تعرض لها العراق في البطوله.
0: فعلا استاذ ايمن، حضرتك مشخص بشكل دقيق هذا الموضوع. ترى حضرتك هاي التغييرات الثقافيه، تغييرات السلوكيات، يعني تختلف عن الثمانينات لحد الآن، يعني حتى بكل الكرة العربية، يمكن حتى الكرة العمانية، الكرة القطرية تغيرت هاي المفاهيم. يعني الآن اللاعب شايف قيمته أكثر من قيمة المدرب، والدليل هاي التصرفات اللي ما يعني ما توحي لك أنه أكو روح رياضية بالتعامل. أنت لاعب أخطأت، يجب أن مو تعاقب، إنما المدرب يغير طريقة لعبه، يغير أسلوبه، يعني يستدرك ما وقع به من اللاعبين. واحيانا الاستبدال يحمل لاعب، انت صرت في حاله نفسيه سيئه، لربما يزيد عندك الخطا، فهو من اخرجك من المباراه ربما انقذك من موقف، يعني مثل ما كان جلال المباراه الاولى غير موفق، المباراه الثانيه خلى على دكه الاحتياط، يعني بعيد عن اللغط، بعيد عن السوشيال ميديا، عن الاساءه للاعب. سلوكيه زيد لا احنا ما قامين عليها، بس احنا نعطي الاعذار انه هو فرصته يلعب في كاس العالم ما وفق، لربما زعلان على حاله أكثر ما هو زعلان على الوضع، لأنه تدري هذه لربما تبقى وصمة عار بتاريخ الرياضي، أنه وين متى ما يلعب بأي فريق يقول أنت أخطأت في كأس العالم. وأنا أعتبره يعني في التصرف غير لائق، ولا رياضي ولا يحسب على الشارع الرياضي.
1: طيب الآن الفرصة الأخيرة للعراق أمام السنغال، ماذا تتوقع كابتن كريم؟ يعني كل فريق لازم يفوز طبعا حتى يضمن أولا 3 نقاط، فيما بعد يعني هناك مفاضلة بفارق الأهداف كأفضل ثوالث يعني في المجاميع، هل تتوقع أنه عندك تفاؤل أنه المنتخب العراقي يفوز على السنغال اللي حيجي متعطش وهو بطل أفريقيا مثل ما تفضلت في المغرب، واللي صار طبعا بعد المباراة ونجومه وكان نت قوي للنرويج رغم خسارته؟ يعني أتحدث عن السنغال، تفضل.
0: أستاذ هيثم، يعني شوف احنا لازم نكون متفائلين ببلدنا على ما قدموه من مستوى طيب، واحيانا المشاركة احنا كعرب يعني حتى نكون واقعيين بالطرح، باستثناء مصر باستثناء المغرب، وصولنا لكأس العالم هو هذا انجاز. والدليل شوف مثلا حضرتك الفرق العربية اللي تعرضت لهزائم كثيرة راح تتعرض الى مشاكل بعد العودة لبلدانها، راح تتعرض الى مشاكل، اقصاء لاعبين، اقصاء مدربين، اقصاء أعضاء اتحاد، لأنه كانت نتائج سيئة وهذا متوقع بهذا الموضوع.

0: السنغال يعني أنا بتقدير يعني رغم التفاؤل للملكة أمام ولدنا بس أنا أشوف القادم أصعب. السنغال مثل ما قلت حضرتك توجوا بطولة أفريقيا وسحبت منهم إداريا. يملك أدوات رائعة جدا يعني سادو ماني من اللاعبين المميزين بالعالم.
1: أكيد.
0: وكثير من اللاعبين اللي ممكن يشكلوا لنا مشاكل كبيرة أمام ولدنا. بس مع ذلك إحنا حتى يكون عندنا حساب ولدنا تنتهي البطولة ونشرح الوضع اللي وقع فيه بالأخطاء اللي وقع فيها
1: يعني
0: موضوع
1: يعني
0: المدرب
1: يعني ما تتوقع أنه تكون نقطة تاريخية حتى وإن لم تؤهلك إلى الدور التالي نقطة تاريخية لأن يعني أنتم شاركتم في 86 بالمكسيك بعد 40 عام خسرتوا 1-0 مع باراغواي 2-1 مع بلجيكا بأداء كبير وكان هناك طرد وأعتقد الحارس محمد في تلك المباراة و خسرته بهدف أمام المنظم المكسيك بصعوبة وبلاعبين بدلاء كانوا تشاركت في مباراة المكسيك صح؟ أعتقد كنت موجود
0: مباراة بلجيكا ومباراة المكسيك الأولى كان مشارك فيها الكابتن حسين سعيد أمام باراغواي.
1: نعم اليوم إحنا يعني المنتخب العراقي 7 أهداف في مباراتين أنتوا في وقتها 3 مباريات وقدمتوا أداء كبير يعني فرق كبير بالأداء بالمستوى وما كان ذلك الجيل أو الجمهور راضي على المنتخب. نعم
0: وفعلا يعني حتى من رجعنا عن عوقبنا في حينها يعني عقوبات إدارية كانت مع الأسف لأنه ما كان يعني المسؤول أو الشارع الرياضي مقتنع بالنتائج. نعم
1: زين اليوم كيف ما تتوقع في عقوبات اليوم يعني هناك عقوبات أو لا
0: لا ما
1: أي طبعا أشوف نعم تفضل
0: هذا هيثم نعم ولدنا ترشحوا جزء تحدثنا يوم أمس أنيات يعني حصلوا مبالغ مهولة على ترشحهم لكأس العالم.
1: نعم
0: ربما هل طهم نوع من الاسترخاء يعني تقريبا مليون أو مليونين دولار حصلوا قبل من ترشحهم لكأس العالم
1: واليوم اللاعبين
0: هذا رقم كبير
1: واليوم اللاعبين نفسهم ما يقبلون الانتقاد يزعلون يعني إذا أنت تنتقد كنجم سابق. طبعا أنا بالمناسبة أتمنى توصل سلامنا إلى الكابتن حسين سعيد لأن ده أشوف حضرتك مع حسين سعيد في برنامج الكابتن نور صبري تحياتي لكم طبعا يعني أنتم كنجوم كبار يعني أكيد تتحدثون بينكم أنه ما كان عندكم هذا التذمر أو الانتقاد على المدرب على الصحفيين أو الإعلاميين عندما توجه لكم الانتقادات صح ولا لا؟
0: لا صحيح أكو مركزية بالعمل أكو تسلسل هرمي بالفريق بالمنتخب العراقي إحنا في ذلك الحين كنا يعني صغار العمر ما كانت عندنا الجرأة نتحدث مع رعد حمودي ولا حسين سعيد ولا عدنان كبيان كانوا قامات كبيرة
1: كان عندك جرأة نعم قامات كان عندك جرأة أنه إذا صحفي انتقدك في ذلك الوقت ترد عليه؟
0: أنا في يوم ما أحكي لك هاي الرواية أستاذ هيثم في يوم ما بطولة الخليج اللي لعبناها بالبحرين أنا كنت مهاجم مع الفريق فعندنا كان وفد الصحفي ضياء الدين ضياء المنشي الله يعطيه الصحة والسلامة عندنا عودتنا بغداد كتب مقالة قال يجب على كريم صدام يبحث عن مهنة أخرى غير كرة القدم
1: وهذا وانت كريم صدام
0: 85 فأنا ما رديت يعني بس مقيت اجتهدي تبع عملت وصلت هداف دوري ل4 مواسم ورجعت المنتخب فالرجل نفسه في لقاء تلفزيوني قال في يوم ما قلت أنا خلي كريم صدام يبحث عن مهنة أخرى غير كرة القدم أنا الآن أقول إنه اللاعب كريم صدام لاعب كرة قدم من الطراز الأول
1: شفت
0: يعني
1: هذه شهادة من صحفينا الكبير الأستاذ ضياء والأهم من هذا إنه أتمنى توصل هذه الرسالة إلى هؤلاء اللاعبين الآن اللي يمثلون المنتخب العراقي كابتن كريم يعني شكرا لك على انضمامك وتلبيتك الدعوة وسعداء جدا دائما بانضمامك للكابتن وأيضا للشبيبة وهذا يعني يحسب لك شكرا لك ونهارك سعيد وتحياتنا للكابتن حسين سعيد شكرا لك إلى اللقاء
0: شكرا لك شرف أكون معك ومع ضيوفك الكرام شكرا جزيلا شكرا
1: قبل أن نختم كابتن خالد قبل أن نختم مع هؤلاء النجوم الكبار يعني شوف الفرق الآن آخر شيء يعني تحدث الكابتن كريم صدام نجم المنتخب العراقي السابق تحدث على موضوع التعاطي بين الصحفي والإعلامي واللاعب والاحترام والتقدير حتى وان وجه إلى الانتقاد. واليوم السلوكيات تغيرت، يعني احنا انت يمكن ما متابع هذا الشيء من اللاعب زيد تحسين مدافع المنتخب العراقي اللي أخطأ في مباراتين وكان أحد الأسباب الخسارات الثقيلة مع حراس المرمى طبعا والمنظومة الدفاعية بصورة عامة، لأن المنتخب ظهر في شوطي المباراة أمام النرويج وفرنسا المنتخب العراقي بصورة جيدة. فشوف هذا الفرق بالتعامل بالسلوكية بين قبل وبعد، هذه الختام الآن وصلنا. تفضل كلمة إليك.
2: طبعا هذه الأسباب هي عدم وجود قرارات ممكن يعرفها اللاعب، يعني عدم وجود مثل هذه القرارات واضحة للاعبين أو الإداريين أو حتى للحكام ممكن أن تحدث. تعرف أن وقت ممكن اللاعب يطلع من طورة مثل ما نقول ممكن تصدر مثل هذه
1: يعني
2: الحالات.
1: أنت مع هذا التصرف؟
2: لا، أنا مع القرار.
1: مع القرار
2: إذا كان في قرار موجود واضح والجميع يعرفه سواء كان اللاعبين أو الإداريين أو أي من الطاقم الإداري، طبعا بتكون هناك مركزية في أن اللاعب يتحمل مسؤوليته.
1: شكرا لك كابتن خالد لحضورك إلى استوديو الكابتن وآرائك الجميلة، ونشكر كل ضيوفنا اللي انضموا لنا. الكابتن اللاعب الدولي العراقي السابق كريم صدام نجم المنتخب العراقي والمشارك في كأس العالم في المكسيك عام 86، والنجم الدولي العماني المميز الجميل فوزي بشير، والأستاذ الصحفي الإعلامي الأردني الأستاذ حسام بركات، وكل جمهورنا ومتابعينا انتظرونا الأسبوع القادم في نفس التوقيت بإذن الله. نهاركم سعيد وإلى اللقاء.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: لأن لكل موهبة فرصة تستحقها. في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.com وابدأ رحلتك المهنية.

عيش حياتك.

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه. يتعلق

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: لأن لكل موهبة فرصة تستحقها، في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.com وابدأ رحلتك المهنية.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحجري.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أبرز أخبار الشبيبة لليوم. جلالة سلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة من كافة جوانبها. وقد أكد جلالته أيده الله على ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تكامل المساعي الخيرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. شرطة عمان السلطانية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف في 26 من يونيو من كل عام، تأكيدا على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة واحدة من أخطر القضايا التي تهدد أمن المجتمعات وصحة الأفراد واستقرارهم. وبدء أعمال الدورة 15 من منتدى الرؤية الاقتصادي، والتي تسلط الضوء على واقع الاقتصاد العماني في زمن التحولات الكبرى بمشاركة 26 خبيرا اقتصاديا، ويستمر يومين. ومعالي الدكتور وزير الإعلام يبحث خلال لقائه بمسقط معالي الدكتور مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتطوير العمل الإعلامي وتوسيع مجالات التعاون في مختلف البرامج والمبادرات الإعلامية وسبل الارتقاء بالمحتوى الإعلامي الخليجي المشترك. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 66 دولارا أمريكيا و9 سنتات. ومشاركة سلطنة عمان في فعالية الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الشركات العمانية ونظيراتها الجزائرية. وسلطنة عمان تنتخب للمرة الثانية على التوالي عضوا في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة ما بين 2027 و2031، خلال الانتخابات التي عقدت في الاجتماع 21 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا لمزيد من التفاصيل حول القضايا والموضوعات وأيضا الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالشأن المحلي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: أهلا وسهلا بالجميع في يوم جديد، يوم مختلف أكيد من خلال تجدد الأحداث والأخبار المحلية والأنشطة والفعاليات والحراك المجتمعي اللي تقوم فيه كثير من المؤسسات سواء كان خاصة أو حكومية، وأيضا مبادرات وحراك على مستوى الأفراد. عندما نقف مستمعينا الأكارم عن كثير من الأمور المتعلقة بجهود سلطنة عمان نحو بناء منظومة رقمية متكاملة، هذه المنظومة تواكب مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال مبادرات نوعية تعزز التحول الرقمي وترسخ في الوقت نفسه الثقافة أو ثقافة البيانات في المجتمع، بدءا من الأطفال والناشئة وصولا إلى المؤسسات الحكومية وصناع القرار. من بين هذه المبادرات يبرز تطبيق التراج، نعم هذا التطبيق التفاعلي اللي يقدم تجربة تعليمية مبتكرة لنشر الثقافة الإحصائية بطريقة ممتعة وعصرية، وأيضا إلى جانب البوابة التنسيقية للجهاز الإداري للدولة ومشروع مستودع البيانات المركزي في منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز التكامل الحكومي ورفع جودة البيانات وكفاءة استخدامها. إذا دشن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات مؤخرا تطبيق أتراج التفاعلي في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقافة الإحصائية والمعرفية لدى الأطفال والناشئة. عن هذه التجربة التعليمية المبتكرة اللي تجمع بين التعلم والترفيه، يسعدني أن أرحب بضيفي في الأستوديو مدير دائرة التطبيقات والأنظمة الإلكترونية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات الفاضل سعود بن حميد بن علي الرقيشي. يا أهلا وسهلا فيك
1: أخي. مرحبا بك أستاذ الحفيظ،
0: الله يسعدك، طمني عليك.
1: والله الحمد لله، نشكر الله نحمده.
0: أنتم منشغلين أكيد بالأمور الرقمية أكيد. والبيانات والإحصاءات
1: والتحول الرقمي
0: طيب ليش رأى المركز أن نشر الثقافة الإحصائية يجب أن تبدأ من مرحلة الطفولة وليس من المراحل الجامعية أو المهنية؟
1: قبل كل شيء خليني في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم الأستاذ حفيظ ولإذاعة الشبيبة على هذا الاستضافة وعلى جهودكم الكبيرة والمستمرة في تسليط الضوء على المبادرات الوطنية والمشروعات التنموية اللي تخدم الوطن والمواطنين، وأسعدني أن يكون معاكم اليوم للحديث عن هذا المشاريع. فبالنسبة لسؤالك ليش نبدأ بالنشأ، لأنه لما تبدأ من مرحلة الطفولة خلاص تنغرس فيهم المفاهيم. طبعا تطبيق أتراج جاء عشان ينمي الوعي الإحصائي عند الأطفال، ينمي الوعي الإحصائي عندهم من خلال تحويل الإحصاء من مجرد أرقام جامدة، طبعا الإحصاء هم يعتبروا رقم جامد، إلى شيء تعليمي ورحلة، تكون رحلة تعليمية وقريبة من عالمهم. الطفل يتلقى المعلومة ما يتلقاها بشكل مباشر فقط، لكن يتفاعل معها داخل اللعبة، لأن فيها أسئلة، فيها مهام، فيها تحديات، وفيها انتقال من مراحل مختلفة. هذا يجعله يتعلم بطريقة غير تقليدية، فطبعا هذا بيعزز فيه ويش؟ هو الاعتماد على المعلومة الصحيحة والمصدر الموثوق، ويخليه بعد نفس الشيء يستند إلى إصدارات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهذا بيرسخ فيه شيء واحد اللي هو إنه البيانات الرسمية هي الأساس في الفهم والتحليل، مش وش نقول اللي هو التأويل.
0: نعم،
1: فأنت ترجع للبيانات البيانات الصحيحة اللي موجودة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عشان توقف هذا. طبعا مع تنوع الأسئلة اللي موجودة اللي هي في الجغرافيا والاقتصاد والتاريخ والسياحة، بيتعلم الطفل إن الإحصاء ليس مادة نظرية ولكنها وسيلة طبعا لفهم وطنه ومجتمعه.
0: جميل.
1: نفس الشيء هذا التطبيق بيساعده على أشياء كثيرة، منها إنه يميز بين الرأي والمعلومة مثل ما خبرتك، وبين التخمين والبيانات الصحيحة.
0: جميل.
1: وهو ما بينمي فيه التفكير الموضوعي. طبعا أرتاج أو أتراج لما جات الفكرة، جات الفكرة على أساس أنها تقدم على بشخصيتين عمانيتين عشان تكون من المجتمع، بشخصيتين تم تسميتهم مازن ومزنة، وهم اللي موجودين في اللعبة.
0: الله. أيوة. الله جميل. خليني أعرف أكثر، أتراج ليش هذا الاسم؟ ليش ما كان اسم آخر ربما؟
1: يمكن بسبب إن شجرة هذه وافرة الثمار، والمركز الوطني نفس الشيء ما شاء الله بحر من المعلومات والبيانات. نعم نعم، فهي شجرة غزيرة العطاء، والمركز الوطني غزير العطاء نفس الشيء من ناحية الإحصاء والبيانات.
0: طيب إيش الرسالة خلينا نقول الجوهرية اللي ترغبون أن يخرج بها الطفل بعد استخدام هذا التطبيق؟
1: الرسالة الجوهرية إنه إحنا نريده يعرف عن وطنه أكثر، نريده ينتمي لمجتمعه، نريده يحب اللي موجود في وطنه ويعرف إنه نفس الشيء إن المنتجات الوطن. ليش عملنا هذا التطبيق أول شيء؟ لأنه التطبيق وطني وعماني بخصائص عمانية، بدل ما تروح تجيب تجربة من الخارج ما فيها نفس الخصائص أو الصفات اللي تتماشى معانا يعني مع البيئة العمانية. فهذا التطبيق بالشخصيات المحلية وصفات العمانية بيزيد ارتباط الطفل بهويته العمانية وبيخلي تجربة طبعا أقرب إلى بيئته وإلى ثقافته، وهذه ميزة مهمة لأنها تجعل التطبيق مختلف عن التطبيقات الأخرى اللي تجينا من برا.
0: الله جميل. أريد أفهم أكثر، لو نتخيل هذه الصفحة الأولى اللي دخل هذا التطبيق راح يشوف شكل الصفحة، وفي الوقت نفسه أنكم حريصين أنكم تصمموا هذا المحتوى ليكون ممتع دون أن يفقد قيمته العلمية والمعرفية، هنا كيف كان أنكم وازنتوا بين الأمرين؟
1: بالضبط. طبعا على أساس أن اللعبة ما تكون مملة، فهي عبارة عن مراحل وعبارة عن تحديات. أنت تطلع من مرحلة إلى مرحلة وكل مرحلة لها تحدياتها.
0: الله.
1: فكل ما تتخطى مرحلة لا تقول لا أنا الحين أريد أوصل للمرحلة اللي بعدها، ولما تعدى هذه المرحلة تجيك مرحلة أصعب، فأنت كل ما عديت مرحلة وصلت لمرحلة أصعب لتحديات أكبر، فهذا يعتبر وحده تحدي ويعتبر رحلة مشوقة، لأنك ما فقط بيانات مكررة، لا بيانات من كافة المواضيع.
0: هل مثلا تم استعانة ببعض الخبراء في مجال التربية أو في مجال علوم النفس الطفل أثناء تطوير وتقديم وتنفيذ هذا التطبيق؟
1: نعم، تم الاستعانة بالتربويين وخبراء تقنيين وأيضا خبراء نفسيين لمعرفة نفسية الطفل كيف يفكر قبل ما نسوي التطبيق يعني.
0: جميل. جميل. كيف هنا يقيس المركز مدى تأثير هذا التطبيق على سلوك الأطفال وفهمهم للمفاهيم الخاصة بالعملية الإحصائية؟
1: القياس من خلال المعلومات اللي بيتلقاها هو. طبعا كل ما يتقدم مرحلة كل أكيد 100% بيحصل على معلومات أكثر، فبالتالي هو زاد عنده الفكر، زاد عنده المعرفة والمعلومة.
0: جميل. طيب هل يتضمن التطبيق مثلا ألعاب أو تحديات تحفز التفكير التحليلي وحل المشكلات مثل ما هي الآن الورش قائمة للموظفين وغيرهم؟
1: بالضبط. ولهذا عمل هذا اللي هو وش اسمه تطبيق أتراج، في تحديات وفي تفكير خليك تروح على التفكير التحليلي، في تقريبا محتوى واسع متنوع يوصل ل 960 سؤال تقريبا، 960 سؤال موزع على موضوعات متعددة متنوعة، فيها الجغرافيا، فيها الاقتصاد، فيها التاريخ، هو يجمع بين المتعة والمعرفة في نفس الوقت. يعني نخلي الطفل يستمتع لكن في نفس الوقت يحصل على المعرفة.
0: لكن في ظل شوي، خلينا أخي سعود أتحدث بشيء من الحقيقة، في ظل اليوم عدد كبير من التطبيقات والألعاب الأخرى المنافسة لهذه التطبيقات، كيف يضمن أن التطبيق يقدم جانب ترفيهي وتعليمي في ظل هذه المنافسة الشرسة من التطبيقات الأخرى؟
1: طبعا الحين احنا في جيل رقمي، جيل رقمي، والجيل الرقمي تقريبا عدد التطبيقات اللي يشوفها وعدد الألعاب اللي يشوفها لا حصر لها، لكن هذا التطبيق مختلف تماما. يعني هو مش تطبيق هدفه فقط التسلية، بل هدفه التعليم، والتعليم بطريقة غير تقليدية، طريقة تناسب الجيل الرقمي الحالي، لأنه الجيل الرقمي الحالي ما صار الجيل التقليدي اللي يجلس في الصف ويتلقى التعليم، لا بالعكس هو يبغى يلعب وفي نفس الوقت يتعلم، فهو يتعلم من خلال اللعب، وهذا اللي يميز تطبيقنا يمكن عن باقي التطبيقات. والميزة الثانية ليش؟ لأنه عمل بما يتناسب مع الطبيعة العمانية، بما يتناسب مع الصمت العماني، فهذا اللي يميزه كثير يعني.
0: هنا وين دور أولياء الأمور، وين دور المعلمين في تعظيم الاستفادة من هذا التطبيق؟
1: احنا نناشد الجميع أنه يشجعوا أولادهم، يشجعوا طلابهم على الاستفادة من هذا واستفادة من المعلومات الغنية، على أساس يزرعوا في النشأ حب الوطن ومعرفة عن وطنهم، معرفة عن بلادهم.
0: جميل. هل هناك مثلا توجد بعض الخطط والاستراتيجيات لإضافة مستويات أو محتوى يناسب المراهقين أو حتى فئات عمرية أكبر؟
1: نعم، هناك خطط وسيتم إعلان عنها لاحقا بإذن الله تعالى إلى المراحل القادمة.
0: جميل. كيف يمكن للتطبيق أن يسهم في إعداد جيل أكثر قدرة على التعامل مع البيانات، الأرقام، الإحصائيات ومواجهة المعلومات المضللة، وهذا أعتقد من ضمن أهدافكم.
1: نعم طبعا، هو المزايا التفاعلية اللي موجودة أن الطفل كل ما يتعلم وكل ما يدخل في مرحلة ولازم يرجع للبيانات الحقيقية اللي موجودة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، هذا بيعطي رؤية أنه يفرق ما بين التأويل وما بين أنك ترجع للمصدر الحقيقي أو المصدر الأساسي للبيانات.
0: هل التطبيق سيكون مثلا متاح بلغات مختلفة بحيث أنه يوصل إلى عدد أكبر من شرائح المجتمع؟
1: كمرحلة أولى هي اللغة العربية، نزل باللغة العربية، وإن شاء الله تعالى نأمل يمكن ينزل بلغات مختلفة ثانية على حسب الخطط القادمة بإذن الله تعالى.
0: أكيد في أي عمل هناك بعض التحديات، وهذا قد يكون سؤال معتاد، إيش هي التحديات المتعلقة بالجانب التقني بالجانب التعليمي اللي واجهتكم أثناء تطوير هذا التطبيق؟
1: طبعا هو قد يكون انك تعد المحتوى التعليمي اصعب مما انك تاخذ التقنيه او تختار التقنيه. اعداد المحتوى التعليمي بحيث يتناسب مع الطفل، مع طبيعه الطفل، مع الاعمار المختلفه للاطفال، هنا التحدي الاكبر يعني.
0: ولكن تغلبت الحمد لله على هذا الموضوع.
1: الحمد لله.
0: اسال الله يقويكم يا رب العالمين. هل اعتمد هنا التطبيق على موضوع الذكاء الاصطناعي او التخصصي بحسب عمر المستخدم واهتمامات أيضا الطفل؟
1: نعم، في جانب من الجوانب الذكاء الاصطناعي دخل في الموضوع. نعم، بحيث أنه يمشي على حسب طبيعة الطفل وعمر الطفل نفس الشيء.
0: يعني أفهم من كلامك وكأن فعلا تشير أن هذا التطبيق يمكن مستقبلا أن يتحول أتراج
1: نعم،
0: إلى منصة تعليمية وطنية في مجال الثقافة الرقمية والإحصائية.
1: نعم نعم،
0: يمكن ذلك.
1: نعم، وبقوة بعد.
0: أن تصبح منصة فعلا.
1: نعم، تصبح منصة
0: تعليمية ثقافية.
1: ثقافية. وهذا الذي بني من أجله، يعني 960 سؤال في مختلف المجالات، أعتقد هذا كافي لنشأ إنهم يأخذوا فكرة كافية عن مختلف المواضيع.
0: طيب إذا حبينا أن نلخص القيمة، قيمة هذا التطبيق في رسالة واحدة للمجتمع، ماذا ستكون هذه الرسالة؟
1: أتراج يعتبر تطبيق للطفل يجمع ما بين المتعة والمعرفة، وبين الهوية العمانية والمحتوى الإحصائي الرسمي، وبين اللعب والتعلم نفس الشيء. فهي أداة جاذبة للأطفال ومحفزة على اكتشاف البيانات وفهمها بطريقة ممتعة. نتمنى من الأهالي، من أولياء الأمور، من المدرسين أنهم يشجعوا الأطفال أنهم يستخدموا هذه اللعبة ويلعبوها.
0: جميل. نعم. اليوم تقريبا كان عندكم تدشين مشروع مستودع البيانات المركزي.
1: نعم بالضبط نفس الشيء،
0: ولهذا السبب إحنا ربما نريد نعطي مساحة أكثر في هذا الجانب. طيب
1: أكيد.
0: مستودع البيانات المركزي، لو لخص الفكرة الأساسية لهذا المستودع.
1: مستودع البيانات المركزي هي من المشاريع الاستراتيجية اللي ينقل التعامل مع البيانات من قواعد مختلفة إلى قاعدة مركزية واحدة تجمع هذه البيانات كلها في مكان واحد، بحيث أنه تسهل الوصول إلى هذه البيانات، تسهل التحليل، تسهل أنك تبني الخطط، تقيس المؤشرات وتعمل المؤشرات والتقارير.
0: جميل.
1: نعم.
0: وكأنك تلمح أن هذه البوابة يمكن أن تصبح خطوة يعني نحو حكومة أكثر تكاملا وأقل اعتماد على تبادل المخاطبات التقليدية.
1: نعم، هي مش بوابة، هي منصة داخلية. قواعد بيانات داخلية، هي تجمع قواعد البيانات كلها من مصادر مختلفة في مكان واحد.
0: جميل.
1: فمثلا أعطيك أن هي بنيت على ثلاث طبقات مثلا.
0: كيف؟
1: الطبقة الأولى نسميها إحنا هنا في كأيدي بالطبقة البرونزية، بحيث تجمع البيانات من كافة المصادر مثل ما هي. وعندنا طبقة ثانية اللي هي فوقها، هذه الطبقة نسميها الطبقة الفضية، هذه الطبقة تعالج اللي هي البيانات الموجودة هناك في الطبقة وتعالج الأشياء المكررة وتجود البيانات الموجودة.
0: جميل.
1: في عندنا طبقة فوقها نسميها الطبقة الذهبية، هذه الطبقة الذهبية هي الطبقة اللي يستخدمها المستخدم النهائي ويحصل منها التقارير، يحصل منها المؤشرات بطريقة آنية وسريعة.
0: جميل.
1: ايوه، في السابق مثلا انت اذا طلبت طلب، لان البيانات قواعد البيانات متفرقه فكان يحتاج وقت طويل، لكن
0: صحيح.
1: مع قواعد البيانات مباشره وهي تتحدث تلقائيا بدون اي مجهود او تدخل يدوي وبطريقه انيه ولحظيه.
0: سرعه هذه البيانات والحصول عليها ومشاركتها مع الجهات الحكوميه الاخرى او الجهات الخاصه، هل لها تاثير على جوده الخدمه المقدمه للمواطن او المستثمر؟
1: طبعا هذا يساعد كثير، يعني طبعا اللي هو مستودع البيانات كل ما سرعت فيه يعني يسرع لك استخراج القرار، فكل ما استخرجت البيانات بطريقة أو وصلت البيانات بطريقة أسرع، كل ما جودت الخدمة عندك وكل ما قدرت تتخذ القرار بطريقة أسرع، هذا بالتالي ينعكس على وش؟ ينعكس على الخطط، ينعكس على المواطنين، ينعكس على المجتمع نفس الشيء.
0: إيش هي الضمانات الموضوعة لحماية سرية هذه المعلومات والبيانات؟
1: في حوكمة موجودة عندنا، في حوكمة وفي اتباع لل اتباع لقوانين حماية البيانات، سواء البيانات الفردية أو البيانات أو قوانين اللي هي تستخدم في السلطنة أو الدولية، بحيث نحمي البيانات وسريتها. نفس الشيء في عندك الحوكمة، إنه ما أي واحد ممكن يدخل البيانات في مستويات
0: تحديد صلاحية الوصول إليها.
1: بالضبط، في صلاحيات وصول كثيرة إليها، ما في يعني على حسب المستوى، على حسب العمل اللي تقوم به.
0: يعني هل يمكن أفهم من كلامك وأطرح هذا السؤال بناء على بعض المعلومات، إن كان فعلا أصبت في هذه المعلومة، أنا هل ستساعد هذه المنصة، أو ربما يعني إن كانت منصة أو بوابة في هذا المفهوم، في الحد من تضارب هذه الأرقام والبيانات والمعلومات الصادرة عن جهات مختلفة؟
1: وتساعد كثير، لأنها تجمعها بيكون عندك مصدر واحد للبيانات فقط، فهي بتعطيك مؤشرات أدق وتقارير أسرع بكثير مما هي موجودة الحين يعني، وبتصبح أكثر جاهزية لصناع القرار.
0: جميل. نعم. إلى أي مدى يمكن لهذه المنصة أن تختصر الوقت والجهد في إعداد الدراسات الوطنية؟
1: وقت كبير جدا، اللي كان يأخذ أيام الحين بياخذ مجرد دقائق، ممكن مجرد دقائق أو ساعات.
0: جميل.
1: نعم.
0: هل توجد هناك مؤشرات لقياس أداء نجاح هذه المنصة بعد ما تم إطلاقها اليوم؟
1: نعم، إذا قلت لك الحين تقريبا اللي موجود في المنصة لا يقل عن 1559 جدول،
0: ما شاء الله،
1: وتقريبا ما اكثر من 2.9 مليار سجل عندك في المستودع، عندك 12 خط للمعالجة، هذا 12 خط تعمل 22 على 7 يعني طول الاسبوع من غير اي تدخل بشري، وعندنا اكثر من 70 لوحة معلومات، عندك 1487 مؤشر احصائي، فهذا دليل واضح انه المنصة قاعده تعطيك الاحصاءات والتقارير اللي يحتاجها سواء الباحثين سواء الاكاديميين سواء الطلاب او سواء صناع القرار في البلد.
0: يعني ممكن احنا شوي نلخص هذا المشروع، مشروع مستودع البيانات المركزي، من خلال إذا اعتبرنا أن كيف يمكن أن ستنتقل أو سينتقل العمل الحكومي من تعدد قواعد البيانات إلى مفهوم المصدر الموثوق الواحد.
1: طبعا مستودع البيانات هو البنية اللي بتجعل البيانات الوطنية كلها في مكان واحد، بتخليها أكثر موثوقية، بتخليها أكثر قدرة على دعم القرار والتحول الرقمي ودعم رؤية عمان 2040.
0: نعم. موضوع توحيد هذه البيانات القادمة من جهات حكومية متعددة، في تحديات معينة هنا كان يعني ما كنتوا حاطينها في بالكم وكان هو بالنسبة لكم تحدي كبير أنكم تقوموا بجمع وتوحيد هذه البيانات؟
1: احنا كنا البيانات كانت توصلنا في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، لكن كانت موجودة في قواعد مختلفة، المنص أو المستودع البيانات جاء عشان يجمع هذه القواعد كلها ويحطها في مكان واحد. أيوة، هذا هو المستودع البيانات.
0: جميل.
1: نعم.
0: يعني هنا كيف يضمن هذا المشروع، مشروع مستودع البيانات المركزي، تحديث البيانات بشكل مستمر ودقيق؟
1: لأن البيانات تتم بصورة آنية من غير أي تدخل بشري، وعندك أنت مراقبة، عندك لوحات للمراقبة، وش هي البيانات اللي تدفق، حجم البيانات اللي تدفقت، هل صار في انقطاع في تدفق البيانات، فهذا كله في حوكمة في الموضوع، في متابعة مباشرة.
0: جميل.
1: نعم.
0: احنا نطلع فاصل قصير استاذ سعود، وبعدها راجعين نستكمل حديثنا حول مشروع مستودع البيانات المركزي والتي اطلقته صباح اليوم، او الذي اطلقه المركز الوطني للاحصاء والمعلومات، بعد هذا الفاصل.

0: يا هلا وحياكم من جديد مستمعين الأكارم، وإحنا نتواصل معكم في البعد الخامس عبر الشبيبة في تردداتها شمال وجنوب البطنة وفي مسقط 97.5 وهناك في ضفار 98.5، وإحنا كذلك نطلع عليكم عبر اليوتيوب وعبر منصة إكس بشكل مباشر، ونفتح لكم باب التفاعل والتواصل والمشاركة من خلال أرقام البرنامج 2499-0000، هذا بالنسبة للاتصال، والواتساب 947-777-975. تشاركونا بمقترح، فكرة، مداخلة، استفسار، سؤال في موضوع حلقة اليوم، أو في بالكم بعض الموضوعات اللي ممكن إحنا نناقشها ونبحث عن ضيوف للإجابة عنها. نتحدث مستمعين الأكارم عن اللقاء الإعلامي لمحافظة الداخلية لعام 2026. هذا اللقاء أكيد حمل كثير من المضامين وبعض الأهداف والرسائل، وتم أيضا ذكر العديد من التفاصيل. ربما نأخذ بعض هذه التفاصيل وما جاء في هذا الملتقى أو اللقاء الإعلامي. ينضم معنا عبر الاتصال مباشرة المهندس سليمان بن حمد السنيدي، مدير عام بلدية الداخلية. يا هلا وسهلا فيك المهندس سليمان، حياك الله أخي العزيز.
1: يسعد الله مساك بالخير ومساء الأخوة المستمعين لهذا البرنامج أستاذ حفيظ.
0: الله يسعدك ويكرمك يا رب العالمين. كيف كانت أجواء هذا اللقاء الإعلامي؟
1: والله الحمد لله كانت أجواء جميلة، يعني كان يعني عرض ثمار جهد فترة سابقة يعني من العمل والجهد والاجتهاد خلال الفترة الماضية. نعم. طبعا كانت هناك جهود لسعادة الشيخ هلال بن سيد الحجري محافظة الداخلية الذي سعى عبر فريق عمله في المحافظة الذي تكون من عدد من الجهات لأهمية تطوير وجودة الخدمات في محافظة الداخلية. محافظة الداخلية محافظة كبيرة على مساحة 32 ألف كيلومتر مربع، بها تسع ولايات، يعني بها تضاريس مختلفة، وبالتالي يعني هناك تنمية جهد مبذول لتنمية جهود دائمة وتنمية مستدامة إن شاء الله. لذلك جميل. الحمد لله تم على مدى يعني أربع ساعات، يفوق على أربع ساعات العرض المرئي، بالإضافة إلى المناقشات الأخوة الإعلاميين والاطلاع على رسالة جميل. وهدف المحافظة ورؤية المحافظة ما قدمته المحافظة خلال الفترة الماضية، وما سوف تقوم به المحافظة من جهد خلال الفترة القادمة لتواكب التنافس لتقديم الأفضل لأهلنا وإخواننا في محافظة الداخلية.
0: جميل جميل. شعار تنمية تقاس وأثر يلمس يحمل أكيد دلالات مهمة. إيش المقصود بأن تكون التنمية قابلة للقياس وليست فقط مجرد أرقام ومشاريع منفذة؟
1: هو فعلا التنمية لا تقاس بس بحجم المشاريع المنفذة، إنما ما يتركه من أثر حقيقي على حياة الناس والمجتمع. لذلك حرص أن يكون العمل التنموي قائم على مؤشرات واضحة ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمستثمر والزائر لهذه المحافظة، يعني على أساس أن تكون هناك يعني شيء مقال معروف وله أثر على المجتمع، وأثره يعني يكون له أثر كبير ومخطط له هذا الأثر، ويكون ملموس يعني يلمس المواطن. يعني
0: كيف هنا تضمن المحافظة أن المشروعات المنجزة تنعكس فعليا على جودة الحياة، حياة المواطن، سواء كان في جانب الخدمات أو الاقتصاد وكذلك البيئة؟
1: جزاك الله خير. تعرف الآن احنا الآن جالسين نشتغل جميع مخططات يعني مشاريعنا لتحقيق رؤية عمان 2040. رؤية عمان 2040 فيها 12 أولوية. هذه الأولويات يعني موزعة بين أربعة، يعني لأربعة المحاور الرئيسية موزع عليها يعني الأولويات، وبالتالي هناك مؤشرات لتحقيق هذه الأولويات. وبالتالي اليوم المحافظة الداخلية يعني اليوم يعني واحد، يعني رقم واحد، أن رأينا خلال الفترة الماضية أن يعني هناك يعني ترند صدر على أساس أن هناك رقم واحد. هو إيش رقم واحد؟ هو العمل كفريق واحد في في في في عمان، في محافظة الداخلية. لذلك اليوم كان هناك عندنا جميع الجهات الحكومية ذات الاختصاص التي تعمل لخدمة المواطن عندنا كانوا كلهم اليوم على في هذه القاعة يعرضوا ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية. ولذلك هناك يعني اطمئنان من المواطن بما يشعر به بأن هذه الخدمات التي يقدمها كل جهة يعني قدمت خدمات موجودة اليوم وشعروا بها الإخوان الإعلاميين والتي بدورهم سوف ينقلوها للمجتمع ولأهلنا وإخواننا يعني اللي تعرفوا عليها في مجال الصحة، في مجال التعليم، جميل. في مجال النقل والصالات، في مجال الثروة الزراعية، في مجال المؤسسات الصغيرة المتوسطة، يعني عدد من الجهات كانت حاضرة، التجارة والصناعة، السياحة، يعني اللي هم لهم علاقة رئيسية في تنفيذ مشاريع المحافظة، وبالتالي هناك تجانس والعمل كفريق واحد لتنمية هذه المحافظة.
0: طيب هل أصبحت هناك بالنسبة لكم منهجية واضحة؟ هذه المنهجية بإمكانكم تقيسوا فيها الأثر التنموي بعد تشغيل هذه المشاريع، أم أن التقييم يعتمد أو يركز لازال على نسبة الإنجاز والتنفيذ؟
1: لا جزاك الله خير، الحين في قياس مستوى رضا الجمهور، وهناك مؤشرات أداء وقياس مستوى الاستفادة الفعلية من المشاريع ومدى إسهامها في الخدمات ورفع جودة الحياة وتحفيز النشاط الاقتصادي. إحنا الآن كل شيء مشروع إن يعني مخطط له كم يكون في الناتج المستوى المحلي، يعني كم في من فرص تشغيل أخواننا وأهلنا العمانيين، مؤسسات صغيرة ومتوسطة تستفيد من هذا المشروع اللي بيكون موجود، الأفراد كيف بيكونوا يستفيدوا من هذا المشروع الموجود وأثر التنموي على المدى البعيد والمتوسط والبعيد يعني هناك يعني.
0: طيب ما شاء الله المحافظة شهدت الفترة الماضية حقيقة تنفيذ العديد من المشاريع خلال السنوات الأخيرة، إيش هي أبرز ربما مشروعات لمستم أثرها بشكل واضح على المجتمع المحلي بمحافظة الداخلية؟
1: جزاك الله خير، حن خلال الفترة الماضية نفذنا حوالي 282 مشروع توزعت بين ولايات المحافظة يعني التسعة، 55 مشروع كانوا في نزوة، و29 في بهلة، و24 في الحمرة، و32 في أدم، و17 في منح، و27 في سكي، و30 في السمايل
0: ما شاء الله،
1: وعلى ما أعتقد 21 في بدبد، والجبل الأخضر كان نصيب 19 مشروع، و28 مشاريع أخرى يعني أسواق وحدائق ومنتزهات ومداخل ولايات. لذلك حوالي 282 اللي هو يطلق عليه مشروع. هل مشروع كبير؟ أنا يعني أخبرك بالمشروع الكبير، هو يعني ميدان الداخلية، هذا مشروع كبير على 145 ألف متر مربع، يعني على طول حوالي كيلوين ونص، به جميع المرافق الحيوية اللي يحتاجها يعني ابن نزوة وابن الداخلية، يعني وجزائر لهذا المشروع الحيوي الكبير. وبالتالي نفس الشيء عندنا حديقة نزوة، حديقة نزوة كان يعني الناس يحلموا فيها خلال الفترة الماضية والآن طموح يتحقق. حديقة نزوة نفذت يعني على مساحة 150 ألف متر مربع وفيها حوالي 15 مشروع استثماري، هذه من غير الخدمات اللي هي كانت من ضمن المشروع. 15 مشروع استثماري ساهم، يعني كم عدد المؤسسات الصغيرة المستوصفة تستفيد، وكم عدد الأفراد، وكم يعني هناك حركة اقتصادية، حركة يعني اقتصادية اجتماعية تنفذ. لذلك يعني هناك يعني مؤشرات تتضح بأن فعلا هذه المشاريع أصبحت يعني تعطي للزائر ورضا المستفيد من الخدمات التي تقدمها.
0: طيب
1: المحافظة
0: مهندس سليمان، محافظة الداخلية اليوم تمتلك بلا شك مقومات سياحية تاريخية وطبيعية، يعني هنا كيف فعلا يعني يكون العمل على تحويل هذه المقومات إلى فرص حقيقية استثمارية واقتصادية مستدامة؟
1: طبعا هناك تحويل المقومات، مثلا الحين عندنا الجبل الأخضر مقومات طبيعية فيه، ومقومات يعني هذه المقومات الطبيعية درجة الحرارة في فصل الصيف يعني تكون قليلة، بذلك هناك طرحنا عدد من المشاريع الاستثمارية فيه الجبل الأخضر، والحمد لله خلال الفترة الماضية تم يعني التعاقد مع المستثمرين على إقامة هذه المشاريع، وبالتالي هناك نفس الشيء وزارة السياحة يعني طورت من المشاريع الفندقية في الجبل الأخضر،
0: صحيح.
1: وبالتالي هناك حراك اقتصادي وزيادة يعني الاستفادة ومن قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالإضافة إلى الكبيرة والأفراد نفس الشيء مستفيدين. نفس الشيء هناك عندنا مهرجان في خلال فترة الصيف في الجبل الأخضر، لذلك هناك الاستفادة من مقومات طبيعية. نفس الشيء كانت هناك مهرجان للورد في فترة موسم الورد، وبالتالي هناك يعني تفاعل كبير. عندنا نفس الشيء موسم الرمان بيكون عندنا خلال الفترة القادمة يتزامن مع إن شاء الله يتزامن على مهرجان الجبل خلال الفترة الماضية، وبالتالي هناك يعني الاستفادة من المقومات. نفس الشيء عندنا في الحمرة، ولاية الحمرة عندنا يعني واجهة جبل شمس مشروع تنموي فائز على مستوى المحافظات لتنفيذ مشروع يعني كبير بقيمة تجاوز 7 مليون ريال كبنية تحتية، بالإضافة إلى هناك مشاريع يعني اقتصادية مشروع استثمارية في ضمن المشروع. وبالتالي ونفس الشيء هناك ربط يعني أنا قلت يعني على أساس عملية التجانس وعملية العمل كفريق واحد وزارة النقل والاتصالات وتقنية معلومات يعني تنفذ الآن طريق جبل شمس، والذي هو يعزز من القيمة الاستثمارية للمشاريع السياحية الموجودة في الجبل الأخضر. بالتالي سوف تنتعش هناك المشاريع الاقتصادية والسياحية في الجبل الأخضر، وبالتالي ترتفع القيمة وترتفع يعني المستوى المحلي الاستفادة من المشاريع الموجودة. جميل. عندنا هناك طيب. عندنا ولاية بهلة، بهلة التاريخية فيها سوق بهلة، عملنا خلال الفترة الماضية على أساس تنظيم سوق بهلة الأثري، وبالتالي هناك حركة اقتصادية في هذا السوق أصبحت الآن. وبالتالي وهنا يعني في جميع الولايات عندنا المشاريع اللي هي تزيد من القيمة الاستثمارية والقيمة قيمة الأرض، قيمة الولاية، قيمة يعني الاستثمار، الاستفادة الأمثل، يعني الاستفادة الأمثل من جميع المقومات.
0: المهندس سليمان حاليا لدي أيضا في الإخراج وهي في إعداد البرنامج زميل أشواق العمري، وهي من الجبل الأخضر وطرحت هذا السؤال حقيقة وقالت شيء بشيء يذكر. هنا تذكر أيضا زميل أشواق أن كيف يمكن فعلا إشراك الشباب من خلال بعض البرامج أو المبادرات اللي تمنحهم للمشاركة في صناعة التنمية وليس فقط الاستفادة منها؟
1: نعم طبعا الشباب شريك أساسي في صناعة المستقبل، ورسالتنا للمرحلة المقبلة يعني أن هناك فرص الآن جزاك الله خير. عندنا في فرص حتى في الجانب الصناعي، عندنا في الجانب المناطق الصناعية الآن لما تعمل لها رصف، عملية رصف وعملية تجميل لبعض المناطق، هناك انتعاش لعدد التراخيص اللي صدرت وعدد المشاريع اللي صدرت في المناطق الصناعية. أما في مجال الجبل الأخضر في المستقبل يعني نفس الشيء، عندنا حالة العقر، حالة العقر يعني المحافظة عن طريق وزارة المالية دعمت حالة العقر بمليون حوالي 350 ألف، وذلك لتعزيز المنتج الموجود، تبليط الساحات، بالإضافة إلى نفس الشيء السور يعني مليون ريال لدعم المختصين الشباب القائمين بعملية ترميم سور العقر مليون ريال. لذلك هناك دعم لهذه المشاريع، وبالتالي هناك يعني فرصة للشباب على الاعتماد على النفس وإقامة مشاريع يعني ترفيهية. حتى الآن عندنا يعني كثير من الشباب اللي هنا عندنا في الداخلية عاملين في والاستفادة واكتساب مهارات على أساس عملية، وعندهم روح المبادرة لتنفيذ بعض المشاريع، مشاريع كبيرة يعني. أنا الآن لو عندنا كان من ضمن العرض المؤسسات الصغيرة المتوسطة، يعني هناك عدد كبير جدا يعني مقارنة بين الأعوام الماضية. جميل. في الشباب المستفيدين من الخدمات اللي تقدمها يعني مشاريع المحافظة للشباب. جميل. على أساس أنها إقامة مشاريع مستقبلية. أكيد. ونفس الشيء في اكتساب المهارات، نفس الشيء هناك في برامج طموحة لتبني الإنجازات، يعني تبني الإنجازات لهؤلاء الشباب.
0: جميل. أكيد أختم هذا الحديث بهذا السؤال، كلمة أو رسالة تود أنكم توجهوها لأهالي محافظة الداخلية وللشباب العماني بالتحديد، كيف يمكن لكل فرد في المحافظة أن يكون شريكا حقيقيا في صناعة هذا الأثر؟
1: نحن نتمنى جزاكم الله خير يعني مادين روح يعني سعادة الشيخ المحافظ دائما في يعني يزور المحافظات في ضيافة المحافظ، يلتقي بالمشايخ والرشدة والأعيان وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء المجلس الشورى بصفة دائمة، والاطلاع عندهم، وما بالإضافة إلى الجلسات الشبابية يعني في الجلسات الشبابية بالإضافة إلى نفس الشيء الاستفاء يعني جالسين نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي لنعمل لنكون مثل ما يعني كنت عندك في المقدمة وأقول لك نكون فريق واحد، نتمنى من المجتمع يعني مشاركتنا على أساس نكون فريق واحد بطرح المقترحات بطرح الآراء التي هي يراها المجتمع في بعض في بعض الأحيان حنستفيد من آراء المجتمع لأننا لعمل المشروع، لأن المجتمع هو اللي بيشغل المشروع، وبذلك يعني نقول جهود متواصلة وتنمية مستدامة لتحقيق رؤية مولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه
0: أمين.
1: لرؤية عمان 2040 لنحققها، ولما نصل 2040 فعلا الآن حنا نشتغل على يعني بنى أساسية وشاقين الطريق لنصل إلى 2040 ونصل لما يتمناه المواطن يعني ويلتمسه في 2040 إن شاء الله يحقق الطموحات
0: بإذن الله. جزاك الله خير، شكرا لك المهندس سليمان بن حمد السنيدي.

بعض البرامج والأعمال اللي أطلقتها أيضا أو أطلقها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وإن شاء الله من ثم راح نستكمل هذا الحديث مع ضيفنا في الاستوديو الفاضل سعود بن حميد بن علي الرقيشي، مدير دائرة التطبيقات والأنظمة الإلكترونية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بعد هذا الفاصل.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام. انا عارف ان خفيت صوت هذه الاغنيه وكثير يستمتعوا يعني يسعدوا انهم يستمعوا لكثير من الاغنيات ويشيدوا ايضا بالاذاعه انها دائما ترجعهم وتقدم الاغاني الكلاسيكيه والحديثه بشكل مميز. وعسى دائما نكون قريبي منكم من خلال الوصلات الفنيه وبعض الاعمال. والفنان اكيد عايض تغنى وذكر ايضا البلد في أغنية مميزة حقيقة من كلمات أيضا شعراء محليين ومشاركة أيضا لإنتاج لشركة محلية. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الأستوديو للحديث عن بعض المبادرات اللي أطلقها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أخوي والفاضل سعود الرقيشي مدير دائرة التطبيقات والأنظمة الإلكترونية. يا أهلا وسهلا فيك مجددا، ويعني جاتنا توصي أن احنا شوي نخفف الأسئلة عليك، ضغطنا عليك بالأسئلة.
1: بالحل جزاك الله خير أستاذ حفيظ.
0: الله يوفقك رب العالمين. طيب أساس أن نستفيد من الوقت المتبقي، كيف يمكن للمستودع لهذا المشروع اللي انطلق صباح اليوم أن يسهم في التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية قبل أن تحدث؟
1: طبعا الأستاذ حفيظ، مستودع البيانات ما يقتصر فقط على حفظ البيانات التاريخية، وليس لحفظ البيانات التاريخية بس، هو يوفر لك قاعدة منظمة متكاملة منك من خلالها يمكن تحلل الأنماط والاتجاهات عبر الزمن. يعني عندك سلسلة زمنية أنت ممكن تستخدمها، مثل تغيرات في السكان، عندك حركة التجارة، الأسعار، الاستثمار، المؤشرات الاقتصادية. لما تكون عندك، لو لما يكون عندك بيانات موحدة نظيفة مترابطة، تصبح قابلة للاستخدام سواء في نماذج التحليلات المتقدمة أو الذكاء الاصطناعي. هذا يعني أنك ممكن تقرأ المؤشرات المبكرة وتكتشف الاتجاهات وتقدم سيناريوهات تساعد متخذ القرار على الاستعداد قبل أن تتحول تحديات إلى واقع. وهذا اتفق مع مفهوم القطاع العام القائم على البيانات، حيث تعد البيانات أصلا أساسيا لصناعة السياسات طبعا وتقديم الخدمات والابتكارات.
0: جميل، تقديم الخدمات والابتكارات. طيب كذلك فيما يتعلق ب يعني الاستفادة مثلا من هذه البيانات، إن كيف يستفيد هنا الباحث صناع أيضا السياسات من التحليلات اللي يوفرها هذا المشروع أو المستودع؟
1: أنا كباحث، أنا كصانع سياسات، لما يكون عندي بيانات منظمة موثقة سهلة الوصول، طبعا هذا بيساعدني على إعداد الدراسات، إعداد المقارنات، التحليلات القطاعية بصورة أسرع وأكثر دقة، بدل ما هي بتكون متفرقة. فوجود بيانات تاريخية، مؤشرات موحدة، هذا كلها تتيح دراسات أو تتيح لهم أنهم يقوموا بدراسات قائمة على المتغيرات، على قياس الاتجاهات، على تحليل أثر السياسات. أما صناع السياسات استفادتهم من الوصول إلى مؤشرات فورية، بتكون عندهم لوحات معلومات، هذه كلها بتساعدهم على فهم الواقع بصورة أوضح، يقارنوا بين الأداء بين الفترات والقطاعات، ويتخذوا قرارات مبنية على أدلة، وهذا بيساعد على التخطيط التنموي. طبعا نفس الشيء، وجود القرار تعتمد بدرجة كبيرة على جودة البيانات اللي استندوا عليها واللي هو بيوفرها مستودع البيانات.
0: هل نستطيع القول أن هذا المشروع له أثر في دعم مبادرات الذكاء الاصطناعي وفي الوقت نفسه تحليل البيانات الضخمة في سلطنة عمان؟
1: أكيد، لأنه الذكاء الاصطناعي ما يعتمد على التقنية، يعتمد على جودة البيانات. فالمستودع وفر لك الشيء الأهم، فخلاص توفر عندك الحين أنك ممكن تعمل أو تطبق الذكاء الاصطناعي فيه، لأن مخرجات الذكاء الاصطناعي بدون جودة بيانات بتكون محدودة، لكن مع جودة البيانات بيكون عندك نتائج أكبر ونتائج أكثر موثوقية.
0: جميل.
1: نعم.
0: هناك يعني في اعتقادك خطط مستقبلية لربط مثلا هذا المستودع ببيانات القطاع الخاص بما يخدم التنمية الاقتصادية؟
1: طبعا المركز خلاص رابط مع مجموعة كبيرة من القطاعات، من القطاعات الخاصة يعني، وفي خطط مستقبلية للتوسع. المركز الأتمتة فيه كبيرة جدا يعني، والعمل اليدوي قليل جدا، فهذا كله ساعد إنه مستودع البيانات يطلع بهذا الدقة وهذا القوة.
0: جميل.
1: نعم.
0: كيف ستسهم هذه البوابة التنسيقية للجهاز الإداري للدولة في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في حال الحديث عن هذا الموضوع؟
1: مشروع البوابة التنسيقية مختلف عن مستودع البيانات. هذا مستودع البيانات مشروع،
0: نعم،
1: والبوابة التنسيقية مشروع ثاني تماما.
0: جميل.
1: فحبت تاخذ فكرة عنه.
0: جميل، حلو.
1: نعم. فالبوابة التنسيقية هي عملت لتعزيز التواصل والتكامل المؤسسي من خلال وش توفير منصة رقمية موحدة. هذه المنصة وش تسوي؟ تجمع التقارير، الدراسات، الإصدارات الإحصائية والمشاريع والمسوح واستطلاعات الرأي الحكومي. هذا بيساعد وش؟ بيساعد أنها تكون في مكان واحد بدل ما هي متفرقة في أكثر من جهة. فلما تكون عندك مصدر واحد ما متشتت وقنوات متعددة، هذا بيسهل عليك أنك توصل للمعلومة بطريقة أسرع، بالتالي تتخذ القرارات بطريقة أسرع وتوصل المعلومة بطريقة أوسع.
0: الآن تعمل هذه البوابة التنسيقية؟
1: أيوة، موجودة وتعمل. نعم،
0: حلو.
1: نعم، وتم تدشينها اليوم رسميا.
0: إيش الأثر المتوقع ربما للبوابة التنسيقية على ما يتعلق بكفاءة الأداء الحكومي وجودة اتخاذ القرار؟
1: طبعا أتوقع أنه أو المتوقع أنه هذه البوابة بتسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء الحكومي خلال تقليل الوقت والجهد والتكلفة، نفس الشيء للبحث عن المعلومة، لأن المعلومات كلها بتكون موجودة عندك في مكان واحد. فأنت إذا بحثت عن معلومات، عن وثائق مؤسسية، هي بتساعدك أنك توصلها بسرعة وتوفر لك مرجع موحد بدل ما تتشتت في أكثر من جهة. نفس الشيء بتعطيك صورة أكثر وضوح وتكامل، حتى بتساعدك على اتخاذ القرار بطريقة أسرع، لأنك بتوصل بطريقة أسرع، بطريقة أكثر نظامية إلى المعرفة والدراسات والتقارير اللي تبحث عنها. وهذه نفس الشيء بتمكنك أنك تقرأ بطريقة أكثر شمولا للفرص والتحديات اللي موجودة.
0: جميل، جميل. نعم. أنا قبل ما أنتقل إلى موضوع حبيت شوية كذا أخذ فكرة أكثر، لأني أنا قبل فترة من الزمن حقيقة كان آخر دخولي إلى موقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
1: نعم.
0: فوجئت بأمانة بحجم التنظيم والخدمات المقدمة الجديدة اللي، نعم، تقدم لك كل أرقام وإحصائيات وبيانات بدقة غير متوقعة. فنعطي شرح كذا بسيط حول مدخل هذه المنصة وأبرز الخدمات اللي تم إضافتها مؤخرا.
1: طبعا أعتقد أستاذ حفيظ اللي تقصده اللي هو موقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،
0: نعم،
1: اللي هو الموقع الرسمي. طبعا هذا الموقع غني بالمعلومات والبيانات، وفي الكثير، يعني مثل ما نقول بحر من المعلومات ممكن الكل يستفيد منها. ممكن يستفيد منها صناع القرار، يستفيد منها الطلاب، يستفيد منها الباحثين، يستفيد منها رجال الأعمال. في عنا التقسيمات مختلفة في هذا الموقع. عنا بوابة البيانات اللي توفر لك بيانات ممكن تستخدمها أنت في التحليلات وموفر لك فيها الـ API. في عندك البوابة المكانية ممكن تستفيد منها. في عندك المؤشرات، في عندك الإصدارات، سواء الإصدارات الشهرية أو الإصدارات السنوية. فعندك الساعة السكانية اللي يعطيك أعداد السكان بصفة محدثة ويوميا، أعداد السكان سواء كانوا ذكور سواء كانوا إناث، كانوا أجانب، كانوا عمانيين. فالبوابة غنية جدا. أنا أشجع الجميع وأشجعك أستاذ حفيظ أنك تبحر فيها.
0: جميل.
1: كل ما أبحرت فيها كل ما أعجب فيها أكثر.
0: من أكثر ناس مستفيدين من هذه البيانات؟
1: سلطنة عمان كلها تستفيد منها.
0: ما فقط لفئة معينة، الباحثين، كل من،
1: نعم، الكل
0: مهتم سواء كان في البناء وغيرها من الأمور والمشاريع.
1: نعم، نعم، الكل العاملين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
0: جميل. احنا راح نتواصل إن شاء الله إلى آخر دقيقة من عمر هذا اللقاء، ولكن ننتقل مباشرة عبر الاتصال للحديث أكثر حول انطلاق مهرجان مانجو شمال الباطنة وتوقيع اتفاقيات لتعزيز القطاع الزراعي. كان تحت رعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وانطلق بولاية صحار، أو انطلقت مجموعة من الفعاليات لهذا المهرجان، ويقام ببازار صحار، وينظم مكتب والي صحار بالتعاون مع المديرية العامة للثروة السمكية وللثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرق الباطنة. لمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الاتصال مباشرة الدكتور خالد بن علي الخوالدي، مدير دائرة التواصل والإعلام بمكتب محافظ شمال الباطنة. يا أهلا وسهلا فيك دكتور.
2: مساء النور والسرور أخي حفيظ. مساءكم مانجو، مساكم حمدا وأنبا كما يقال في شمال الباطنة.
0: وأجمل شيء أن الأنبا العمانية اليوم تتصدر أظن معظم المجالس في بيوتنا، جودتها، طعمها ولذتها أكيد مختلفة تماما.
2: أي والله.
0: جميل، جميل.
2: المانجو أخي حفيظ من الفواكه الصيفية اللي حقيقة ننتظرها من سنة إلى سنة. صدق والله طعمه ولذته ما زلنا نتذوقها في أفواهنا يعني من سنين، وإحنا الحمد لله رب العالمين نعيش هذه مع هذه الفاكهة باستمتاع كل صيف.
3: جميل.
2: مع حرارة الجو إلا أن نحن مستمتعين مع
3: لذتها
2: ومع وجود الفواكه الصيفية المعروفة في محافظة شمال باطنة.
3: جميل. ممكن تخلينا في صورة حول تدشين هذا المهرجان، الحاضرين فيه، التفاعل، إيش الأركان، ربما فكرة بسيطة حول هذا المهرجان، مهرجان مانجو شمال باطنة.
2: والله تم افتتاح مهرجان مانجو شمال باطنة صباح أمس تحت رعاية سعادة محمد السلمان كمل محافظ شمال باطنة، وبدعم شخصي من سعادة المحافظ. كان الفكرة يعني أن كان الفكرة أن يكون مهرجان سحار للمانجو، ولكن سعادة المحافظ قال لا، خلوه مهرجان شمال باطنة للمانجو، يكون كل ولايات المحافظة شارك في هذا المهرجان.
3: جميل.
2: بالإضافة إلى بعض ولايات السلطنة المشهورة بفاكهة المانجو مثل محافظة مسقط في ولاية قريات، وبعض ولايات الشرقية القطاط الشرقية الشمال والجنوب. فكان في حقيقة استقطاب لعدد من الولايات في هذا المهرجان، يعني هو مهرجان شامل وليس خاص على فكرة، ليس خاص في ثمرة المانجو فقط.
3: نعم.
2: كان في يعني عرض لأغلب الفواكه التي تشتهى بها محافظة شمال باطنة خاصة الصيفية، من ضمنها الرطب، ومن ضمنها يعني المانجو، وأيضا إلى جانب هذا وجود أركان أكثر من 50 عارض في مختلف جوانب شجرة المانجو. يعني الشتلات موجودة، حتى عملية كيف أنت تزرع المانجو، كيف تحصد بطريقة معينة تخلي يعني دائما منتج بوفرة، كانوا موجودين يعني خبراء في هذا المجال وشركات تهتم بهذا المجال. فهناك يعني إلى جانب يعني وجود المانجو، هناك الشركات أخرى في الأسمدة أيضا، فكل ما يتعلق بالشجرة موجودة. وحقيقة شجرة المانجو في محافظة شمال باطنة يعني شجرة قديمة ولها حضور كبير.
3: جميل.
2: إلى جانب يعني شجرة الليمون، يعني يمكن شجرتين الأبرز على مستوى محافظة شمال باطنة في مجال الفواكه الصيفية.
3: جميل. طيب كيف يمكن دكتور أن يسهم مهرجان مانجو شمال الباطنة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم مستهدفات أيضا الاستدامة الزراعية معنا في البلد؟
2: والله سؤال وجيه وسؤال مهم حقيقة. يعني سؤال يعني إحنا لازم نهتم بهذا الموضوع، موضوع الأمن الغذائي، لأن يعني أي إنسان ما يأكل من أرضه وما يلبس من يعني ملابسه هو اللي ينتجها، يصبح يعني في النهاية عالي على الآخرين. لذلك في الأزمات خاصة تظهر هذه الأهمية الكبيرة للأمن الغذائي، ويعني تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المانجو ورفع الإنتاجية. يعني مثل هالمهرجانات تعزز هذا الشيء.
3: جميل.
2: أيضا يعني تعزز لديهم مفاهيم الاستدامة الزراعية عبر يعني نشر أفضل الممارسات في إدارة المزارع، ترشيد استخدام الموارد المائية. تعرف أن يعني جنوب شمال الباطنة تعاني من يعني ملوحة في الفترات الأخيرة نتيجة استنزاف المياه. فيعني في طرق كثيرة لترشيد استخدام الموارد المائية، تبني التقنيات الحديثة في زيادة الإنتاج، تحسين الجودة بما يستجمع مستهدفات التنمية في سلطنة عمان. فهذه الأشياء كلها تسهم في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى كثير من المزروعات، وليس في شجرة المانجو.
3: جميل.
2: فقط.
3: طيب.
2: يعني شمال الباقي ناطر أخي حفيظ بس نعطيك معلومة
3: نعم.
2: يعني.
3: فضل.
2: يمكن أنتوا أدرى فيها وكثير من المستمعين يعرفوا عنها. محافظة شمال الباقي هي تسمى سلة الغذاء العماني في السابق. كانت يعني تعرف صحيح الباطنة من أكثر السهول ذات التربة الخصبة، فكان يعني كثير من المنتجات تصدر حتى على مستوى العالم.
3: سبحان الله.
2: وإلى إحنا نذكر وإحنا يعني صغار كنا كان أهلنا يعني يصدروا الليمون من مزارعنا إلى البصرة.
3: سبحان.
2: وكان كثير من التجار يشتغلوا على هذا الجانب. كان في نشاط كبير للمزارع في شمال الباطنة.
3: جميل. طيب ايش هي العوامل اللي اسهمت مثل ما تفضلت في تصدر محافظة شمال الباطنة محافظة السلطنة في انتاج المانجو بالتحديد؟
2: هناك كثير من العوامل اخي حفيظ، من ابرزها من الظروف المناخية والتربة الخصبة مثل ما قلت لك، يعني وجود خبرات زراعية متوارثة لدى المزارعين، إضافة إلى ما ننصر يعني الدعم الحكومي والإرشاد الزراعي المستمر والتوسع في استخدام الأصناف ذات الإنتاجية العالية، إلى جانب اهتمام المزارعين بتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة مثل ما خبرتك، يعني أن يعني الحين الزراعة ما تعال وزرع وخلاص، يعني في يعني طرق للزراعة. أمس أنا كنت أتكلم مع واحد من المزارعين موجودين في المهرجان، فقال لي إنه يعني طريقة كيف، يعني أنا أقول له كل ما أزرع شجرة مانجو، لأن إحنا أهل الباطنة نحب المانجو بشكل كبير جدا مثل ما أهل بفار يحبوا النرجيل ويحبوا
3: الفلفل،
2: إحنا نحب المانجو حب عميق جدا. فأقول له يعني أنا كل ما أزرع مانجو ما يعني سنة. فقال لي لا، في طرق معينة لازم تزرعها بطريقة معينة، لازم تسمدها بنوع معين من السماد، بتربة معينة من التربة. فكلها هذه الأشياء يعني
3: تساهم،
2: لابد من الاهتمام فيها حتى إنه يعني نزيد الإنتاجية، نزيد من أنا يعني نشوف منتجات. تعرف الحين يعني الزراعة أصبحت يعني ما بس خاصة بالمانجو اللي كنا يعني إحنا أهل الباطن مشهورين فيه، لا جات أنواع أخرى من دول أخرى ومن يعني حضارات مختلفة إلى المنطقة. فالحين أنواع يمكن كان عندنا نوعين أو ثلاثة، الحين عشرات الأنواع من المانجو موجودة في المحافظة.
3: جميل. طيب إيش هي أهمية اليوم في اعتقادك الاتفاقيات اللي صايرة الموقعة مع شركات بيع بالتجزئة في تعزيز تسويق المنتج الزراعي العماني؟
2: والله أخي حفيظ شوف، كانت إحنا مثل ما قلت لك، إحنا سابقا ترنا إحنا مزارعين وأهلنا مزارعين وكان عندنا مزارع وما زال مزارعنا موجودة. إحنا كان يعني زمان وأنا أذكر وصغير عمري 10 سنوات كنا ننتج الليمون والموز والمانجو ومنتجات الرطب وكل هذه المنتجات. فكنا أنا أتذكر وأنا صغير يعني كنا نروح المركز التسويقي الحكومي، هو يشتري معنا هذا المنتجات وبعدها هو يبدأ يصدر هذا يعني هذا المنتجات في السوق المحلي ويوزعها. فكان المزارع كثير عارف انه يعني هذه منتجاته خلاص موجود لها منافع تسويقيه. فوجود هذه الاتفاقيات في هذا الوقت مهم للمزارع، تنفيذ يعني منافع تسويقيه يكون مستقره للمنتج الزراعي العماني، تسهم في ربط المزارعين مباشره من الاسواق الاستهلاكيه، وتساعد على زياده حجم المبيعات، تقليل الفاقد، تعزز الثقه عند المستهلك أصلاً بأن المنتج المحلي منتج مميز وترفع من قدرات التنافسية أمام المنتجات المستوردة. تعرف يعني مثل ما قلت لك يعني المانجو الحين ما أصبح نوع واحد، فينا أنواع مختلفة وأشكال مختلفة من كل أنحاء العالم. فإذا إحنا يعني ما سوقنا منتجنا فغيرنا راح يسبقنا. فهذه المنافذ والتوقيع اتفاقيات هذه تساهم في يعني وجود قيمة مضافة للمزارع العماني
3: جميل
2: ولاقتصاده الوطني اهتمامه بالزراعة.
3: جميل. أختم هذا الحديث بهذا السؤال، إيش هو الدور اليوم اللي تؤديه الأوراق العلمية والتجارب الزراعية الناجحة في تطوير إنتاج المانجو وتحسين جودته في الوقت نفسه؟
2: والله الله يرحم والديك على هذا السؤال حقيقة، لأن أنا يعني ما أخفيك سراً أن إحنا كان عندنا في مزارعنا مئات من أشجار المانجو، مئات يعني تخيل مئات من أشجار المانجو. في فترة من فترات جاها مرض وقضى عليها، ويمكن بقت في المزارع أعداد بسيطة، وبعضها راحت أصلاً، مزارع كثيرة كبيرة راحت في يعني هالأشجار المانجو، وما يعني يعني أصبحت 10% منهم موجود. فيعني إحنا محتاجين لهذه الأوراق العلمية، ومحتاجين التجارب الزراعية أن تعيد لنا هذا يعني الشغف في أشجار المانجو وغيرها من الأشجار الأخرى. يعني أحيانا إحنا عندنا في شمال بطن أيضا مشكلة مكنسة الليمون، وهذا تحتاج دراسات، تحتاج يعني كثير من يعني الدراسات العلمية حتى تعيد هذه الشجرة إلى مستواها في محافظة شمال بطن. جهود وزارة الثروة الزراعية والتنمية والموارد المياه مشكورة، جهود كبيرة، ولكن بعدنا نحتاج إلى أيضا دراسات العلمية، التجارب، إذا أن يعني يعني البحوث الدراسية تكون مركزة، تركيز كبير في عمليات المشاكل اللي تعاني منها الزراعة، كيفية الري، التسميد، مكافحة الآفات، إدارة الإنتاج، هذه كلها تحتاج إلى دراسات يعني تساعد المزارعين في معرفة الأصناف اللي الواعدة، الأصناف اللي ممكن القوية التي ممكن يستخدمها التقنيات الحديثة، وهذه أشياء تساعد في رفع الإنتاجية، تحسين جودة الثمار، تخفيف التكاليف، يعني مشان نعزز استدامة القطاع الزراعي وقدرة المنافسة لابد من وجود دراسات وأوراق علمية تناقش يعني بجميع يعني جوانبها.
3: أكيد أكيد. أنا شاكر لك وممتن، ولأن احنا الآن دخلنا في الفترة الدينية لأذان العصر، كان ودني أن أخذك بوقت أطول، ولكن عسى إن شاء الله لقاءات قادمة تجمعنا فيه.
2: والله شكرا لكم، جزاكم الله خير، وأنا سعيد جدا بهذا الحديث معاكم، ورجعتوني إلى الوراء.
3: الله يسعدك، جزاك الله خير. كل التحية لضيفنا عبر الاتصال الدكتور خالد بن علي الخوالدي، مدير دائرة التواصل والإعلام بمكتب محافظ شمال الباطنة، وحديثنا حول انطلاق مهرجان مانجو شمال الباطنة وتوقيع عدد من اتفاقيات لتعزيز القطاع الزراعي. فاصل قصير وبعدها نختم هذا اللقاء بعد الفترة الدينية لأذان العصر.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: حياكم الله مستمعينا الأكارم في آخر دقائق من عمر هذا اللقاء وهذا الحديث في البعد الخامس، وأعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو الفاضل سعود الرقيشي، مدير دائرة التطبيقات والأنظمة الإلكترونية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. عرجنا على أكثر من نقطة وأكثر من جانب في تطبيق أتراج، وكذلك حول عدد من المشاريع البوابة التنسيقية للجهاز الإداري للدولة، ومشاريع أيضا حريصين أنكم دائما تكون حاضرة والاستفادة منها سواء كان الجهات الحكومية أو الخاصة. عندما أيضا نتحدث في هذه اللحظة أستاذ سعود يعني عن بقية الجوانب، كيف تنعكس مثل هذه المبادرات وحجمها على دعم السياسات الحكومية والخطط التنموية المرتبطة برؤية مستهدفات عمان 2040؟
1: طبعا أستاذ حفيظ، هذه المبادرات بتسهم في بناء منظومة متكاملة تعتمد على البيانات والمعرفة كأساس للتخطيط، نفس الشيء لاتخاذ القرار، وهذا بالضبط اللي يتوافق مع مرتكزات رؤية عمان 2040 اللي يعتمد على الاقتصاد القائم على المعرفة والتحول الرقمي. فمثلا مستودع البيانات بيوفر لك البيانات بجودة عالية، بيانات آمنة ولحظية. البوابة التنسيقية بتعزز التكامل المؤسسي ما بين الجهات الحكومية. أما تطبيق أتراج فهو بيبني لك جيل المستقبل، جيل واعي بالبيانات والإحصاءات ومتطلبات التحول الرقمي واقتصاد المعرفة. فهي سلسلة تبدأ من اللي هو البوابة، من هو المستودع البيانات، البوابة التنسيقية، أتراج.
0: جميل.
1: نعم.
0: جميل. إيش الرسالة اللي يود المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إيصالها بشأن أهمية البيانات والإحصائيات في بناء مستقبل أكثر كفاءة وأكثر استدامة؟
1: أستاذ حفيظ، في الوقت الحاضر البيانات ما صارت مجرد أرقام تجمع ولا صارت مجرد أرقام تحفظ، بالعكس هي صارت وش الحين صارت مورد وطني واستراتيجي تبنى عليها التخطيط، تصاغ من خلال السياسات، النتائج تقاس من خلاله، ومن خلال نفس الشيء مثل ما تكلمنا أول يستشرف المستقبل. فكلما كانت البيانات أكثر جودة وتكامل وإتاحة أصبحت القرارات أكثر دقة، والخدمات نفس الشيء تكون أكثر كفاءة وتوصل للمواطنين بطريقة أسرع، والموارد تكون أكثر استدامة. أعتقد إحنا محتاجين أو هنا نأكد على أهمية الاستثمار في البنية الوطنية للبيانات، نفس الشيء نعزز التكامل المؤسسي الحكومي، ننشر الثقافة الإحصائية والمعرفية بين مختلف فئات المجتمع. هذا بيضمن أن نحقق مستهدفات رؤية عمان 2040 القائمة على المعرفة والابتكار ونفس الشيء على التنمية المستدامة.
0: كل التحية لك أستاذ سعود، أنا شاكر لك هذه المعلومات وهذه البيانات وهذه الأرقام فعلا اللي ذكرت، وتشير فعلا أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يتجه بالاتجاه الصحيح أيضا ويقود العملية ويوفر كمية أيضا معلومات إحنا اليوم بحاجة أن تصلنا هذه المعلومات، فيختصر علينا من خلال الموقع الرسمي للمركز. فتحية للقائمين والعاملين والمنتسبين للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات على هذه الجهود العظيمة والجبارة اللي قدموها ليكونوا أيضا قريبين من كل مشهد يتعلق ببيانات وأرقام وإحصائيات.
1: جزيل الشكر لك الأستاذ حفيظ ولذاعة الشبيب ولزميلة العزيزة أشواق على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا لتعريفكم بالمشاريع اللي تم تدشينها اليوم، وبنفس الشيء ونعطيكم فكرة عن خدمات اللي هي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فلكم جزيل الشكر على هذا الاهتمام الكبير.
0: بارك الله فيك. إذن التحية لضيفي في الاستوديو مدير دائرة التطبيقات والأنظمة الإلكترونية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات الفاضل سعود بن حميد بن علي الرقيشي على هذه الإضاءات وهذه المعلومات وما قدمه أيضا من لفتة ثرية ومهمة. في الختام يبقى الاستثمار الحقيقي مستمعين الأكارم في امتلاك المعرفة وامتلاك المعلومة وتحويل هذه البيانات إلى رؤى، والرؤى إلى إنجازات تصنع المستقبل ومستقبل الأوطان. وما نشهد اليوم من مبادرات حقيقة هي مبادرات وطنية رائدة تؤكد أن سلطنة عمان تمضي بالثبات نحو ترسيخ ثقافة تعتمد على المعلومة الدقيقة والابتكار والتكامل المؤسسي. إذن دمتم بخير وحفظ الله عمان وقيادتها وشعبها وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. كنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب في الإخراج، وفي الإعداد الزميلة أشواق العمري، ورافقتنا أيضا في الإخراج المرئي الطالبة ندى علي، وهي طالبة بكلية البيان في تخصص الإذاعة والتلفزيون. نوجه لها تحية، ونوجه أيضا لطلابنا في المجال الإعلامي والمشتغلين أيضا في العمل الميداني، لهم هذه التحية، ونقول الله يوفقكم ويسهل أمركم وعساكم على القوة ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: الفنان احمد القميري يقول تو النهار، واحنا نقول لكم تو الناس. مستمعي الكرام في اذاعه الشبيبه، معاكم من الساعه 5 ل 8 المساء، وهذه تحيات مسائيه ايضا لزميلات انوار العلوي وابرار المشيفري وبدر بدر البلوشي مخرجنا العزيز الحبيب. يا مساء الخير.
1: مساء النور.
2: تو الناس،
1: تو الناس على انك تغلط.
3: مساء السعاده. لا نتوقع ان عيد ذكر عهد زجالي، وتحيه كيف زميل عهد زجالي،
1: دافعتي عنه تو ترى. على فكره انا في يوم من الايام غلطت نفس الغلطه ولا دافعت عني.
3: متي
1: نفسها.
0: كلامك صحيح. تحيه لحبيبنا بدر البلوشي مخرج البرنامج، وايضا تحيه لزملائنا طبعا مخرجين شبيبه عاهد زجالي. كلامك صحيح ابرار.
3: لا لا لا، جماعه الخير، ذكروني ذكروني ادافع عن انوار المره الجايه.
1: اي صراحه
3: كله لا انوار تزعل يا جماعه.
1: بدت تغار بدت يعني صراحه احس الموضوع في عنصريه وحركات. ايش العيد ايش عطونها
3: يا اخي؟
1: اعترف
3: صوت السماعه.
0: لا لا لا، ما في شيء، بس فقط هي فعلا يعني لما سمعت زرقان راح
3: ايوه يا في بالي عاهد
1: زحف انا يوم هذاك اليوم.
0: لحظة
3: عيد، انا ما اتذكرك غلطت انوار.
0: صار مشكلة جماعة الخير.
3: على فكرة وعيد غلط، لكن انت غلطت
0: جماعة الخير. صارت مشكلة.
1: على الاقل انا قلت از
0: بلوشي
1: بدر. اما بدر اما عيد عيد قال
0: بدر ولا كذا بدر.
3: انوار تو النهار، تو النهار على المضارب. خلينا المضارب على السريع، فقط على السريع.

0: تو وتو الناس. مستمعي الكرام تو الناس، احنا نرحب بكل من انضم لمتابعه برنامجنا على منصات الشبيب المرئي اكيد صوت وصوره في اليوتيوب ومنصات اكس، وايضا على ترددات اذاعه الشبيب على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنه، وهناك في محافظه ظفار ارض اللبان ارض البشره والخير 98.5.
1: إذن مستمعينا نحن نرحب فيكم في يوم جديد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أحلام جديدة وأيضا أهداف جديدة، ومستمعينا مساءات رائعة إن شاء الله بإذن الله تعالى نرافقكم فيها بإذن الله من الساعة 5 إلى الساعة 8، سعيدين بتواصلكم ومداخلاتكم ومشاركاتكم. أكيد نمسي على المستمعين جميعا، كل التحية لك يا مراد البلوشي وأيضا أم علي، وتحية لك يا عمر، وتحية لسعد أبو منصور وكذلك بن عبيد السعدي. مراد يسأل شو الموضوع، لأن أنا قبل شوي كنت أقولهم الموضوع.
2: يا سلام يا سلام عليكم يا سلام،
1: أروح على طول الموضوع
0: على طول على طول
1: خلاص على طول.
0: إذا حتى المتابعين المستمعين يقولون خلاص احنا نقول سمعنا وطاعة.
1: أيوة نحن أصلا معطين المستمعين تقريبا قبلها بساعة للمعلومة.
2: أنا اليوم قبل إذن من بدر، بدر إذا كنت موافق حرك الكاميرا مالي بالإيجاب، يلا نشوف.
1: خلاص اعتبروه حرك.
0: لا لا
1: حرك أصلاً. أوكي مركز.
0: بس عليكم مستمعين الكرام
1: النظارة. أكيد موضوع حلقتنا لليوم باختصار، يا ترى من وجهة نظرك ليش الناس تهتم برأي الغريب أكثر من رأي القريب؟ لأن نحن في حياتنا اليومية مستمعين دائما نمر بمواقف كثيرة نحتاج فيها لرأي أو نصيحة أو حتى مشورة، نروح نسأل نستشير أو حتى نتريى كلمة طمنا. لكن الغريب في الموضوع مستمعينا أن أحيانا نسمع من كلمة من شخص نعرفه زين هذا الشخص وقريب منا نحن وما نتأثر بسرعة، لكن لما نفس الكلام يجي من شخص بعيد عنا أو ما وايد علاقته فينا نحس أن نعطي قيمة لكلامه وممكن حتى نتأثر بكلامه. فيا ترى ليش الناس تهتم برأي الغريب أكثر من رأي القريب؟
0: يلا هذا الموضوع الحين عندكم مستمعين الكرام، وإحنا في انتظار طبعا تواصلكم على رقم 24990000، هذا اللي سمع أصواتكم، أما على رسائلكم على الواتساب على 94379975.
1: فكرة أنوار تقول تو النهار على أن نقول الموضوع. حسيت من نظرة
2: وتو الناس مستمعين تو الناس، ولكن مثل ما قال عيد لما يجي الطلب من المتابعين والمستمعين ما نقدر لهم طلب. وطبعا
0: أكيد
2: لاحظنا خذينا الإجازة خذيناها من عند مخرجنا مخرج المرئي، عشان كذا مستمعين نحن اليوم إن شاء الله معاكم من الساعة 5 إلى الساعة 8، أنوار العلوي، أبراهيم المشيفري، وعيد الخويطري، وأكيد مخرجنا المرئي بدر البلوشي، راح أكيد نكون معاكم في مواضيع مختلفة وجديدة. ترى مواضيعنا دائما ما تشبه المواضيع اللي قبل، لكن تعرفوا من اللي خليها ما تشبهها أبدا؟
0: مين؟ أنتو المتابعين.
2: أنتو أيوه
0: خلاص المتابعين
1: حلاوة البرنامج.
2: أيوة والله.
1: وأكيد المتابعين ثم دائما حب الوصل.
0: أيوة إيش بعد
1: البرنامج. شو يقول رقم واحد؟ يقول بدر.
2: أيوة اللاعب رقم واحد في
1: اللاعب
2: الصف
1: رقم
2: الأول.
1: الواحد في الصف الأول اللي أيوة. هم المتابعين والمستمعين. وأنور كان تقول شيء بس أنا يا أخي ناسية.
0: لا كانت تقول شيء بس قطعت عليه عشان كذا تنسى. طبيعي
2: ما ادري ليش ينسى.
1: لا ناسي والله.
2: لا مو طبيعي
0: الوضع.
2: شيء من يخص يعني الشيء الحلو. ايش الشيء الحلو؟
1: سكر تقريبا.
2: سكر حلو. يا سلام.
1: ايوه سكر حلو.
2: يا سلام عليك. يا سلام
1: زين.
0: ايش اليوم؟ اليوم الاحد ولا الاثنين؟
1: اليوم الاربعاء. طبيعي تلخبط عيد. طبيعي لان كل ايام مع واحد. على فكره عيد في شخص كاتب انه هو شارك على الواتساب الاذاعه، طبعا اذكركم رقم الواتساب 94777975، واكيد عيد يعني بعدين مع الوقت لان نحن من 5 الى 8 راح يقرا ان شاء الله كل مشاركاتكم.
0: اكيد مستمعي الكرام، هذه تحيه ايضا للشاعره وضحى الحبسي، اهلا وسهلا فيك،
2: اكبر تحيه.
0: وايضا سعيد كامل مسي عليك بالخير، وسعد يقول السلام عليكم مساكم الله بالخير
2: سلام.
0: منورين عيد انوار ابرار بدر برنامج تو الناس من 5 الى 8 المساء. شكرا لك يا سعد، وهذا ايضا تحيه مسائل اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي.
2: بقول لكم شيء جتني لحظه ادراك الحين
1: يا
2: لما كنا
0: لا تكون لحظه ادراك اللي جات لابرار في الجروب في
1: على فكره ضحكت قلت له مشطط وكل شيء زين ابرار خلاص دامك مشطط سوي
2: أنا ما شفت هالشيء.
1: لا أنت يا لآخر الناس.
0: لحظة الإدراك هذا اللي الحين صارت.
2: إيش اللي صار؟ صار إنه لما جالسين نذكر إيش هم المستمعين بالنسبة لنا. في أحد الردود ما ركزت فيها إلا اليوم.
1: اللي هي
2: اللاعب الأول في الصف الأول.
0: بدر. قالها بدر.
2: أيوة. زين إيش ما تجيكم في بالكم شيء؟
0: يعني كأس العالم.
2: يعني.
0: كل شيء رياضة.
2: بدر محب للرياضة وكرة القدم بشكل أيوة. كبير لدرجة إنه حتى كيف شبه للمستمعين والمتابعين. صح. بالشيء اللي يحبه.
0: وهو بارع أيضا في برنامج ما قبل العاصفة مع الزميل حسين قعبوب.
2: أيوة.
0: الساعة 9:11 مستمعين الكرام أخبار كأس العالم. إحنا في تو الناس نعطيكم بعض المقتطفات وبعض الأخبار. واليوم حتى في أخبار آخر أخبار الفن والفنانين. جوسيبينج راح نتكلم اليوم إن شاء الله أيضا عن حدث يخص أو خبر يخص كأس العالم ميسي وشاكيرا.
2: كذاك هو.
1: يعني هو جوسيبينج.
0: ميسي أيوة
1: هذيك فقرة آخر أخبار كأس العالم
2: يعني أيوة. على فكرة
1: عندنا موضوع ثاني
2: تمام
1: بس شاكيرا وميسي ترى فقرة كأس العالم
0: أمريك أمريك أمريك
1: بروتوكول
0: خلاص عندها
2: يا سلام يا سلام أبوي
1: طبعا أنا تو الناس دائما مع الحدث فنحن دائما لفترة مونديال كأس العالم نحن يوميا معنا فقرة يومية لكل آخر أخبار وكل مستجدات أخبار كأس العالم
2: لكن أنا متحمسة صراحة أن أعرف آرائكم مستمعينا على موضوع فقرة اللي هي ميسي وشاكيرا أبغى أعرف أنتوا وش رأيكم في هذا الجانب صراحة الخبر عجيب خبر عجيب
0: يمكن ما عندكم فكرة أنه شاكيرا كانت زوجة اللاعب بيكيه أيوة. يلعب في برشلونة
2: وما لنا ما عندنا فكرة يعني ليش ما عندنا فكرة ليش
1: يعني هو صح نفس الأصغر عندي بعشر سنوات
2: صح عني غير متابعة ذكرت القدم لكن الأخبار فرحنا ما فوتها صح
1: هو الأصغر عندي بعشر سنوات انفصل بعدين
2: بيكي أصغر منها بعشر سنوات
1: أيوة
0: بيكي اللاعب الأسباني
2: أيوة. لكن ليش ما نعرفها يا ود الحلال
0: لا أنا آسف أنا ما نسيت أنك أنت مشجع لبرشلونة أصلا ومتابع أخبار اللاعبين الكتلان وكذا
2: المشكلة ما بس كذا شيء خاص يعني مواضيع تهمنا نحن يعني نتابع
0: المشاكل قصدك المشاكل أيوة.
2: كيف ما نعرفها
0: اللي هي جوسيبينج باختصار مستمعينا بس قررت أبرار أننا ناخذهم في من ضمن أخبار كأس العالم
2: مع أبرار نحن
0: تابعتهم شيء من المباريات؟ أكيد لأنه المنتخبات العربية ما لعبت أنتوا ما تابعتوا أنا أعرف
1: لا لا لا لا يعني البرتغال لكن ما شفته بصراحة كامل بس حلو كان يعني أبارك طبعا لكل شخص يشجع المنتخب البرتغالي طبعا أشجع المنتخب البرتغالي عشان كريستيانو طبعا
0: عشان
1: حطيت شو اسمها صورة كريستيانو لما فاز وكتبت هناك CR7 لأنه وايد أحب يعني لعب
0: سجل هدفين أمس
1: كريستيانو
0: رونالدو هاي اسمه كريستيانو رونالدو هاي.
1: لا لا
0: صح
1: انت قلت انه اسمه مسجل ما تابعت المباراه وايد بس شفت هناك اللي يعني
0: هو شوف الحلو
2: انت تابعت
0: انا ما تابعت بس من خلال امس الكباتن الكابتن يونس امان لاعب منتخبنا الوطني السابق وكان ايضا اللاعب منتخبنا السابق الكابتن داود سالم كانوا مع حسين جعبوب حقيقة للأمانة أمس وأنا أخرج لهم صوتيا استفدت يعني رجعوني لزمان كأس العالم أيام زمان يعني
1: أنا للأمانة يعني
0: الكابتن يونس أمان والكابتن أيضا داود سالم وأيضا الكابتن حسن أحمد نوجه له كل التحية استفدت أمس أيوة. ما حسيت ما شعرت بالساعتين أمس معاهم أبدا في البرنامج
1: جميل.
0: رجعوني مع ذكريات كأس العالم وأيضا في نفس الوقت كانوا يتكلموا عن يعني المباريات اللي لعبت أمس
1: نعم
0: وكنا الحديث أيضا كان عن ميسي وعن كريستيانو رونالدو ميسي طبعا سجل هدفين المباراة الماضية
1: أيوة.
0: يعني تعرفوا هي حلاوة المنافسة بين ميسي وبين كريستيانو رونالدو
1: أيوة.
0: هي هذه يعني ميسي تحصل مثلا يصنع الفارق مع منتخب الأرجنتين
1: أيوة.
0: كريستيانو رونالدو يرد هذا حلو هذه متعة كرة القدم
2: أصلا نحن أنا بالنسبة لي على الأقل أنا كأس العالم بالنسبة لي هي هذه منافسة بين ميسي وكريستيانو
0: صحيح
2: جدا احب الاخبار اللي دائما تنتشر بينهم كذا المشاجرات الجميله
0: فعلا وعلى فكره يعني مشاجره لكن بطريقه صامته
2: جدا
0: طريقه الصمت يعني أيوة. مثلا كريستيانو يرد بطريقه أيوة. خلاص يعرف انه ميسي هناك مثلا سجل هدفين صح. ثلاثه هدف هو يرد كريستيانو رونالدو بعمر يعني 41 سنه تقريبا
2: ما شاء الله.
0: وفي كأس العالم
2: ما شاء الله
0: يصنع الفارق لمنتخب البرتغال، هذا شيء كبير. بالنسبة لميسي خلاص نقول له أخذ كأس العالم في قطر 2022، عاد باقي الدور شيل. عليك يا كريستيانو.
2: انا انتظر الشيل لكن لا الشيل هالمرة بتيجي من ان شاء الله المغرب او باذن الله اي دوله عربيه باذن الله تعالى، انتظر الشيل منهم.
0: شفتوا مستمعي الكرام احنا شويه ناخذكم في كاس العالم، من يومين يقول ان ابرار وانوار احنا ما نعرف في كره القدم شيء، الحين انا اللي استمع لهم
2: صراحه. انا استفيد من هاي الفقره وايد لان حرفيا ما من الناس اللي متابعين بشده لكره القدم ولكن هذه الاحداث وهذا خلينا نقول المونديالات وغيره تساعدنا ان احنا نثري ثقافتنا في هذا الجانب.
1: بالضبط. يعني شوفوا انا صح اني ما اتابع يعني يوميا المباريات، يعني امس ما شاء الله اهلي كانوا يشوفون المباراه، انا ما قدرت لان كان عندي مكالمه واصلا كنت خلاص اني قلت ابى ارتاح وكذي بدون مباريات بدون اي شيء. لكن فعلا لما يكون في يعني اشوف الناس تتكلم عن مباريات او اشوف المقاطع في الانستغرام وكذي وايد اتحمس، لان اصلا حلاوه الكره بالمتعه، يعني تحسين بمتعه، تحسين بحماس، تحسين انه فعلا ترى على فكره الكره يعني ممكن البعض يفكرها فقط ترفيه وتسليه، هي لا، هي وايد قاعده تعلمنا اشياء
2: وايد،
1: كيف تعلمنا الاصرار، تعلمنا العزيمه، تعلمنا عدم الاستسلام بعد.
2: والتحليل ابرار، التحليل بروحه يكفي.
3: هذه الكرة وصلت لبيدرو نيتو، نيتو المحاولة لمصلحة المنتخب البرتغالي، قد يأتي الحل، قد يأتي الحل، لم يأتي الحل إلى حد هذه اللحظة. كانسيلو هنا راح، راح بالعرضية.
0: هذا الحل. هذا الحل. تأخر تنفيذ هذه الكرة، كريستيانو رونالدو الآن نظرة في هذه اللحظات، تون من أجل ضربة ثانية، يتقدم رونالدو، يتهيأ رونالدو، الله الله الله.
2: الله
0: الله
2: الله الله.
0: إذن هذه متعة كرة
2: نظرة الحكم
0: مدرب
2: نظرته بالثقة والابتسامة الجميلة على إنه I know،
0: على فكرة
2: إنها بتصير
1: من عند الثقة.
0: وحتى قبل ممكن هذه المباراة كان في بعض المشاكل، بعض الحساسيات بين اللاعبين المنتخب البرتغالي، لدرجة إنه من ضمن الأخبار ممكن أحد اللاعبين البرتغاليين تم استبعاده من قائمة المنتخب البرتغالي. يجب كل اللاعبين نقول احنا
2: لا صراحة المدرب من الاخر المدرب من الاخر رياكشنات ماله عجيبه.
0: اذا مستمعي الكرام مثل ما ذكرنا لكم احنا في تو الناس شويه مع اخبار كاس العالم، وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: حياكم الله. يا هلا.
2: ايش الاخبار؟ ايش العلوم؟
0: ايش صار احمد؟
4: والله الحمد لله طيبين، الله يسلمكم ويعافيكم، اخباركم ان شاء الله بخير.
0: صحه يا احمد، صحه. كيف امورك؟
4: والله طيب الحمد لله.
0: الله يحفظك يا رب.
2: من وين هالصوت؟ من وين جاينا؟ من صوب المطرح ولا من صوب ال من وين صوب السين؟
1: انا اتوقع مطرح صوب الكورنيش.
0: لحظه ابرار، ليش ما رديت على انوار؟ ليش ما رديت عليها انا هذاك اليوم؟
1: يعني ينتشر المقطع.
0: لا لا
4: ما قالت كما كنت من وين لين هين وهين
0: سوت. ها
4: يوم انطلت مسكينه.
0: انا بس
4: مطرح حاليا،
0: يعني سؤال عادي بسيط. ها
2: الله يعطيك العافيه.
4: امين وياكم
2: يا مرحبا، طمنا عنك وعن اخبارك.
4: والله الامور طيبه الله يسلمك.
2: وش الجديد وش القديم؟ الحمد لله والله نشكر الله، الله يسلمك. الحمد لله عساك دوم بخير يا رب.
4: امين.
1: أحمد، عرفت موضوع حلقتنا لليوم؟
4: إيه.
1: فشو رأيك؟ عط معلومك.
4: شوفي أنا رأيي المتواضع إنه ترى شوف في أشياء وجوانب معينة الواحد يستحي يسأل فيها الغريب. يستحي، هذا شيء منطقي.
0: إنزين.
4: خاصة الشيء العائلي الخاص. في أمور الإنسان يفضل يمكن يسأل فيها البعيد خوفا من ردة الفعل. ويعني وفي النهاية ترى هذا كله يرجع للارتياح الشخصي. يعني أنا لما أشوف شخص لو كان بعيد عني مش قريبي، ولكن أحس إنه هذا الإنسان ممكن أتمن على سر معين، فممكن أحكي له وأسأله هو. غالبا الامور خارج نطاق الخصوصيه يعني الزياده. يعني مثلا انا باغي افكر في مشروع اسوي معين، بعض الاوقات يمكن اشوف شخص عنده خبره وبعيد بساله هو، افضل اكيد ما بسال واحد ولو من القريبين هو ما عنده خبره. فنوع السؤال يعتمد، خصوصيه السؤال يعتمد، والارتياح النفسي للشخص المقابل اللي انا بساله يعتمد.
0: هذه وجهه نظرك احمد صح؟ نقول على وجهة نظرك أنك أنت مثلا ممكن في أشياء ما تقولها للقريب تفضل فيها أنك تقولها للشخص البعيد. يعني
4: طبعا بس لأنه طبيعة الإنسان. يعني مثلا لو أنا شخص متأمل أعمل شيء معين كذا، حاجة يعني أشوفها إنها طموح لي، وأسأل شخص قريب معين يعرف كل صفة فيني، أنا ممكن أخاف من ردة فعل مين انت تروم توصل كذا وانت هذا، انا عارفك طال زين.
1: يعني خاف من الاحباط،
4: من انه هذا الانسان يحبطك. أيوة. فتروح وتسال شخص بعيد يمكن شخصيتك مبهمه، فبيكلمك بموضوعيه دون ما يرجع الى ايش عندك وايش ما عندك، فبيعطيك يمكن اكثر نوع من التشجيع.
2: حلو. بس مرات في نفس المواضيع اخوي ابو علي يكون الناس مثلا يجيه راي من شخص غريب وشخص قريب، لكن يتقبل من الشخص البعيد اكثر من القريب، ليش؟
4: يعتمد على الشخصين، يعتمد على القائل ويعتمد على شخصية الشخص نفسه. يعني تو أنا إذا جاني إنسان مثلا في جانب ما أعرف أنه الشخص القريب عنده خبرة ودراية أكثر، فلازم بمشي عليه لأنه أعرف أنه كلامه صواب. ما شرط أني أنا أمشي على كلام الغريب بحكم أن أنا أتهرب من هالرأي. بعد ترى كل الموقف وشخصية المسؤول ايضا يعتمد، يعني انسان في تلك الحاله يقرر ياخذ برايه.
1: جميل.
0: وعلى طبيعه الموضوع ايضا.
1: أيوة.
0: مثل ما قلت احمد.
1: جميل. جميل يا احمد، يعطيك الصحه والعافيه. الله يحفظك.
0: الله يسعدك. في امان الله. في امان الله. وعلى 24990000 نقول السلام عليكم، مساك الله بالخير. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: عبد العزيز
5: وبركة شيخ عيد.
0: حي الله عبد العزيز العبد الله من قطر.
5: هلا شيخ عيد. هلا مرحبا.
1: اهلا اهلا عبد العزيز، شخبارك وشخبار اهل قطر؟
0: كيف صحتك؟ بخير
5: الله يسلمون عليكم. بس منتظرين اليوم المباراه.
1: بالتوفيق لكم
0: يا رب ان شاء الله تعالى. يا رب ان شاء الله.
1: بالتوفيق يا رب
5: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: بتوقيت قطر الساعه كم عبد العزيز؟
1: تمام.
5: الساعه 10 بتوقيت قطر، الساعه 11 بتوقيت عمان.
0: 11 بتوقيت سلطنه عمان.
2: ايوه 10 بتوقيت قطر و11 بتوقيت عمان.
0: ابرار تراجع الجدول الحين.
1: لا نشغل الجدول الساعه 9.
5: اقول عبد العزيز حافظ الجدول كله.
1: الساعه 9 توقيت مسقط.
0: لا الساعة 10
5: مباراتين إن شاء الله الأسبوع الجاي كلها تكون في نفس الوقت، يعني
0: في نفس التوقيت. صحيح.
2: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم إن شاء الله أخوي عبد العزيز.
5: إن شاء الله.
2: طمنا عنك، شخبارك؟
5: والله تمام الحمد لله.
0: عبد العزيز أنا أريد أسألك، بما أنك طبعا اتصلت ومنتخب قطر أكيد في كأس العالم، كيف الشارع القطري الرياضي هناك بعد طبعا الخسارتين اللي تلقاهم المنتخب القطري؟ أقول الخسارة اللي تلقاها المنتخب القطري.
5: شارع مستاء من أسلوب الحكم. اللي هو الخسارة الأخيرة مستاء من أسلوب الحكم. أنا أسلوب الحكم مفروض يتغير. لعب مع أسلوب، لعب مع منتخب، أنت عارف أن منتخب سريع.
0: بالضبط.
5: زين. هو لعب أسلوب الدفاع مع المرتد.
0: انزين، انتوا يعني راضين عن اداء المنتخب، لاعبي المنتخب القطري؟
5: بالله صراحه صراحه ولا حد راضي عن الاداء.
0: ما حد راضي عن الاداء. كل التوفيق ان شاء الله في مباراه اليوم. فصل، بنرجع نتصل نتواصل مع الاخ عبد العزيز عبد الله، ونعتذر منك عبد العزيز.
1: وفعلا راجعت الجدول صح، الساعه 11
0: المباراه الساعه 11 بتوقيت سلطنه عمان،
1: توقيت السلطنه. كل التوفيق ان شاء الله لقطر والمنتخب القطري، وطبعا تلعب مع النمسا. مستمعينا نحن عفوا مع البوسنه، مستمعينا نحن اكيد مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.

0: رجعنا لكم مستمعينا من جديد، وما زلنا في بداية حلقتنا اليوم في الساعة الأولى من حلقة برنامج تو الناس في إذاعة الشبيبة. نرحب بكل من انضموا إلينا، وأكيد نرسل أكبر تحية لإبراهيم المنصوري من الدوحة، وأيضا نرسل أكبر تحية لكل متابعينا اللي معانا على الأمير، ويا مرحبا بفاروق الشعراني، ويا مرحبا وهلا وسهلا بالحمادي، وأيضا نرحب فيكم جميعا أكيد في ساعتنا الأولى. الحمادي ما شاء الله عمرك طويل، الله يعطيك الصحة والعافية، ونتمنى إن شاء الله. والشاعر محمد، يا مرحبا يا شاعرنا، ننتظر اتصالك الشاعر محمد. أكيد الحمد لله، نحن نشكر الله. أخباركم أنتم، عساكم طيبين. إذا المستمعين نحن متواصلين أكيد معاكم وفي بداية حلقتنا، ونرحب فيكم وفي مساءاتكم الرائعة بإذن الله.
1: أكيد أنوار معنا أيضا هنا المها، نمسى عليك بالخير يا المها، ومساء الخير أيضا لسيف العبري، ومساء الخير ل تارا، أهلا وسهلا. أم لطيفة، نمسي عليكم بالخير في برنامج تو الناس. إحنا معاكم في الساعة الأولى من برنامج تو الناس، وأكيد نسعد بمتابعتكم مستمعين الكرام. تحية لك مسائية أخوي سعد، ما أعرف الأمور طيبة، كهربانا زين، الكهرباء عندنا زين. حياكم الله مستمعينا، وأميرة مساء الخير، أهلا وسهلا.
0: أكيد، ونمس أيضا للشعيب، وكذلك منيا من تونس، مقيمة في سلطنة عمان، وتابعنا التابع. يا سلام، سمعت
1: يا
0: منيا؟
1: يا سلام خاطري وأنا أحبك. يا سلام ليه
0: الجفا، أتكلم
1: ليه تغني وأنا
0: حبك.
1: يا حسين البلوشي، أهلا ومساك الله بالخير، يا أهلا وسهلا.
0: أيضا يحيى وسالم اليعقوبي، وكذلك سعد، ومنيا حاطه كذا ضحكه، يعني ما ادري منيا شو رايك باصواتهم، تبينهم يغنون مره ثانيه ولا لا؟
1: ان شاء الله يعني جبنا لك السعاده باصواتنا.
0: ولا منيا نعتذر لكم، ضحكت يعني فيها الضحكه دائما معناتها سعاده.
2: يا سلام،
0: خلاص
2: عساها دوم سعيده يا رب
0: باذن الله.
2: ومستمعين، نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم. موضوع حلقتنا يقول: يا ترى ليش احيانا نستسهل ان نروح ونشتكي او نشتكي للاشخاص الغريبين، او نستقبل ايضا تعليقات من الأشخاص الغريبين بعكس الأشخاص القريبين،
1: وناخذ بآرائهم
2: ونصائحهم
1: أكثر من القريب.
2: بالضبط.
1: ليش؟ خبريني أنت قبل أنوار، قبل لا أروح للمتابعين.
2: أنت وش دراك أنا شخصيتي وش؟ أنت وش دراك أنا من أي نوع؟
1: ها؟ أبغى خبريني أنت. طيب،
0: هو يبي يتعرف على أنت من أي نوع؟
1: أيوة، أنت إيش رأيك يعني بهذا الموضوع؟ مثلاً إنه الناس اللي تأخذ بآراء مثلاً الغريب أكثر من القريب،
2: إيش رأيك؟
1: هيا، إلا إذا كان أنت عندك يعني الوضع نفس الشيء، هذا نريد نعرف تجربتك يعني أو رأيك في هذا الموضوع.
2: أنا أقول إنه يعتمد وايد على الموضوع حرفيا.
1: أيوة،
2: على الموضوع، على قرب الشخص وبعده، إنزين، وعلى أحيانا في مواضيع مثلا القريب ما عنده خبرة فيها، مثل ما ذكر أبو علي، أحيانا أنا أحتاج خبرة في الموضوع فأضطر أن أروح لشخص غريب، وهنا يكون ما غريب بشكل بسيط، غريب جدا، لأنه القريب يعني مثلا الموضوع اللي أحتاج فيه خبرة يكون خاص، فما بروح للغريب اللي ما بين غريب وقريب وغريب، لا، أروح للغريب جدا بحيث أنه ما يعرفني أبدا،
1: ولا
0: شخص
1: عندكم
0: مجهول.
1: ولا مجهول. عندكم حساسية من الأقارب وكذا؟
2: لا لا لا، إذا شخص قريب جدا حتى ولو أنا طرحت عليه الموضوع وأنا محتاجة خبرة هو ما عنده هذيك الخبرة ما راح يفيدني.
1: ردت تارا، هذا بالنسبة لك طبعا. أنا راح أقرأ
2: تارا، أنا أحبك تارا والعمر يمشي خسارة تارا.
0: شخباري هالأغنية؟
2: الله، أبرار ذكرت الأغنية، الحمد لله.
0: أيام بلاك بيري وأيام الثانوية.
2: غبار
1: تقول هنا عشان هم يدمرون بالمجاملات.
0: فعلا مجاملات.
2: حبيت
0: ما بس مجاملات بس
2: قصدها
1: القريب يدمرنا بالمجاملات. أيوة، بدل ما يعطينا مثلا انه يعني ينصحنا. بس احنا على فكره،
2: على فكرة النقطه هذه فيها الشيء. صح، النقطه فيها شيء من الصحه،
1: بس ممكن ايضا خلونا نقول يعني من الفطره احيانا انه الشخص ما كثير يتقبل النصيحه من القريب. صح،
0: ما بس كذي بعد. لا، انا بقول لكم شيء، نحن حاطين ببالنا معتقد وخلاص، اصلا هاي المعتقد حن دائما نقوله
1: انك انت صح يعني.
0: لا لا لا، في معتقد نقول حن وهو شيء وايد غلط، نقول الأقارب عقارب، بمعنى نحن نظن
1: لا
0: إنه
1: لا
0: لا لا، شوف لا، هذه
1: الأقربون أولى
0: أو بالمعروف. بس عيد طبعا، بس عيد
1: لا، بس هذا المثل ما ممكن
0: يا ريال، يا ريال،
2: يا اسمعني لحظه اسمح لي انا بقطعها
1: بقطعها
3: انا ما اقول لك ان هذا الاقارب
1: قارب عن شيء صحيح بس قارب تقول انه هذا السائد يعني معنى ذلك
3: احنا لا لا لا شوف
1: يعني هل معنى احنا ماشيين على هذا
3: لا لا اسمعني اسمعني عيد انا بقول لك شيء
1: ما ممكن نمشي عليه ما ممكن
3: نعمل لكن الواقع يقول الواقع يقول نحن للاسف حاطين في بالنا ان الاقارب عقارب حتى لو الاقربون بالعكس يقول لك الخير
1: بعد ما قلت للاسف خلاص الحين
3: لا انا من اول كنت كذا اقصد ان نحن معنى هذا المعتقد عرفت يعني عندنا معتقد ان لا الاقارب ما يبون لنا الخير الاقارب ممكن ما يبون حد احسن عنهم ما يبون نطلع احسن عنهم يمكن ما يبون لنا الخير يمكن يحس يعني في حسد في حقد لكن هذه كلهن اشياء اوهام واشياء للاسف ان بعض الاعلام الغربي او اللي نقدر نقول الغزو الفكري
1: ضخمها اكثر
3: ضخم مثل هذه المواضيع تفكيك للأسر
1: أيوة
3: للأسر العربية ويكون ما في هذاك اللي يعني شو أقول لك نحن معروفين نحن العرب إنه وايد عندنا هذا الأسر
1: اللي هي السمت يعني داخلة من العادات والتقاليد
3: الأسرية معنى قوية
1: أيوة
3: فعطونا هذا المعتقد فعشان كذي الناس تفكر إنه والله يمكن هذا الشخص القريب مني ما يبالي الخير
1: ما يبالي الخير
3: فعشان كذي أنا بسمع رأي الغريب معنى ممكن القريب يكون بالعكس يعني لو عند الخير كذا ينعطى عطاء بيعطي عرفت فيمكن هذا واحد من الأسباب
1: إنزين إحنا بين قوسين ما مش للتعميم يعني
2: اي ابرار ما عممت يا رجال
3: ما اقول لك لا
2: ابرار ثانيه خلي ابرار تقول عبارتها كامله لان ابرار
3: خلاص جماعه خلوني برت الموضوع على انوار ما دفع على عيد
2: برت الموضوع ابرار تقول السائد ولكن وتريد تكمل عبارتها
3: ما خلاني اكمل
2: ما خلاها ما يصير
1: زين
2: ما يصير فابرار انا اتفق معاك أيوة انه وهذا السائد هذا ما صحيح
1: حتى بالنسبه للمتابعين المتابعين ندخل اميره صحيح انه الاقارب عقارب لا يا اميره
3: لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا شوف عيد عيد انا لما اقول الاقارب عقارب هي ما معناته انه الصح لكن نحن كذا حاطين بالنا او خلاص كذا
1: من اللي زرع فينا هذا الشيء
3: انا بقول لك ايش اللي زرع فينا الاعلام المسلسلات الخليجيه قديمه
1: ليش
3: اغلب المسلسلات نحن من هنا بنحن الاقارب عقارب غير المسلسلات وايد يعني عندنا هذا الغزو الفكري مثلا بقول لك ان على سبيل المثال
1: ما علي ابرار هنا انا قاطعك في شويه داخل معك
3: ايوه
1: هل احنا المسلسلات
3: قامت
1: ربطنا المسلسلات
3: يعني اخذت جزء كبير
1: من المسلسلات
3: في جزء كبير من التربيه من المسلسلات من الاعلام
2: هو وشمان ما تتربيكم يعني تربي الشخص المسلسلات اذا ما كان في توجيه خارجي من العائله مثلا
3: ايوه ممكن عشان كذا
2: ممكن يكون في توجيه مثل ما قال
1: في حمايه العائله تعمل حمايه لابنائها وكذا
3: في حمايه في هذه الامور لكن انا اقصد ان حتى المسلسلات رواي تلعب دور في التربيه في التعليم والدليل ان في مسلسلات ايضا قديمه عشان اكون يعني محايده مثلا مسلسل مع أمي وأبي مع التحية مسلسل أسري يعني تحس أنك يعني واجس يساعد على كيف يعطيك تعاليم أن تكون تبني أسرة سعيدة في أيضا المسلسلات اللي من دول الخليج المشتركة قديما وفي مسلسلات للأسف هدامة بدل ما تكون تنفع
2: إذا مستمعين يعني
1: أبرار في هذه
2: بالضبط
1: نأخذ الشيء الصالح
3: نأخذ الشيء الصالح لكن أنا أقول لك الإعلام يلعب دور كبير
2: في هذه النقطة أبرار مستمعين أريد توصل لكم وقليل أبرار إذا كان أنا فهمي لك صح ولا خطأ أريد توصل لكم أنه ممكن نكون نحن عندنا
3: معتقدات خاطئة
2: لازم نلتفت له مستمعين يعني إذا قلنا أنه الأقارب عقارب هذا الشيء ما صحيح مستمعين لأنه في النهاية أنك أنت تبتعد عن قريب معك قريب لك انك انت تقول له شيء معين تستشيره وهو بيكون يعرف الشيء اللي يعني مصلحتك والخير لك اكثر ما يعرف بس يكن لك الخير اكثر
3: بالضبط.
2: من الغريب صدقني يعني انك تحط في بالك هالمعتقد شيء خاطئ جدا
3: ايوه وش صاير ترى
2: نغير بالضبط. هذا
3: وهالشيء صاير يعني عادي مثلا اني مثلا اوكي انا ما اقرب حق انوار
1: وما نحط ايضا حتى بالنسبه للقريب يعني احنا ما نحط انه شماعه بمعنى صح. انه القريب ممكن يعرف نقطه ضعفنا
3: صح.
1: واحنا نلقى أيوة. للغريب
3: صح.
1: فهذا احنا مجملا يعني نقول احنا ما ماشيين هذا بالعموم
3: يعني ما ماشيين فيها بالعكس ولا. يعني لا شوف احنا ما ماشيين فيها بس انا اقول لك هذا المعتقد موجود يعني بجيب لك مثال الحين انوار ما نقرب لبعض مثلا اذا اخذت انوار قالت حق انوار مثلا نصيحه ممكن هي ما تسمع كلامي بتفكر مثلا اني لا يمكن ما تبالي الخير يمكن ما تباني اكون احسن عنها لو انا قلت لها نفس النصيحه ممكن تتاثر ليش لان هي حاطه ببالها يعني ان السبب اني ممكن اخذها ما تبالي الخير في ناس للاسف كذا
2: أيوة
3: ما تشجع على هذا الشيء بس موجودين
1: موجود.
3: للاسف
1: مثل أيوة. ما قلت وهنا أيوة. المها تقول بصراحه او اميره تقول بصراحه عندي الغريب افضل من القريب هذا رأيك أميرة ويحترم المها تقول الغريب ينصح بعقله أما القريب أحيانا ينصح بقلبه شو رأيكم
3: صح
2: أحياناً.
1: إنزين. يعني أحياناً. هو داخل موضوع المجاملات مثلاً كذا.
2: لا لا لما أحياناً نصايح من القلب تكون صحيحة. لا لا لا لا لا. أوكي حلو.
3: لأن يكون يحبك.
2: أنا فهمتها لها علاقة بالمجاملة. اللي فهمت من التعليق
1: أو بس من ممكن من ناحية التعاطف أيضا خلينا نقول من ناحية العاطفة يعني لما يقول لك إن مثلا القريب ينصحك بقلبه بالعاطفة
2: ترى تعرفوا أبرار وعيد أنا أتفق بعد مع أبو علي لما قال شخصية الشخص المسؤول اللي تسأله إذا كان شخص أنا أقول لك بأمانة دايركت نفسي أنا ما عندي قريب وبعيد حتى القريب طبعا ما أكون دفشة بس نفس الشيء أحب إن أقول الصراحة عشان ما أهدم هذاك الشخص إذا كان زين أقول شيء زين إذا شين أقوله إنه ترى هذا الشيء ما صح يعني ما مثلا أنا بالنسبة لي أشوف مثلا أعترض معه ولا غيره أعطي رأيي بصراحة لكن في أشخاص شخصية غير عن شخصية أنوار ممكن يكون هذاك الشخصية مثلا من الناس اللي يعني يشوف إن أنا ما أقدر أخاف على مشاعره أخاف على أحاسيسه لا حرام أكسره ما أعرف ويش مع إنه هذا مثل ما قلنا يمكن يكسر هذيك اللحظة بس يبنيه أعوام
3: صح إنزين
2: فهذه هي المشكلة
1: وضحت الفكرة
3: حبيت كلمة إنه يكسر يعني يكسر ممكن لحظة لكن بيبنيه أعوام
1: صح
3: فعلا إيش رأيكم نروح لولاي حكاية
1: عموما موضوعنا مستمعي الكرام ما زال طبعا إحنا معاكم لين الساعة 8 في هذا الموضوع ننتظر أيضا آراءكم على 2499-0000 هذا اللي سمع أصواتكم أما على رقم الواتساب على 94379975 وبإمكانكم أيضا اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية من خلال اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركتنا حول هذا الموضوع الروح إلى ولاية وحكاية
2: قبل ولاية وحكاية
1: أي ولاية اليوم أي محافظة
3: قبل ولاية وحكاية
2: عيد والله بنروح لكن عجبني تعليق من حمادي على موضوع الحلقة
1: ايش يقول حمادي
2: في الشبيبة نقتنع بكلام أبرار وهي غريبة لأنها تي بالعيد تغششنا باسم الولاية وعكس عيد هو معلومته صحيحة
3: حبيت
2: هو معلومته صحيحة
1: أنا افتكرتك الحمادي تقول لما هي تقيل بالعيد يعني أنا يعني أنا إيش بالحمادي
3: يعطيك العافية الحمادي
1: الله يسعدك
3: مشاركتك حلوة
1: سعيدين بمشاركاتكم أيضا مستمعين الكرام إذا نروح لولاية وحكاية واليوم محافظة شمال
3: الباطنة
1: شمال الباطنة يلا عاد احنا شمال الباطنة ترى نبدا من وين من السويق
3: للمعلومه نحن خلونا نقول الولايات
1: شمال الباطنة يعني احنا بنضربنا خط الى شمال الباطنة نبدا من السويق وبعدها الخابورة من الخابورة صحم من الصحم اكيد صحار من صحار اكيد لوة من اللي وشناص شمال الباطنة تمام اليوم احد الولايات راح نتحدث عنها ان شاء الله تعالى عنها في بعض المعلومات واذا كان عندكم معلومات اعطونا اياها بس أنا بغى أسأل سؤال.
2: إيش؟ عجبني. إنتوا تتكلم.
1: بالخط؟
3: أيوة مرة بالترتيب. بالترتيب
2: يا أيوة والله عيد. والله حقيقة حسيت نفسي كذا جالسة أمشي أنا.
3: أيوة ونحن معاه يعني كذا أحس.
1: أيوة زين إحنا تكلمنا عن صحار. إذا قلت
3: هذا اللي أنا كنت بقوله تعرف للمعلومة نحن خلصنا كامل محافظات مسقط. والبريمي والظاهرة مخلصينهن وجنوب الباطنة مخلصينهن كلهن شمال الباطنة باقي بس هذه الولاية وبنخلص فلا تقول الولايات لنا خلاص
1: ما أقول الولاية عشان ما يعرفوا
3: باقي هذه الولاية ما نعرف إذا يتذكرون أو لا لكن بس باقي هذه الولاية بنخلص بعد شمال الباطنة
1: يلا إذا مستمعين
2: أنا عندي طلب عندي طلب عيد
1: قولي
2: هاي الفقرة ما تجهزها إلا أبرار
3: لا على فكرة
2: قل ليش
1: عشان تخبر المتابعين
2: يعني ما تخبر يوم هي
1: خلاص صار ده
2: يكون عندها إن لا لا لا ما نقول ولاية
3: لا
2: تقول وتحرص على أيوه. إنك ما تقول لكن خلي نكون نحن مجهزينها
3: على فكرة لا هي كانت في البداية كنت يعني أنسى وأغشش أو إني أقول اسم الولاية بس بعدين تعودت
1: خلونا نروح
3: يلا
1: خلونا نروح
3: لأنه ما
1: جاهزين مستمعي الكرام اربطوا الأحزمة ورايحين إلى محافظة شمال الباطنة إذن مستمعينا في ولاية عمانية تجمع بين التاريخ العريق والموقع المميز نوقف اليوم عند واحدة من ولايات شمال الباطنة ولاية لها حضورها الخاص على ساحل بحر عمان هذه الولاية الساحلية تقع بين ولايتين معروفتين في نفس المحافظة تمتد بساحل طويل يمنحها طابع بحري واضح جعل من الصيد والتجارة البحرية جزء من هويتها عبر الزمن
2: من أبرز ما يميز هذه الولاية مستمعينا أن شعارها الرسمي هو الخنجر العماني، واللي يعكس الأصالة والهوية ويرمز للقوة والاعتزاز بالموروث، خصوصا مع تنوع أشكال الخناجر في المنطقة. أما من الناحية المعالم التاريخية، فالولاية تحتضن عددا من حصون والأبراج.
3: أكيد طبعا الولاية فيها عدة حصون وعدة أبراج، من بين هذه الحصون حصن تاريخي يعد شاهد على الدور الدفاع للمنطقة، وهذا الحصن باسم الولاية، بالإضافة لأبراج مراقبة كانت تستخدم لحماية الساحل قديما. وما ننسى أيضا مستمعين أن هذه الولاية تضم عدد من القرى والمناطق الحيوية. أنا أول ما أقول القرى أكيد راح تعرفون، بينهم وادي الحواسنة وفلج بني ربيعة ومناطق قريبة تشترك معها في الامتداد الاجتماعي والجغرافي. هذه الولاية ما كانت فقط موقع جغرافي، بل كانت نقطة تواصل تجاري وبشري عبر البحر، وهذا الشيء أثر على تنوع ثقافتها ولهجتها وحتى عاداتها.
1: أعتقد في الفقرة الأخيرة وأنت تتكلمي بدت الإجابات.
3: خلاص كلهم قالوا
1: يعني
3: كلهم.
1: خلاص ما يحتاج ندخل للجزء الثاني. خلاص نكمل الجزء الثاني. إذا مستمعينا نرجع ونكمل حديثنا عن هذه الولاية اللي ما زالت تحافظ أكيد على توازن جميل بين الماضي والحاضر. من الجوانب اللافتة في هذه الولاية هو تنوعها الاقتصادي، فإلى جانب الصيد البحري تعرف أيضا بالزراعة، خاصة النخيل الليمون وبعض المحاصيل الموسمية، كما تنتشر فيها الأودية اللي تعطيها أكيد بعد طبيعي مميز خصوصا في مواسم الأمطار، ومن أشهرها وادي الحواسنة اللي يعتبر متنفس طبيعي وسياحي لأهالي المنطقة.
2: الولاية كذلك مستمعين معروفة بنشاطها الاجتماعي والثقافي واهتمام أهلها بالموروث، مثل الفنون الشعبية والمناسبات التقليدية والحرف اليدوية، وهذا كله يعكس روح المجتمع المتماسك اللي يهتز بجذوره. ولو نتأمل في اسم هذه الولاية نلقاه أنه مرتبط أكيد بالبيئة البحرية، ويقال أنه يدل على مكان تجمع المياه أو الخيران، وهذا يعزز ارتباطها البحر منذ القدم.
1: وخليني أضيف معلومة رياضية.
3: حلو.
1: ناديها
3: يا
1: يلبس اللون الأصفر والأخضر.
3: أوكي، لأن كنت بقول شيء ثاني.
1: اللون الأصفر والأخضر. ناديها. نادي هذه الولاية.
3: بقول كنت هداف السلطنة في اللي كنا نسميهم المنتخب الذهبي.
1: الجيل الذهبي.
3: الجيل الذهبي إن هم.
1: وادي الحواسنة.
3: خلاص عرفوا
1: وادي الحواسنة.
2: شخص من وادي الحواسنة في المنتخب في الجيل من الجيل أيوة. الذهبي.
3: وشعر الخنيار كلهم جاوب الخابورة الخابورة الخابورة.
1: هنا في البداية طبعا أميرة قالت صحار. بعدين. تارة قالت سويق. وعليكم السلام يا نايف، أهلا وسهلا. حور قالت الخابورة طبعا. مرة ثانية رجعت تارة وقالت السويق. أميرة الخابورة، تارة الخابورة، ما عرفت اسمك، ما واضح معنا هنا. أخي العزيز يقول الخابورة.
2: المنذر نحن عن أي ولاية نتكلم؟ أعرف أنك تروح كل ويكند، كنت زمان وغادي الحواسنا، لكن أي ولاية نتكلم عنها اليوم؟
1: وحور تقول في ديت بلادي، شكلك من هذه الولاية يا حور. المها تقول الخابورة. أميرة تسأل عن الجوائز، والله الجوائز هي المعلومة، المعلومة سواء كانت من عندنا إحنا يا أميرة أو من عندكم أنتو. أيضا إذا كان في معلومات عندكم تضيفوها حول هذه الولايات اللي إحنا في تطواف دائما في برنامج تو الناس والحديث عن ولاية سلطنة عمان.
2: والمنذر يقول كل ويكند يروح الخابورة، في النهاية يقول لي صحم.
3: لا صح صح. إن كل ويكند يروح وادي الحواسنة، وآخر شيء قالهم صحم، لكن خلاص على قولة تساعدوش ختموها وقولوا الخابورة، لأن كل حد يقول الخابورة.
1: تارة وإحنا نذكر اللاعب طبعا اللي هو الجيل الذهبي عماد الحسني، ذكرت عماد الحسني. تحية للكابتن عماد. أيوة من الخابورة ونزواء. زين الله يحفظكم يا رب.
2: الله يحفظكم.
1: إذن هي ولاية
3: الخابورة. أكيد الخابورة.
2: I did spill it already. الخابورة.
3: تعرفون أن الخابورة وايد يعني أول معروفة، بس أنا عرفت أكثر، اشتهرت أكثر بسبب اللاعب عماد الحسني، لأن أحد القنوات الخليجية سوى صح. مثل فيلم وثائقي عن صح. ولاية الخابورة، ووقتها إحنا كنا مستانسين. ليش؟ لأن صوروا يعني مروا كذا صوب السويق وكذي، فإن حلو إن اللاعبين ومثل هذه الأمور إن يستظهر ثقافة الولاية وتعرف الولاية.
1: مثل ما قلتي أبرار، وما ننسى إنه الكابتن عماد الحسني هو محلل في قناة بي إن سبورت.
3: أيوة صح.
1: في قناة بين سبورت. إذن مستمعين احنا راح نطلع لفاصل قصير بس فاصل إعلاني وراجعين لكم إن شاء الله لاستكمال حديثنا سواء كان عن ولاية وحكاية أو فقرات برنامج تو الناس. وممكن نرجع لموضوع موضوعنا عشان الحل موضوع مع أبرار ومع أنوار
3: بخصوص محلول خلاص بندور خلاف ثاني.
4: عيش حياتك وخليك شبابي. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: 2 4 أصفار في انتظار مكالماتكم على موضوع حلقتنا اليوم، ليش الناس تهتم برأي الغريب أكثر من رأي القريب؟ ليش يا ترى؟ هل ممكن بسبب أن أحيانا نسمع نفس النصايح من الشخص القريب بشكل مستمر لدرجة صارت عادية وما نهتم فيها؟
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم من برنامج دو الناس. احنا في انتظار اكيد مشاركاتكم معنا، وهذه تحية ايضا مسائل اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة اكس وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: اكيد طبعا اذا مستمعينا، ممكن احنا ذكرنا على فكرة تشير ابحاث بخصوص هذا الموضوع، ان ابحاث في علم النفس الاجتماعي لان الناس تميل الى اعتبار رأي الشخص غير القريب اكثر حيادية لان لا يرتبط بعلاقة عاطفية او مصالح مباشرة، مما يجعل كلامه يبدو موضوعيا اكثر. هذا لما البعض قال ممكن بعض الاقارب يكون عندهم مصالح محددة،
2: أيوة.
0: عشان كذا هو يعطيك اراء عشان بس مصلحته.
2: ممكن ايضا حمادي رأي يقول واقع من واقع، طبعا اذا سافرنا سالنا الغريب عن الطريق ونسينا القريب اللي وصفه لنا من قبل، صحيح ولا ما صحيح تحسوا؟ اذا سافرنا نسال عن الطريق الغريب بس ما نسال القريب.
0: لا مو دائما،
1: ما لها علاقه،
2: ما لها علاقه، احس يعتمد على الاشخاص.
0: على فكره على بخصوص السياحه والسفر لاحظ اكثر ترويج للدول بسبب الاقارب،
1: بسبب يعني الاقارب، صحيح. أيوة. في الجامعات وكذا في اللقاءات، أيوة. الناس اللي سافرت مثلا دولة معينة، في ناس تريد تروح هذه الدولة بالضبط. أكيد تسافر القريب.
2: أيوة. لا بس هو يقول وصف الطريق، وصف الطريق إذا سافروا إنزين ياخذ من البعيد مش من القريب، مع أنه يكون سائل قريب من قبل.
1: ما لا علاقة.
0: ما دائماً. لا.
1: سعد
0: الحمادي.
1: الحمادي. ما دائماً. ما لا علاقة يعني. أيوة. هل يريد مثلاً القريب يتوهك؟
2: ولا يمكن عشان القريب ما يعرف إنه هو مسافر.
1: هذا ممكن إذا ناس ما تريد تخبر إنها مسافرة. أيوة. هذا شيء آخر عاد. تقريباً الحمادي خبرني إذا كان في مواضيع مثل ذي.
2: الحمادي خبرنا.
1: عن نفسي حور تقول ما أقبل نصائح أحد أبداً، أخذ نصايح نفسي بس. يعني لا قريب ولا بعيد باختصار.
2: حور وأمرهم شورى بينهم.
1: إيه مالنا غنى، مالنا غنى،
2: مالنا غنى عن نصائح الآخرين صراحة.
1: أيوة.
0: طبعاً أكيد.
1: عيون أو المها تقول إيش دخل إيش دخل طبعاً الموضوع اللي قاله الحمادي. معانا بنفس الشيء هنا نقول مسا عليكم بالخير. واحنا لا ما شيء، قهوه، في قهوه بارده وفي قهوه ساخنه، صح؟
0: ايوه.
1: هم يقولوا عشان الموضوع المحتدم اللي صار قبل شويه واختلاف الراي وكذا، ترى اللي ابرار هنا تشرب القهوه البارده على فكره،
0: عشان كذا الأمور طيبة
1: ساخنة، وأنا نفس الشيء القهوة الساخنة،
0: فهم ما يأثر فيهم القهوة الساخنة
1: مع حرارة الجو يعني.
0: بعدكم تزيدوا نفسكم قهوة ساخنة ليش؟
2: من كذا إبراهيم تشوفين دولة مولعين، أنا وعيد مولعين
0: عادي معي أنا وبدر استولي استوي
2: عادي. لا لا لا خلع السوالف من شوية، لا شوية كان النقاش محتدم، لا عادي ولا بيسة.
1: أسامة
2: رأيك بدر؟
1: أسامة أخي العزيز، بالنسبة لرسائل الواتساب حاليا إذا في مشاركات وكذا ارسلوهن هنا ونقرأ إن شاء الله تعليقاتكم
0: أكيد.
1: ومشاركاتكم أكيد إن شاء الله
0: طبعا.
1: في أيوة مشاركة،
0: مشاركة أخرى من الشعيب يقول واحدة من الأسباب النفسية أن الغريب قد يبدو أكثر موضوعية أو حيادا بعكس القريب. ممكن هذه نحن ذكرناها ذكرناها نحن هذه النقطة.
2: وعلى فكرة
1: أيوة قولي
2: الحمادي بعد اتفق أيوة. معهم
1: إيش يقول؟
2: ومكتوم يقول يمكن بسبب إضافة تعارف جديد ليس إلا يعني ما أدري والله.
1: تعرفوا تارة إيش تقول هنا؟
2: إيش تقول تارة؟
1: تقول القريب يقول لك شلني وكل شيء عليك.
0: أيوه صصب صلالة يوم يقول لك يلا بناخد شقة كلنا مع بعض
1: عليك أنت ولا؟
2: وكله عليك. الله مساء النور يا أترس، يا مرحبا، ويا الحمد لله نشكر الله نحن طيبين، كيفك أنت؟ ويا مرحبا بي بلقيس.
1: إذن حتى بالنسبة إذن
0: إذن
1: للدراسة اللي قرأتيها قبل شوية أبرار نكمل عليها، أن توضح هذه النظرية مستمعين أن الإنسان يشعر بعدم ارتياح عندما يسمع رأي يخالف رغباته أو قناعاته، خاصة إذا جاء من شخص قريب. صح. لذلك قد يقلل من قيمة هذا الرأي أو يرفضه، بينما يتقبل نفس الفكرة من شخص غريب لأنها لا تضغط عليه عاطفيا بنفس القوة.
2: ما صحيح الكلام تحسه؟
1: صحيح.
0: صح. أيوة.
1: صح.
0: شوفوا احيانا بشكل عام
1: الغريب بيعطيك مثلا، انا من خلال قراءتنا لهذه الدراسه
2: ايوه
1: توضيح أيوة. لهذه النظريه
2: طيب نقراها مره ثانيه،
1: نقراها مره ثانيه،
2: نقراها مره ثانيه
1: هنا تقول انوار
2: تمام. هاي الدراسه مستمعينا ركزوا معانا عشان نتناقش مع

0: عليها
1: اللي هي نظرية التنافر المعرفي.
0: نظرية التنافر المعرفي توضح هذه النظرية أن الإنسان يشعر بعدم ارتياح عندما يسمع رأيا يخالف رغباته أو قناعته، خاصة إذا جاء من شخص قريب، ولكن ذلك قد يقلل من قيمة هذا الرأي أو يرفضه إذا كان الشخص قريب، بينما يتقبل نفس الفكرة من شخص غريب لأنها لا تضغط عليه عاطفيا بنفس القوة.
1: هو الغريب يعني ممكن يعطيك إن وجهة نظره ورأيه أو نصيحته ويرحل، بينما القريب ممكن، أنا أتكلمت عن شيء ما أعرف إذا كنت تشاركوني فيها ولا لا، اللي هي هل بمعنى أنه القريب أحيانا يعرف نقاط ضعفنا؟
0: ما قصد
1: ولو تكلمنا معاه في موضوع مثلا موضوع حساس، هل تبقى أنه مثلا هذاك القريب، أنا يمكن في يوم في لحظة ضعف تكلمت مع القريب، هل راح يعتبرها من يعني كأنه ماسكني من اليد اللي توقعني، أو بمعنى أنه الموضوع هي نقطة ضعف أني أنا أفضل أني أكلم الغريب وأشرح له موضوعي، وحتى لو في كان
0: انكسار. نرجع نقول مرة ثانية نفس النقطة، على طبيعة حسب طبيعة المواضيع، حسب طبيعة النقاشات وهذه الأمور. لكن أنا مع النظرية بهيش أنه بشكل عام أتكلم من وجهة نظرية يعني من تجربتي، ان اني اي راي خالف قناعاتي خالف رغباتي اعترف انا كنت ضد. ليش؟ اني خالف رغباتي خالف قناعاتي
2: من قريب.
0: ممكن اني احترم حتى من الغريب يعني سواء قريب ولا غريب.
1: ايوه
0: انا على طول ما اتفق معه. ليش؟ لان اكون مقتنعه خلاص بالافكار اللي معي، مقتنعه بالرغبه اللي انا عندي. ممكن يكون كلامهم صح واوضح لهم واقول لهم اتفهم وجهه نظركم، احترم مثلا نصايحكم، لكن انا هي شيء ناسبني خلاص. فانا دائما كذي، فنظريه التنافر المعرفي وايد اطبقها يعني.
2: لكن هم يقول، لكن النظريه تقول انك انت تتقبل من الغريب ولكن ما تتقبل من القريب.
0: أيوة. انا حتى الغريب ما اتقبل منه.
2: فأنت الاثنين. انا اتفق مع النظريه من ناحيه انه يعني أشياء حساسة أنا مثلاً أكون مقتنعة فيها، إنزين، ويجي مثلاً القريب ويخالفني الرأي، هو إيش النظرية تقول؟ إنه راح تستوي أصلاً حساسية أيضاً، يعني راح يخالفني هو ذاك الشخص الرأي، مع أني أنا متوقع إنه هذاك الشخص ما يخالفني، لأنه نحن نفهم بعض. أنا مثلاً فلنفترض عن أخوان، أنت أختي، أنت تفهميني زين، كيف تخالفيني الرأي في هالموضوع؟ فيستوي تنافر. بينما الغريب حتى ولو خالفني رأي عادي، أنت ما تفهمني زين، فممكن أتقبل.
0: تعرفون إيش؟ أحياناً مثلاً لما يكون إحنا جالسين مثلاً معك مثلاً ربيعتك وأختك، أنت اتفقت مع ربيعتك ما اتفقت مع أختك، أختك لما بتروحين البيت بتقول لك الحين أنا أختك سمعت كلام ربيعتك واتفقت معي، وأنا أختك ما اتفقتين، ترى يعني كلام وجهات نظر. يعني إذا أنا كنت ضد وجهة نظرك هي ما معناته إن أنا ضدك أنت، يعني ما يكون في شخصنة يعني أصلاً.
2: عشان كذا النظرية تقول إنه لأن الضغط العاطفي مش بنفس القوة مع الغريب.
0: والله أحياناً صح، بسبب الضغط العاطفي الواحد يعني يسكت ما يقول رأيه، أو أحياناً يغير من رأيه عشان ما يقصر.
1: ممكن أيضاً من مواقف سابقة أنت ما خلاص ما عاد تحكي مثلاً، ما عاد تتكلم معه، أو إنك تفتح معه موضوع أصلاً.
0: بالضبط.
1: يعني يمكن من موضوع من مرة واحدة.
0: بالضبط.
1: أنت شفت إنك ما متقبل
2: عشان تحافظ على ود بينك وبين قريبك.
0: صح.
1: إذن مستمعي الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم. خلونا بنطلع فاصل شوي.
0: نطلع فاصل
1: ونريح المتابعين.
0: خلاص آخر نظرة. أحس بدر حافظنا إحنا خلاص. أول ما تقول فاصل أنا أبتسم.
1: إذن مستمعي الكرام راح نطلع لفاصل بسيط، وإن شاء الله راجعين لكم لاستكمال فقراتنا اليومية من برنامج تو الناس.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: دو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. دو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج دو الناس

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. احنا معاكم من الساعة 5 لين 8، احنا في ساعتنا الثانية مستمعينا. ونرحب ايضا، وهذه تحيات مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية، اكيد على اليوتيوب ومنصة إكس، وايضا من خلال ترددات إذاعة الشبيبة في مسقط 97.5 مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. مستمعينا، ضيف اليوم ليس مجرد رحالة بل قائد مبادرة تحمل رسالة وطنية وشبابية ملهمة، يقود فريق من الشباب العماني في رحلة استثنائية نحو قمة جبل كلمنجارو، أعلى قمة في قارة أفريقيا، بهدف رفع علم سلطنة عمان فوق سقف أفريقيا وتجسيد قيم الطموح والإصرار وروح التحدي. يسعدنا مستمعي الكرام أن نرحب برئيس الفريق الكابتن ناصر بن محمد بن حمود الرواحي. بس عليك بالخير كابتن ناصر.
1: مساء الخير والسرور أخ عون.
0: أهلا أخ، معك عيد الخويطري.
1: عيد الخويطري دعم.
0: أهلا وسهلا فيك، كيف أمورك الأخ ناصر؟
1: الحمد لله تمام.
0: إن شاء الله طيبين.
1: طيبين تمام.
0: نمسى عليك بالخير في برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة، مشرفنا ومنورنا. أول شيء خلينا ناخذ علومكم، من وين جايين؟ من أي صوب؟ من أي ولاية؟
1: جايين من السيب.
0: من السيب.
1: قريب
0: منكم. قريبين يعني.
1: جيران لكم.
0: وين السكر والحليب؟
1: السكر والحليب، أنتم السكر والحليب.
2: يا سلام يا سلام. لا هنا خلاص، هنا يوقف الكلام.
0: الله يسعدك يا ناصر.
2: الله يسلمك.
1: بارك الله فيكم.
2: وكيف أخباركم؟ عساكم بخير.
1: الحمد لله تمام.
2: الله يسلمك. أنا بأخذك على موضوع حلقتنا اليوم قبل أن نبدأ حوارنا.
1: طيب.
2: إنزين، موضوع حلقة اليوم كوتش ناصر، نتكلم عن يا ترى ليش أحيانا نحن نستقبل الآراء والتعليقات والنصائح من الغريب أكثر من القريب. والله وهل أنت تتفق مع هذه النقطة أو لا؟
1: قد أتفق وقد لا أتفق.
2: جميل.
1: هناك أناس في هذه الحياة يتقبلوا الرأي، يتقبلوا النصح لنقل، وهو جزء من النقد الطيب
2: البناء. نعم،
1: البناء لنسميه كذلك. وهناك من لا يتقبل أبداً، حتى وإن كان مدرك أنه يمشي في طريق لربما يكون بحاجة إلى تصحيح، لا نقول خاطئ، نحن ما نريد أن نستخدم الكلمات المتطرفة السلبية، لكن هناك الكثير في الحياة من يحتاج إلى تقويم شيء معين. كل حاجة في هذه الحياة تحتاج إلى رتوش، تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى تطوير.
2: جميل.
1: وبالتالي النقد أو الرأي هذا دائما يجب أن يتقبل،
2: سواء كان من غريب أو من قريب.
1: نعم.
2: جميل.
0: حياك الله أستاذ ناصر.
1: الله يحييك.
0: شكرا لهذه المداخلة الطيبة والإضافة أكيد في موضوع حلقة اليوم. بداية أستاذ ناصر، نقول ليش وقع الاختيار على جبل كلمنجارو؟
1: جبل كلمنجارو هذا إذا أردنا أن نتحدث عنه، أنا خلال رحلاتي الخارجية وجدت أناس عندهم الشغف، التقيت بأجانب في الهند، التقيت بأجانب في سنغافور، في تايلاند في الفترة الماضية. يعني استغربت أنه يقولوا نحن بالمصطلح وبالثقافة الإنجليزية يقولوا كليمنجارو في الباكيت ليست. الباكيت ليست عندهم في الثقافة الأجنبية هو يعني احنا عندنا ترجمها عربيا اللي هو كل واحد شايل معاه دلو، الدلو هذا يحط فيه قائمة للأمنيات اللي يريد يحققها في الحياة. فلما يجي أجنبي يقول لك أنه كليمنجارو is in my pocket list، يعني معناه أنه أنا أتمنى أن أذهب إلى هذا الجبل. هذا الجبل إذا معناه أيقونة عالمية، تحقيق مسار في هذا الجبل بالرغم من وجود جبال عالمية، الانديز، ايفرست ايضا، الا انه ايفرست بالرغم من اكتسابه الشهرة العالمية الا انه يكتسب ايضا عنصر المخاطرة القوية جدا، وبالتالي يتوجس الكثير من المغامرين من الذهاب الى ايفرست، ويقول انه كليمنجارو درة الجمال.
2: يا سلام.
1: درة افريقيا، أن يكشف كل سفوح وكل جمال أفريقيا من هناك.
2: جميل.
1: وبالتالي يعني الشغف للذهاب إلى هذه القمة ليس مجرد شغف فقط للعبور للمشي، وإنما شغف لإيقاف وتحقيق أمنيات قلبية داخلية لدى الشخص الذي يذهب هناك.
2: يا سلام. إذن نحن نقول هي شغف لتحقيق أمنيات داخلية للشخص اللي يذهب هناك. نعم. بس أنا أريد أعرف لكوتش ناصر ماذا يعني كليمنجارو، لأنه أول ما بدأت تتكلم حسيت أنه في الموضوع ما وراءه قصة قبل بدايتها، في قصة.
1: أنا كنت أتمنى أكثر أن أتحدث عن الفريق عن كذا، لكن لا بأس حتى لا نكون أنانيين. لا بأس أن نتحدث عن الكابتن ناصر رواحي. كابتن ناصر رواحي في خلال هذه السنة كان في هناك مغامرة لكنها لم تتحقق. كان هناك مغامرة قوية جدا في جبال الإنديز.
2: نعم.
1: من البيرو إلى بوليفيا إلى صحراء تشيلي نزولا إلى شاطئ الأتلانتيك.
2: يا سلام.
1: هذه كانت ستكون مغامرة مع شركة مختصة في المغامرات نوماديك رود الكندية. لكن هذه لم تتحقق بسبب ضيق الوقت، بسبب التكلفة المالية أيضا. وهنا عندي الاستعداد لأيضا مغامرة كليمنجارو مع الفريق، وكون أن الأخوة في الفريق رشحوني وانتخبوني لأكون الأب الروحي للفريق، خلينا نستخدم هذا المصطلح عسى أن يكون صحيحا أيضا
2: بإذن الله. أكيد
1: استشفوا في الشغف من المشاركات اللي كنت أشاركها في السلطنة، من المنشورات اللي القليلة اللي كنت أنشرها، وفيها التعابير اللي تعبر عن الشغف لرياضة الهايك وعن بعض المكنونات اللي يحصل عليها أو يستشفها المغامر في فرق الهايك في الطرق الجبلية اللي نعبرها، فقالوا إذن هذا هو رئيس الفريق.
2: جميل.
0: تفضل.
1: شغف المغامرة موجود، شغف عبور الجبال سواء كانت محلية أو دولية موجود. هذه كلها لها نكهات خاصة لا تستطيع مفردات اللغة ولا تستطيع كل كلمات التوصيف أن تجسدها ليفهمها الآخر، تبقى في قلب المغامر، تبقى في قلب الشخص الذي يذهب إلى تلك المغامرات وإلى تلك الجبال.
0: يعني ما حد يفهمها إلا المقرب واللي راح هناك، كذا تقصد أستاذ ناصر؟
1: يفهموها البعض، يفهموها البعض، يفهمها، لكن ما يقدروا يفهموا العمق ما وراء هذه المسارات الجبلية. بعض المسارات الجبلية تكون على حواف صخرية خطيرة جدا.
2: صحيح.
1: يعني أنا نشرت قبل تقريبا كم شهر كنا في أحد المسارات الجبلية الوعرة جدا والعميقة جدا، يعني نعم. كانت الهوة على ارتفاع تقريبا 1000 قدم.
2: ما شاء الله.
1: فنشرت أنه أنت ترى هذا الجمال وترى هذه يعني الطبيعية وهذه النتوءات الصخرية. كنت أحاول أن أستحضر مصطلحات اللغة والتوصيف والتشبيه، ولكنك ترى الموت يرفرف بجناحيه في أمام هذه المنحدرات كفراشة هائمة، يعني تصف الخوف والجمال تجسده في مسار واحد في وقت واحد في دقيقة واحدة.
2: جميل
0: جميل أستاذ ناصر. نرجع للفريق.
1: نعم.
0: كلمنا عن الفريق.
1: والله الفريق ما شاء الله عليهم، يعني قمة في النشاط، قمة في التماسك، قمة في الترقب لهذه يعني لهذه المغامرة. كلهم مساهمون في كل بطريقته، الاستعدادات كل يعني. سأحاول أن أستحضر بعض الكلمات.
0: كم عدد تقريبا كم عدد الفريق المشاركين
1: الآن؟ عدد الفريق 6 وأنا أكون سابعهم.
2: نعم. جميل.
1: يعني هذه المغامرات، مثل هذه المغامرات ما نستطيع أن نعلن عنها بشكل عادي أو بشكل مباشر في جميع جروبات الهايك، كون أنها صحيح. أيضا تنطوي على يعني مبالغ مالية وتكاليف صحيح. مالية
2: صحيح.
1: وبالتالي ما تكون يعني قابلة للنشر للجميع. لكن من يسمع عن تنظيم رحلة فلانية أو مغامرة فلانية، هذه هم بنفسهم يوصلون
0: يبادروا،
1: وبعضهم يقولوا دائما يعبروا عن شغفهم وعن رغبتهم في المشاركة.
0: نعم.
1: لكن أيضا يبقى عندهم العائق المادي.
2: نعم.
1: نحو تحقيق الهدف في المشاركة في هذه المغامرة.
2: كوتش ناصر، نحن نتكلم عن التجربة هذه وهذه المغامرة، معروف أنه يحتاج إعداد بدني، فإني أنا أجيك اليوم سمعت عن تنظيم هذه المغامرة وأجيك أقول لك والله أنا أريد أكون معاكم في الفريق.
1: نعم.
2: كيف تتأكد إنه إني أنا مستوفية الشروط البدنية لهذه المغامرة؟ لأن نتكلم عن القمة، هي في مغامرتين طبعا، في ناس يروحوا بس لين الشرفة،
1: أيوة،
2: وفي ناس يوصلوا لين القمة
1: بالضبط.
2: إحنا الحين نتكلم عن القمة،
1: عن القمة. الفريق كله بجميع أفراده لا يطمح أنه يصل إلى سفح أو يصل إلى شرفة، كلهم واضعين نصب أعينهم الوصول إلى القمة.
2: يا سلام.
1: وهم أصلا فريق في القمة،
2: أكيد
1: يعني دعني أضع هذا التوصيف.
0: يا سلام. يا سلام.
1: هم فريق في القمة، يعني النشاط والحيوية والمبادرة للتمارين وللفحوصات البدنية. يعني عندي شخصين عضوين من الفريق متشككين قليلا في قدرتهم البدنية، كانوا دعوني أقول كانوا
2: حلو
1: متشككين في قدرتهم البدنية. أحد الأشخاص قال لي كابتن ناصر أنا أريد أشارك معك في مغامرة جبلية في مسار جبلي. فشليته معي، قلت تعال يا صديقي شاركني في هذا المسار الجميل.
2: أي مسار شليته؟
1: شليته مسار الصفاء.
2: الصفاء،
1: من يصعد مسار الصفاء وكل من يسمع الآن من فرق الهايك يعرف أنه هذا المسار يعتبر من المسارات اللي تعطيك أنوسمة. هذا المسار من قرية العليا في وادي بني خروس صعودا إلى 2000 قدم تقريبا،
2: ما شاء الله.
1: لكن هذا صعودات حادة جدا،
2: أيوة.
1: يعني المنطقة الجبلية هناك وعرة وليست فيها يعني صعودات سهلة. من أول ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تبدأ الصعود،
2: يا الله ولك أن تتخيل ذلك يا عيد. جميل.
0: إحنا الأستاذ ناصر نقول معنا مداخلة هاتفية على 2499000. نقول السلام عليكم تو الناس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير.
3: مساء الخير عيد، واهلا وسهلا بالكابتن ناصر محمد الرواحي.
0: عرفته؟
1: اهلا وسهلا فيك.
0: عرفته؟
1: والله الصوت ليس غريب كانه.
0: اباك تقول لي من هو؟
2: كمل
0: بارك كمل. بارك تكلم.
3: يا اخ ناصر ما شاء الله اليوم في البرنامج و
2: اي والله
3: تكلم عن المسارات القادمه ان شاء الله.
2: ابو محمد لا يفوتك، ابو محمد لا يفوتك، رايحين تراهم.
0: وبعدين بعدين هذه تحيه للاخ خليل. الاخ خليل قال له هذا ابو محمد ناصر زيادي.
1: اهلا وسهلا فيك.
3: اسمي ناصر بن محمد وناصر بن محمد زيادي.
1: ما شاء الله ناصر بن محمد وناصر بن محمد.
3: اهلا وسهلا بك في البرنامج، واليوم تضيفهم يعني ما شاء الله تتكلم عن يعني مسارات قادمة في خارج السلطنة ما شاء الله عليك.
1: نعم.
3: مع الكابتن خليل الحسني.
1: نعم.
3: وأهلا وسهلا بكم في البرنامج، وإحنا متابعينكم وشاركناكم في بعض المسارات في محافظات السلطنة.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك، تشريف أخي ناصر.
3: السلطنة ما شاركنا، إن شاء الله في السنوات القادمة ممكن نكون ضمن الفريق معكم
1: إن شاء الله. سأدعو لك اليوم في صلاة المغرب أن تتسهل أمورك وتسير الطريق أمامك سهلة لتشارك في مسارات خارجية سواء معي أنا أو مع الآخرين إن شاء الله.
3: إن شاء الله. أنت زرتنا في ولاية مضيبة وادي عندام في مسار كان العام الماضي.
1: نعم.
3: إن شاء الله في المسار القادم تكون معنا مرة ثانية وشفناك وشاركنا ما نمشي في بعض المسارات في محافظات السلطنة.
1: أذكر هذا المسار وكان لي في موقف طريف مع الكابتن خليل، اعترف لي فيه هذه السنة فقط. أنا هل في متسع من وقت أحكي لك النكتة الطريفة هذه؟
0: أكيد.
3: ما يحتاج يمكن نسمع
1: لا يا صديقي. لا يا صديقي الجماعة يبغوا يعرفوها الآن. يعني خلاص أثرت الشغف في قلوبهم لسماع القصة. شوف أنا يا صديقي كلما أروح مسارات وخصوصا المسارات التي تحتاج إلى تخييم دائما يعني كل معدات التخييم عندي، كوني أيضا رحالة يعني رحالة من القديم وعريق جدا في هذه في الرحلات، فأخيم على جانب من منطقة التخييم الجماعية لكن ما أكون بعيد عنهم لأني أنا أحب الهدوء وأحب الراحة، وأيضا معداتي كلها معي والإفطار وإلى آخره والشاي إعداد الشاي والقهوة الصباحية.
0: زين.
1: ففي هذا المسار اللي تحدثت عنه أنت في المضيبي في قرية معليا، أنا أذكر هذا المسار.
3: محلية
1: نعم. أيوة.
3: تابع لأن مضيبة عندها.
1: نعم رفع الله شأنها وشأنكم. هذا المسار أنا خيمت في منطقة مقابل يعني في لنقول سيح السيح بالعمانية، السيح المقابل للسبلة اللي هم أو المجلس اللي هم الجماعة مخيمين فيه.
3: صحيح.
1: نعم، ففي الصباح الله يسلم حالك، وكنا ماشيين أنا وأحد الأصدقاء القدامى، هذا الأخ أحمد الحبسي، أخو الكابتن علي الحبسي.
3: نعم.
1: كنا ماشيين أنا وهو في المسار، وقدني لقاني لأنه درسنا أنا وهو في بريطانيا، فالتقينا أنا وهو بعد غياب يعني، وكابتن ناصر وكيف حالك وماشي معانا، فكنا ماشيين وشاهدت صاحب الكاميرا جالس يصور، ومتعود أنا أمزح مع أصحاب الكاميرا أقول لهم ترى لازم تصورونا صورونا يعني، ما يصير كذا إحنا طوال إحنا الطوال صورونا. واحد من الجماعة كان يقول له صوروا صوروا هذا اللي بايت في المقبرة. يا رجل تعرف أنه هذه القصة حكى لي اياها الكابتن خليل السنة هذه، وقال لي أنا اللي كنت أقول أنك أنت اللي بايت في المقبرة. يعني هذه
0: لا هو
3: صحيح، هذا موقع أثري، موقع أثري هناك للقبور الأثرية.
1: نعم
3: هناك، وأنا شفناك الصباح أنت موقف في المكان.
1: نعم نعم، لا بس كان معي من الرفاق القدماء في تلك الإمسية.
0: الله يحفظك إن شاء الله محمد.
3: الحمد لله الأمور طيبة، كانت يعني مسار طيب، ويعني لازم كل مسار وفي يعني
2: أكيد
3: يعني فكاهة
0: في مواقف مثل ما قلت.
1: صحيح بالضبط. نعم،
3: ونتمنى ان شاء الله ما يطول عليكم بالسالفه،
2: وان
3: شاء الله الاخ عيد يشاركنا في المسارات القادمه
0: باذن الله تعالى. ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: بس انا باغي اروح المكان اللي ذكره الحين الكابتن ناصر.
2: ابو محمد اسمع،
0: لما يقول هذا اللي نايم عند المقبره
2: اسمع ابو محمد، يعني دائما
0: اروح هناك
3: احب في المسار القادم اللي يكون ان شاء الله في هذا
2: في هذا
1: الربيع
3: نهايه في يعني نظام شهر نوفمبر، بيكون في ولاية مضي واد عندام
0: بإذن الله تعالى،
3: إن شاء الله يكون هنا المساء، وبدالي فعد نشارك في المساوى ونشارك في كل مكان.
1: خلاص إذا نوجهوا لك دعوة رسمية للمشاركة.
0: تصليت الأغواء عليه.
2: إن شاء الله.
3: ما شاء الله نتنظر عني في أمطار كانت اليوم مساء الساعة 3 حتى الساعة.
0: ما شاء الله.
3: ما شاء الله كانت.
0: صحيح.
3: نتوصل إلى خفيفة والحمد لله بعض الشعاب
2: الحمد لله.
3: على أثرها اللي بيتصب في وادي عندام والحمد لله.
0: ونفس الشيء سمعنا عن الأمطار في ولاية إبرة بعد أبو محمد. نعم. سمعنا عن أمطار
3: في إبرة
0: الحمد لله.
2: وفي
3: إبرة أعتقد يجكي نفس الشيء
0: ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: والأجواء ما شاء الله في جات يوم البرد تتلطف شوية البرودة جل.
0: أمطار خير وبركة إن شاء الله.
1: آمين.
3: ما طوى عليهم الشافة، مشكورين أهلا لكم الأخناصة في البرنامج.
1: شكرا لك.
3: عن مساك القادم وتحية لصديق الكابتن خليل الحسني.
1: شكرا لك الكابتن ناصر،
0: يسمعك ويسلم عليك ايضا الكابتن خليل.
1: شكرا لك الكابتن ناصر، وان شاء الله بنكون مشاركين، ما نقدر نتخلف، ورايحين نجيب الكابتن عيد معانا
2: ان شاء الله.
1: خلاص نسحبه،
3: بنتابعكم ان شاء الله على مساركم الذي خارج السلطنه الصغير والكبير
1: ان شاء الله.
3: ترجع بالسلامه ان شاء الله.
1: الله يسلمك. شكرا لك.
2: شكرا محمد. شكرا
3: العافيه اصدقاء الاداء وكل من يعرف ناصر محمد زيادي وولاد مضي واد عندام.
0: شكرا لك. في امان الله.
3: العفو. شكرا.
0: مع السلامه.
2: والله عيد يوم المونة إن شاء الله يوم أشوفك رايح هايك يعني.
0: وفي نفس الأماكن على فكرة.
2: الشيمة. طلبتك بس شيلة.
0: أقول لك أنوار في نفس الأماكن اللي يروح ينام فيها بعد.
2: بعد.
0: أروح هناك. أقول
1: لي تعلم أني مرتين حدث لي أني أنا أنام في مقبرة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما علي مستدعينا.
1: لأن مرة من المرات وصلنا بالليل متأخر وعلى حوالي الساعة واحدة كان في وادي بني خالد. وأيضا لما خيمنا مع الشباب يعني أنا حسيت كأنه المكان غريب هنا ومكان منعزل إلى آخره، ولكن يعني ما عرفنا إلا لما شق الفجر وعرفنا الصباح وقلنا أن إحنا نايمين بجوار رحمهم الله.
0: الله يعطيك العافية كابتن ناصر. إحنا خلينا نقول يعني دائما لما نرى علم السلطنة ترفرف في أي قارة سواء كانت أفريقيا أو قارة العالم، هذا يزيدنا إحنا شرف وفخر دائما. فلما نرى يعني يكون مثل نقول أنتوا خير سفراء لهذه الأماكن.
1: نعم.
0: ويكون في أعلى قمة في أفريقيا كلمنجارو.
1: نعم.
0: هذا الشعور الشيء يعطيكم أستاذنا كابتن ناصر وأستاذ ناصر.
1: والله نحن يعني بالنسبة لي مسألة الجانب الوطني دائما نستحضر أنه نحن عمانيون، نحن من هذا الوطن. أي إنجاز يحاول أي شخص يحاول أن ينجزه، يحاول أن يقوم بأي نشاط، يحاول أن يشارك في أي نشاط سواء كان رياضي سواء كان ثقافي، يستحضر في داخله أنا من، أنا من أين، وبالتالي الانتماء يبقى هو الأساس وهو الدافع الأساسي للنجاح في نعم. أي فعالية، في أي مشاركة سواء كانت رياضية ثقافية إلى آخره.
4: نعم.
1: فنحن حاطين نصب أعيننا أنه إحنا فريق عماني، عمانيون أصليون ذاهبون لنرفع من اسمنا كرياضيين، أولا لنرفع من اسم الرياضة، رياضة الهايك موجودة في السلطنة، يوجد ناس لديهم هذا الشغف، لديهم هذه المشاركات، ونرفع اسم السلطنة لنضعه من ضمن مصاف الدول العالمية التي تشارك فيها جميع الوفود من جميع أنحاء العالم في مغامرات، في مشاركات إلى آخره. نحن لسنا أقل،
2: صحيح.
1: يوجد أناس، يوجد مواطنون عمانيين، يوجد شباب عمانيون بكل الأعمار من يشاركون الآخرين في إنسانيتهم العالمية.
2: بالضبط.
1: بالتالي لا نختلف عنهم.
2: ونحن حديثا عن هذا الموضوع كابتن ناصر، نتكلم إنه حرفيا في السنوات الماضية كثير ناس راحوا كليمنجارو، كثير من سواء كان من عنصر النسائي من عنصر الرجالي،
1: نعم.
2: ذهبوا إلى كليمنجارو ووصلوا إلى القمة،
1: نعم.
2: لكن اليوم نتكلم ما عن شخص، مش عن فرد،
1: نعم. نتكلم عن فريق.
2: نتحدث عن فريق. فإعداد كفرد اني انا كنت إن انا ناوي اروح لكليمنجارو، اكيد راح اعد نفسي بدنيا نفسيا وكل شيء. بالنسبه للفريق حدثنا عن يعني اكيد هم لو ما كنت معانا، وشكرا جزيلا لوجودك معانا اليوم في طاوله تو الناس في برنامج على الشبيبه، لو ما كنت معانا ايش اللي راح يشوفه المجتمع؟ راح يشوف الصوره النهائيه، الفريق
1: نعم.
2: في القمه يرفرف بالعمل،
1: نعم.
2: نحن بنعرف التجهيزات الاساسيه اللي ما قبل هذا الانجاز باذن الله تعالى، ايش تجهيزات، ايش تدريبات، ايش الاعداد البدني اللي انتم ماشيين فيه، ايش خطتكم كفريق؟
1: ان شاء الله. اولا كان الاعداد الاساسي هو تكوين الفريق، تشكيل الفريق، من يشارك ومن يكون معنا، الراغبون بانفسهم الذي يقودهم الشغف،
2: جميل.
1: تقودهم الرغبه الصادقه من داخلهم، تقودهم حب التحدي، حب الانجاز،
2: جميل.
1: هذه أول نقطة.
2: يا سلام.
1: النقطة الثانية نجي للاستعدادات المادية.
2: عيد ركز، يمكن تكون أنت عندك هذا النقاط.
4: لا لا لا، أنا الشغف عندي،
1: أنا رايح أجيب
4: وجاهز.
1: لك أنا رايح أجيب لك شعر كعب بن زهير الذي يتعارض رأيه مع رأي الآخرين، علشان أخليك تنجذب لهذه الرياضة لأي شيء
2: بإذن الله.
1: إن شاء الله تعالى،
4: إن شاء الله ملبين الدعوة
1: إن شاء الله.
2: إذا ذكرنا الشغف والرغبة الحقيقية،
1: ومن ثم نجي على الاستعداد المادي. الاستعداد المادي هذا عنصر مهم جدا،
4: أكيد.
1: يحتوي على تكاليف، تكاليف الرحلة، التكاليف المادية التي هي تكون من هنا بداية ومن ثم تكون هناك ومن ثم العودة. التكاليف المادية أيضا تشمل الأدوات الشخصية اللازمة للرحلة، أيضا لهذه المغامرة. يعني أنت رايح مغامرة مختلفة، وبالتالي يجب أن يكون في عندك الملابس على سبيل المثال، يعني الاستعداد كاملا،
2: أدوات التخييم،
1: نعم. إلى آخره. وإن كان هناك هذه الترتيبات قمنا بالترتيب مع الشركات السياحية المختصة،
2: جميل.
1: بهذه الرياضة، كون جميل. أن هذه الرياضة عندهم في جمهورية تنزانيا رياضة منظمة جدا، وتحتاج إلى تصاريح، وتحتاج إلى قادة مسارات، وليس يعني الذهاب هكذا،
2: نعم.
1: وبالتالي هذه الترتيبات أيضا تقع من ضمن عنصر الترتيبات المادية. نجي للعنصر الأخير اللي هو الترتيبات البدنية والاستعدادات البدنية، مثل ما أنت تفضلت في سؤالك. الآن من الأسبوع هذا يعني الاستعدادات الرياضية بدأت من سابق الوقت، ولكن الآن بدأنا من هذا الأسبوع تكثيف التمارين والاستعدادات الرياضية،
2: جميل.
1: وأيضا المتطلبات الصحية،
2: جميل.
1: لهذه الرحلة. فإحنا سايرين، عندنا الآن باقي فقط 3 أشهر هذه لنكون في أتم الاستعداد للذهاب
2: والانطلاق. وتوصلوا هناك مامبو
1: مامبو سانا. هذه تريد أنها تقدمك لكل شيء.
4: لا لا، خلاص أنا جاهز.
1: جاهز خلاص؟
0: جاهز جاهز.
1: خلاص لازم تلبي دعوة الأخ ناصر.
0: بس يعني بتأخذوني معكم كلمنجارو؟
1: ناخذك إن شاء الله
0: بدر. ثبت على الساعة 56 دقيقة الكابتن ناصر قال بياخذني كلمنجارو. الله يسعدك يا غالي. الرحلة كم راح تستغرق؟
1: الرحلة رايحة تستغرق 14 يوم.
0: 14 يوم أسبوعين؟
1: نعم
0: مدة أسبوعين.
1: أيوة بس اللي هو صعود الجبل بنفسه والنزول منه رايح يستغرق من 7 إلى 8 أيام. دعني أتحدث عن مسارات جبل كليمنجارو.
2: نعم
1: يعني علشان أيضا يعرف المستمع.
0: جميل.
1: ما هو جبل كليمنجارو؟ طبعا ارتفاع جبل كليمنجارو اللي هو القمة، قمة عالية جدا اللي هي أوهورو. تسمى أوهورو. هذه القمة ترتفع 2895 متر فوق سطح البحر.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: يعني 5895 يعني قريب من 6000.
0: ما شاء الله.
1: أيوة عذرا. في مسارات متعددة لبلوغ القمة أو الذهاب إلى القمة. كون أن الجبل هذا عبارة عن جبل بركاني وبالتالي يكون كأنه شبه مستطيل وليس دائري. ففي مسارات يعني قوية من ناحية ما يسمى بالتأقلم الأكلماتيزيشن.
2: جميل.
1: أيوة فهو يعتبر هذا أعلى قمة في أفريقيا وأكبر جبل أيضا منعزل أو منفصل.
2: نعم.
1: وليس سلسلة جبلية.
2: جميل.
1: هذا جبل. في بعض المسارات اللي أذكرها والمسارات المعروفة جدا اللي هي مسار مارانجو، مسار ماكامي أو ماتشامي، ومسار ليموشو. نحن نتحدث عن مسار مارانجو، هذا يعتبر من أصعب المسارات. هو بعد مسار إنجوي أعتقد اسمه كده. هذا المسار يعني صعوده حاد جدا.
2: هذا الأدفانس.
1: أيوة صعوده حاد.
2: إنه متقدمين ممكن يكون.
1: من الممكن حتى يعني أكيد المتقدمين. حلو. يعني ما نقدر نقول المبتدئين.
0: الناس اللي سبقت لهم أيوة. التجربة أكيد. يعني.
1: لكن نحن نقدر مسار. نعمل مسار مارانجو. نقدر نعمل مسار كذا. أنا أثق تماما في الفريق اللي عندي.
2: أكيد.
1: ومتأكد تمام التأكيد أن لو وضعتهم في مارانجو وضعتهم في ليموشو وضعتهم في ماتشامي ما شاء الله عليهم. واثق تمام الثقة أنهم رايحين ينجزوا رايحين ينجزوا.
2: جميل.
1: عندنا مسار ماتشامي اللي هو بعد ليموشو يلتحق في النصف مع مسار ليموشو. مسار ليموشو يعتبر من أجمل وأفضل المسارات.
2: ليش؟
1: على طول 70 كيلومتر للصعود إلى القمة. نحن نتحدث عن صعود جبلي أيضا ومسار طويل طوله 70 كيلو. طبعا 70 كيلو ماذا تمثل لك أو ماذا تمثل لبعض المستمعين؟ سأقول لكم. نحن أنا كنت من ضمن الفريق المشارك في مسار مسقط صلالة اللي مسينا مشيا بالأقدام في عام 2025 من مسقط إلى صلالة، من السيب إلى صلالة. الفريق كان في الماكسيموم، كان يقدر يوميا ينجز 50 كيلو مشيا من الصباح إلى المساء. هذا مسار مسطح. لكن نحن لما نتحدث عن مسار جبلي، يعني مسار جبلي، أنا طلعت مسار جبلي ربما إلى قرية المناخر استغرق منا 7 إلى 9 ساعات صعودا فقط من وادي حلفين. نحن نتحدث عن صعودات حادة.
2: نعم.
1: فمسألة الصعود يحتاج إلى اللياقة البدنية، يحتاج إلى اللياقة العضلية، وبالتالي يستغرق وقت أكثر من المشي السطحي.
2: صحيح.
1: فنحن لما نتحدث عن مسار ليموشو، هذا مسار ليموشو يعني جاي شبه مسطح. مسار ماتشامي أو ماكامي يلتحق فيه من المنتصف. فمسألة التأقلم في هذين المسارين أفضل بكثير من مسار مارانجو.
2: حلو.
1: وليش نتحدث عن مسألة التأقلم وما هي مسألة التأقلم أيضا؟
2: بالضبط.
1: مسألة التأقلم هي التأقلم الجسدي على نقص الأكسجين.
2: بالضبط.
1: مع الارتفاع. فبالتالي الجسد يحتاج إلى وقت أطول قليلا وتريث بالنسبة للتأقلم مع نقص الأكسجين.
0: نعم.
1: فهذون المسارين هم المسارين الأجمل والأفضل بدل من مسار القوي الصعود الحاد.
2: لعل أصعب شيء يواجهوه الرياضيين والهايكرز لما يروحوا لكليمنجارو هو التأقلم مع نقص الأكسجين.
1: نعم.
2: فيبدأ يعني يفقدوا حواسهم. بالضبط. يفقدوا إدراكهم.
1: بالضبط.
2: كل ما نقص الأكسجين. فهذا التدرب والتأقلم جدا مهم.
1: بالضبط.
2: ربي يعطيكم الصحة والعافية.
0: الحديث عن التأقلم الكابتن ناصر، أنت ذكرتنا الأكسجين وكذا.
1: نعم.
0: في مرة من المرات يعني من خلال رحلاتك الاستكشافية هذه شعرت أنك وصلت لمستوى معين
4: قبل أن تصل للقمة وفضلت أنك ترجع ولا أنك تكمل؟
1: أنا ما قالي رجعت في مسار أبداً.
2: يا سلام.
4: ما كان خيار الرجوع
1: ما أبداً؟ في عندي شيء اسمه الرجوع، أنا لا أؤمن بمسألة الرجوع. كنت حتى سابقاً،
4: بس ما ممكن تكون يعني من الأمان كابتن ناصر؟
1: أتفق معك، إذا كانت المسألة توصل لحد الخطر، توصل لحد المخاطرة في أي مسار في أي عمل، نعم أتفق معك. لكن إذا كانت المسألة فقط هي مسألة صعوبة قابلة لأن تتحداها، قابلة لأن تتجاوزها، فأخذ استراحة، دع الجسد يأخذ استراحة.
2: جميل.
1: ومن ثم واصل، وهذا اللي كنا نعمله. يعني على سبيل المثال المستمعون والكثير منهم من ذهب إلى مسار البوصلة اللي هو أعلى قمة في سلطنة عمان قبل شمس، في ناس تعاني بعض يعني الصعوبات الجسدية التدريجية في التنفس.
4: نعم.
1: وهذه الصعوبات تتجلى في الشخص يحس بأنه في عنده نوع من الإرهاق، نوع من الرغبة في الجلوس أو في النوم. يعني هي مش حاجة أنت تقدر تميزها مباشرة أنه صار عندك اختناق نقص الأكسجين، لا، يعني نقص الأكسجين
2: تدريجي،
1: يعني تدريجي يكون. وبالتالي خذ استراحة، هذه الاستراحات تعطي الجسم فرصة للتأقلم.
2: جميل.
1: بأنه أنا الآن أمتص الكمية الفلانية من الأكسجين، لأنه الطبيعة الفسيولوجية للإنسان وتجسيد الرئتين موجودة الأكسجين بنسبة معينة في الهواء، فالرئتين تمتص جزئية منه ومن ثم يخرج الباقية في مع الهواء، مع اللي هو الإكسهيل، التنفس الخارجي. بس لما يكون في استشفاف من سنسرات الجسد أنه لا، هنا في نقص في الهواء، وبالتالي نحن نحتاج إلى أن نستنشق كمية أعلى من الهواء لأجل أن نعوض أو نوصل للجسد كمية الأكسجين الفلانية
2: محتاج لها.
1: بالضبط. نعم. فهنا مسألة التأقلم هي يعني.
2: جميل جميل. كابتن ناصر، الحديث طبعا جدا شيق أمانة في هذا الموضوع، ونحن نتكلم عن خلنا نقول في كان سؤال في بالي. أيوة. الفريق. الفريق فريق كلمنجارو حاليا، هل في مشاريع أكبر بانتظار فريق كلمنجارو؟ هل له اسم من فريقكم الحين ولا بعدكم ما أعطيته اسم؟
1: أنت تسألي أسئلة جميلة،
2: أعطيك العافية.
1: بالنسبة لهذا الفريق، آخر اجتماع كان أظن بتاريخ 1/8 أو 1/6
2: مساعد الخفيف.
4: عادي عادي.
1: أظن كذا أنا أسترجع.
4: قول عادي على الهواء.
1: أنا أحاول أن أسترجع من الذاكرة، أسأل الذاكرة.
4: أيوة.
1: ربما.
4: فعادي قول على الهواء يعني بدل ما.
1: أيوة. كان تاريخ 3/6 يعني اللي هو الشهر هذا، كان في عندنا اجتماع لجميع أعضاء الفريق لنضع الخطة المستقبلية للفريق وما هي الرؤية اللي راحين نسير عليها. وكان من ضمن النقاط المطروحة هو إيجاد تسمية للفريق.
2: جميل.
1: أنا بصراحة دعني أعترف لأصدقائي في الفريق أني ما كنت من المؤيدين لفكرة مسمى أبطال كليمنجارو. هم اللي اختاروا هذا الاسم، اسم جميل لفريق، جميل لفريق متماسك ويعبر عن الرؤية اللي إحنا رايحين والهدف اللي إحنا رايحين له. لكن أحد أعضاء الفريق قال لي في أحد المسارات لما كنا رايحين آخر مسار اللي هو ختام الموسم، كان 40 كيلومتر صعودا من العرقوب في إزكي إلى نزولا إلى بركة الموز
2: ما شاء الله
1: في يومين،
2: ما شاء الله مسار حمام هذا.
1: أيوة. كان يقول لي نحن كابتن ناصر، نحن ما نطمح لأنه يكون هذا المسار هو بس فقط هذا المسار، هذه المجموعة وهذا الفريق إن شاء الله راح نستمر إلى مسارات أخرى. والآن الخطة الموجودة واللي بادي أيضا أعد لها اللي هي جبل داماوند في إيران.
2: داماوند.
1: أيوة في إيران.
2: جميل.
1: للسنة القادمة. فأنا كانت رؤيتي الشخصية أنه نسمي الفريق بمسمى قابل لأن يكون يعني شامل
2: مرن.
1: أيوة. بطلع. وليس مخصص فقط. لكن ارتأى أعضاء الفريق وأنا بما أني عضو منهم أن نسمي الفريق أبطال كليمنجارو، فلنسميه كذلك. ولا يمنع أن يكون أبطال كليمنجارو في جميع أنحاء العالم، لا يمنع أن يكون عماني من عمان في جميع أنحاء العالم. لا يمنع
2: بالضبط.
0: الكابتن ناصر الحديث أكيد معك شيق، بس نختم هذا الحوار
2: قبل كيف لي شبابنا، هل في عنصر نسائي في الفريق؟
1: حتى الآن لا،
2: حتى الآن لا،
1: لم تبدي أحد العناصر النسائية في السلطنة الرغبة في الانضمام، بالرغم من أنه حدثتني أحد الأخوات قبل حوالي الشهور برغبتها في أن تنضم إلي في أي مسار خارجي أو مسارات قوية. نعم. ولكن لم يتم التواصل معي حتى الآن
2: بإذن الله.
0: كابتن ناصر، كيف يمكن للشباب المهتمين بالمغامرات التواصل والانضمام مثل هذه المبادرات؟
1: من الممكن التواصل معنا، طبعا أنا اسمي موجود في جميع جروبات أو أغلب جروبات الهايك، الاسم أيضا موجود مع كثير من الشباب، وبالتالي لن يخفى هذا الاسم ولن يخفى رقمي على الراغبين أو اللي عندهم الشغف في المشاركة، لكن إذا حبيتوا أن تضعوه في الإذاعة فلا مانع.
0: بكل تأكيد، بكل تأكيد. معكم في حسابات التواصل الاجتماعي فريقكم موجود؟
1: أنا كفريق لا، عندنا الحسابات الشخصية حتى الشخصي. الآن، لكن إن شاء الله سنضع هذا المقترح أو هذا السؤال قيد الاعتبار
0: بإذن الله تعالى. الكابتن ناصر بن محمد الرواحي، شكرا جزيلا لك،
1: شكرا
0: سعدنا
1: لكم
0: بوجودك معنا في برنامج تو الناس إذاعة شبيبة.
1: شكرا لكم كذلك على
2: الاستضافة،
1: بارك الله فيكم.
2: إذن مستمعينا، كنا طبعا معاكم بالحديث عن الفريق وصاحب المبادرة في أبطال كليمنجارو اللي راح يتجه إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد 3 أشهر إلى قمة كليمنجارو في أفريقيا لرفع علم سلطنة عمان عاليا. وأكيد كان معانا في الحوار الكابتن ناصر بن محمد بن حمود الرواحي، سعدنا كثير بهذه المقابلة، وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا بقادم الوقت بإذن الله في مواضيعنا المختلفة. راح نطلع للفترة الدينية وراجع لكم. 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: عودة مجددة لكم أكيد مستمعينا بعد هذه الفترة الدينية والفواصل. أكيد نذكركم مستمعينا لكل من يستمع على الشبيبة على 97.5 في مسقط شمال جنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. ليش الناس يا ترى تهتم برأي الغريب قبل رأي القريب؟ أكيد نمسي ونشكر الأشخاص اللي تشاركوا وتفاعلوا معنا وهم يشاهدونا صوت وصورة على مرئيات الشبيبة. البعض يقول لأن الأقارب يتجامل، البعض الآخر يقول ممكن الأقارب عندهم مصالح خاصة، لكن أحس لا، في أسباب أخرى. فشو هي الأسباب يا ترى؟
2: إذن في انتظار تواصلكم مستمعي الكرام على 24990000 أكيد لسماع أصواتكم، وأيضا تحية مسائية للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا ترددات إذاعة الشبيبة 97.5 مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك أيضا في محافظة ظفار على 98.5.
3: إذا مستمعين مباشرة نتجه إلى فقرتنا التالية على السريع، ويا ترى إيش خبرنا اليوم على السريع؟ يقول هل الرجال أكثر عقلانية والنساء أكثر عاطفية؟ نعم. أم ماذا يا ترى؟
1: نعم نعم. بتسوي نفس حركة أمس، نعم، مع الدراسة أو ضد الدراسة، لكن أنا أتوقع يلا بعدين بقول وجهة نظري بعد ما نقول
3: خلنا نقول الدراسة ونشوف
1: نقول الدراسة يلا عندك.
3: إذن مستمعينا، في سياق الصور النمطية السائدة لتصنيف الأدوار بين الرجال والنساء، يصور الرجل غالبا على أنه عقلاني وحاسم ومترون في قراراته، بينما تقدم المرأة على أنها أكثر انفعالا وحساسية، وتميل إلى اتخاذ قراراتها بدافع العاطفة لا بالعقل. لكن التساؤلات المحورية الذي يبرز هنا مستمعينا هو إلى أي مدى تعكس هذه التصورات الواقع، وماذا تكشف الأبحاث العلمية عن حقيقة الفروق في التفكير واتخاذ القرار بين الجنسين.
1: هنا العلم يوضح مستمعينا هذه التقلبات العاطفية، ويقولون إن التقلبات العاطفية تراها سمة إنسانية مشتركة، فغالبا ما تربط تقلبات المزاج بعوامل هرمونية لدى النساء، إلا أن الأبحاث العلمية تشير إلى أن التغيرات العاطفية ليست حكرا على جنس دون آخر، يعني الرجال أيضا ما سالمين منها. فقد أظهرت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Scientific Reports أن الفروق في استقرار المشاعر بين الرجال والنساء أقل مما هو شائع.
2: وتتبعت مستمعي الكرام الدراسة 142 مشارك على مدار 75 يوم لتجد أن مشاعر الرجال تتغير وتتقلب بمعدلات قريبة من تلك المسجلة لدى النساء، ما يشير إلى أن الاستقرار العاطفي لا يرتبط بجنس معين بل بعوامل فردية ونفسية متعددة.
3: جميل. إذن تدعم هذه النتائج مستمعينا دراسة أخرى صادرة عن جامعة ميشيغان تفيد بأن الرجال أيضا يمرون بتغييرات هرمونية دورية قد تؤثر على المزاج سواء على المدى اليومي أو الشهري، غير أن هذه التغيرات لا تحظى بنفس القدر من النقاش المجتمعي، ما قد يساهم في ترسيخ صورة نمطية عن ثبات المشاعر لدى الرجال مقارنة بالنساء.
1: وأيضا التنشئة الاجتماعية يا جماعة تلعب دور كبير، لأن كاثرين ماكينيلي وهي باحثة في جامعة تولين تؤكد أن التنشئة الاجتماعية تلعب دور في تشكيل طرق التعبير عن المشاعر، إذ تميل بعض الثقافات إلى تشجيع الرجال على ضبط عواطفهم وربط ذلك بالحزم والقيادة، بينما تقيم تعبيرات النساء العاطفية أحيانا بدرجة أكبر من التدقيق عند النظر في قراراتهن. هذه التصورات تؤثر في مسارات الأفراد من الجنسين، فقد تدفع بعض النساء إلى الحذر في إظهار مشاعرهن في البيئات المهنية، كما تشجع بعض الرجال على كبت مشاعر مثل الحزن أو الضعف، وهو ما قد ينعكس على الصحة النفسية وجودة العلاقات الاجتماعية.
2: ومن جانبها تشير ليز كولكوف المتخصصة في علم النفس السريري إلى أن المجتمع يتعامل بمرونة متفاوتة مع أشكال التعبير العاطفي، فالبكاء قد يكون أكثر تقبلا لدى النساء، بينما ينظر إلى غضب الرجال أحيانا باعتبار تعبيرا عن الحزم. وفق طبعا كولكوف، فإن هذا الاختلاف في تفسير المشاعر قد يسهم في سوء الفهم بين الأفراد ويؤثر في أنماط التفاعل داخل المجتمع.
3: إضافة إلى ذلك مستمعينا، قد تؤدي أساليب التنشئة المختلفة إلى فروق في تنمية مهارات التعاطف والتواصل العاطفي، إذ ينشأ بعض الصبية على أنها أن الاهتمام بالمشاعر ليس أولوية، ما قد يضعف لديهم مهارات الذكاء العاطفي ويجعل اللجوء إلى المواجهة الحادة أو الانسحاب العاطفي أكثر شيوعا عند التعامل مع الضغوط والتحديات.
1: كذلك لونية على الدماغ العاطفي، هل هناك يا ترى فروقات بيولوجية بين النساء والرجال؟ فيقولكم من الناحية العصبية تشير أبحاث منشورة في دورية نيورو ساينس أند بيوهيفير ريفيوز إلى أن مراجعات واسعة لآلاف صور الدماغ لم ترصد فروقا جوهرية في حجم اللوزة الدماغية المرتبطة بمعالجة المشاعر بين النساء والرجال عند احتساب حجم الدماغ الكلي. وتدعم هذه النتائج مستمعينا فكرة أن الاختلافات العاطفية الملاحظة بين الجنسين لا تعود بالضرورة إلى عوامل بيولوجية مباشرة، بل ممكن تتأثر بدرجة كبيرة بالتجارب الحياتية والتنشئة الاجتماعية.
2: ولا تقتصر أثار هذه التصورات مستمعين على الجدل العلمي والثقافي، بل تمتد إلى الواقع العملي والاجتماعي، حيث قد تسهم بعض الصور النمطية في خلق تحديات تطال الأفراد بين الجنسين، من بينهم بيئات العمل والأدوار القيادية. قد تؤدي بعض التصورات المسبقة إلى تردد في إسناد أدوار قيادية للنساء بدعوى ارتفاع الحساسية العاطفية، وهو ما قد يحرم المؤسسات من الاستفادة من طاقات وخبرات متنوعة. وفي المقابل يتوقع من بعض الرجال في بيئات العمل إظهار قدر عالي من الصلابة وتجاهل الضغوط النفسية، ما قد يزيد من معدلات الإرهاق والتوتر دون طلب الدعم المناسب.
3: أيضا مستمعينا، من الأسباب أو من بين هذه الأسباب أيضا من الصورة النمطية العنف داخل الأسرة. في بعض السياقات الاجتماعية تسهم مفاهيم غير متوازنة حول القوة والضعف في تطبيق أنماط سلوكية داخل أو ضارة داخل الأسرة، وقد يساء تفسير الغضب أو السيطرة باعتبارهما سمات مقبولة، في حين يتوقع من الطرف الآخر التكيف أو الصمت، وهو ما يعقد التعامل مع حالات العنف ويجعل معالجتها أكثر صعوبة.
1: كذلك يلعب دور كبير التشكيك في المصداقية والتعامل مع المشاعر، لأن في بعض السياقات القانونية والاجتماعية ينظر إلى التعبير العاطفي وخصوصا لدى النساء باعتبار عاملا قد يؤثر في تقييم الشهادات أو المواقف، مما قد يؤدي أحيانا إلى التشكيك في دقة الروايات أو التقليل أيضا من خطورة الشكاوي المقدمة. هذا النهج مستمعينا لا يعرقل مسارات العدالة فحسب، بل ممكن يدفع بعض الأفراد إلى فقدان الثقة في مشاعرهم وتقديرهم لذواتهم.
2: أما عن الصحة النفسية لدى الرجال المستمعين، في المقابل تسهم توقعات اجتماعية أخرى في الحد من قدرة الرجال على التعبير عن مشاعرهم أو طلب الدعم النفسي، إذ ينظر إلى ذلك أحيانا بوصفه ضعف أو انتقاص من الصورة التقليدية للرجولة. وتشير دراسات عدة إلى أن هذا الضغط قد يرتبط بارتفاع معدلات بعض الاضطرابات النفسية، إضافة إلى سلوكيات خطرة مثل الإدمان أو إيذاء الذات نتيجة غياب قنوات صحية للتعامل مع الضغوط.
3: وفي المحصلة مستمعين، تعد العاطفة جزءا أساسيا من التجربة الإنسانية وعنصرا داعما للتواصل واتخاذ القرار وبناء العلاقات، وتجاوز الصور النمطية المرتبطة بالجنسين يتيح فيهما أو فهما أدق للسلوك الإنساني، بحيث يقيم الأفراد بناء على مواقفهم وسماتهم الشخصية لا على افتراضات عامة لا تعكس بالضرورة الواقع. إذا على 24999000 نقول السلام عليكم.
4: عليك السلام ورحمة الله.
3: يا أهلا وسهلا، الحمد لله، شو أخباركم؟
4: الحمد لله نشكر الله، طيبين.
3: الله يسلمك، من معانا؟
4: محمد نور معكم.
3: يا هلا يا محمد. يا مرحبا، نورتنا، شو أخبارك محمد؟ من وين تكلمنا؟
4: من مسقط.
3: من مسقط. أهلا فيك يا أخونا محمد نور. محمد نور هذا أول مشاركة لك.
4: أيوة نعم.
3: طيب سمعت الموضوع حلقتنا اليوم؟
4: ايوه.
3: فشو رايك؟ عطنا معلومات.
4: تمام.
2: بس محمد لو تستمع لنا من سماع التليفون افضل، يعني لان الصوت يتردد معنا.
3: ايوه
2: الصوت يتردد معنا.
4: عذرا.
2: ولا يهمك.
3: طيب موضوع حلقتنا اليوم يا محمد نور، ليش الناس تهتم براي الغريب اكثر من راي القريب؟ فشو وجهة نظرك حول هذا الموضوع؟
4: والله أنا رأيي أقول هذا الموضوع لأن الغريب ما يعرف كامل تفاصيله فيعطيكي اللي أنت سألتيه عنه. أما الإنسان القريب يكون يعرف أنت شو فيه وشو عليك فيعطيك على حسب اللي أنت مرة فيه يعني ما تلقي منه شيء واضح نفس الغريب.
2: نعم
1: أيوة.
4: وبعدين نرجع لمسألة أن الواحد ذاته يحب نفسه فتلقي طيب. في أمور كذا الواحد حتى القريب ما يعطيك الشيء يعني هو صح 100% يعني مثل ما يقول الحسد يتدخل فيها يعني كذا أمور إنسانية.
2: يعني قصدك من القريب ممكن يكون الداخل موضوع الحسد والحقد والغيرة.
4: أيوة نعم.
2: محمد
4: أيوة نعم.
2: محمد من وين تكلمنا؟
4: من مسقط.
2: يا هلا بك الأخ محمد وإحنا سعيدين طبعا بمشاركتك. أكيد
1: وإن شاء الله ما تكون هذه آخر مشاركة محمد.
4: آمين إن شاء الله معكم.
1: إن شاء الله. من وين عرفت برنامجنا؟ من اليوتيوب أو من وين بالضبط؟
4: والله عندنا زميلنا طالما عنده لقاء معكم فمنزل الإعلام.
1: أيوة أكيد تحية. أيوة. الزميل سالم فيعطيك العافية يا رب.
4: الله يعافيكم إن شاء الله ومشكورين.
3: شكرا جزيلا.
2: الله يعطيك العافية. مع السلامة.
1: إذن أنا اللي ضحك لي كلمة إذن
2: هذه لازم هذه موجودة معانا إحنا كلامنا
1: إنك أنا الإذن يعني أنا بتكلم بس عندك عيد.
2: لا أبدا.
1: لا بس يعني المقصد
2: تعقيب على كلام محمد
1: أنه هو لما قال الغريب لأنه ما يعرف تفاصيلك ما يعرف تفاصيل يومك ما يعرفك وايد فأنت تأخذ راحتك. لكن أحيانا القريب مثلا أنت بتأخذ بتقول لك كلام بيقول أيوة بيربط بسالفة فيك أنت أو بنقطة ضعف فيك أنت فعشان كذا الواحد ممكن يستكاود أنه يتكلم مع القريب.
3: أيوة ممكن
2: في جانب من الحذر يعني
1: في جانب من الحذر
2: في
3: والله ما هو حذر بس في النهاية تصفية النية ضرورية. يعني هو ذكر إن القريب
2: بس كيف تعرفي أنوار
3: قال هو القريب ممكن يكون إيش حسد ممكن عين
2: غيرة ممكن كذا
3: ممكن غيرة
1: بس ما دائما هذه
3: بالضبط
1: نفس
3: التعميم على القريب كامل هذا الشيء يمكن يعتمد على حسب الموضوع بعد
1: بالضبط هذا نفس اللي لما نحن تكلمنا قبل إن للأسف هذا الشيء معتقد نحن حاطينه في بالنا بس لا والله وايدين الناس من أقاربنا والله لو الخير كذا ينعطى عطى بيعطوني يعني لا بالعكس
2: وإحنا أيضا خلونا نعطيه ما أيضا إحنا الثقة أصلا.
1: أيوة
2: خلينا نبادر إحنا بالثقة
1: نعطيهم
2: في
1: الثقة
2: يعني ما أقول إنه مثلا الثقة المطلقة والثقة الثقة العمياء ولكن في أمور يعني مثل ما قلتي وهم يمكن ربما يكونوا هم الأقرب وهم الأولى من الغريب إنهم في حل بعض الأمور معنا أو من مشاكلنا أو أشياءنا أو يعني نقول أمورنا الحياتية
1: أكيد ممكن. هل تتوقعون موضوع حلقتنا متعلق شوية بموضوع على السريع أن الرجال يكونوا أكثر عقلانية ونساء أكثر عاطفة؟
2: أنا كنت أريد أسكت عن الموضوع هذا.
1: لا أنا على بالعكس
3: لا في مشاركات عن الموضوع
1: في مشاركات وأصلاً وايد حبيت الموضوع لأن فعلاً أنا أتفق أن الرجال ممكن هني أنا باي
3: لحظة
1: هني
3: تتفقي لا تتفقي
2: أنوار لحظة
3: نرجع نقرأ بداية
2: لحظة
1: أنا بخبرت ليش البنات معرفات عاطفيات أنوار
3: أعطوني فرصة
2: أيوة
3: أعطوني فرصة اثنينكم ممكن
1: فرصة عشان
2: بس هي وهذا رأيها كان أبرا
3: لا لحظة شوي
2: أنت لك رأيك
3: ما رأيي
2: نسمع
3: أنا ما يقول رأيي أريد أرجع لكم بس على سطر واحد في الدراسة
1: نسمع أنوار قبل نسمع أنوار
3: سطر واحد فقط في الدراسة
2: قولي
3: تتبعت الدراسة 142 مشاركا على مدى 75 يوما لتجد أن مشاعر الرجال تتغير وتتقلب بمعدلات قريبة من تلك المسجلة لدى النساء ما يشير إلى أن الاستقرار العاطفي لا يرتبط بجنس معين بل بعوامل فردية ونفسية متعددة. الحين عرقولي تتفقي ولا ضد الدراسة
2: لكن أوكي طبعا بالنسبة ما قاعد ليش تقولي إنك أنت مع
1: بس قولي تتفقي ولا لا
2: يلا قولي الحين
1: أنا بقولت ليش أنا بعدين يعني مصرة على
3: حلو الحين قولي
1: أيوة أنا بقول
3: أيوة
1: أنا مصرة على إنه
2: الله يعينك الله يعينك أبرار من أنوار الله يعينك
1: لا جد أنا مصرة
2: يلا عاد كيف تطلعي الحين من الموضوع حقا لك تقولي إنك متفقة قولي أتفق
1: إن الرجال
3: أنا انا عاد اريد اسمع ايش راي ابرار. والله عدت تشوقت تتفق مع الدراسه ولا ضد الدراسه؟
1: انا ما قدرت اتكلم.
2: تجيبيها ابرار تجيبيها منا
3: خلاص ابرار ما اشوف عليش وقولي.
1: انا ما بشوف على انوار بس انوار طيب. لا تعصبين زين
3: طيب. اي مو بعصب قولي والله.
1: انا مش شايفه يعني طول اخضر. اهم شيء انوار ما تعصب.
2: ابرار باغي تقول رايها.
1: ايوه
2: انوار تقول لا تتفقي.
3: لا لا لا لا انا بس ذكرت لها الدراسه عشان نعرف هي ضد او ضد الدراسه او مع الدراسه.
2: لا هي مع الدراسه.
3: لا نسمعها وش تقول.
1: انزين انا بقول لك الرجال انا اشوفهم خلاص ربما كل وجهه نظري الرجال اكثر عقلانيه والنساء اكثر عاطفه. فعلا نحن وايد نكون عندنا انفعالات عاطفيه. ممكن في رجال كثير بسبب النشاه لكن غالبا المتعارف عليه الرجال اكثر عقلانيه.
3: اذا انت ضد الدراسه حلو عيد
1: مع الدراسه
3: مع الابرار. انا قرات لش السطر مال الدراسه بالضبط عشان تقول انت مع ولا ضد. الحين انت تقولي الرجال اكثر عقلانيه ومعناته انه مع انها الدراسه تقول لك انه الاستقرار العاطفي بينهم جدا متساوي. قريب
1: ايوه متساوي. انزين أيوة. انا ضد الدراسه.
3: انت ضد الدراسه
1: أيوة.
3: عيد.
2: انا ما اقدر اقول بعد ما انا ازعجك انت. انا عاد
1: لا شفتك كيف سويت؟ لا قرأت سطر كامل بعد قال أيوة. يلا الحين قولي تتفقي ولا ما تتفقي.
2: لا
1: ليش
2: يعني انا ما اعرف خلاص رايي انا ما مهم انوار والله والله ما مهم
1: والله مهم والله صدق الحمادي الحمادي صدق قايل حق انوار اني ابرار ارتاح بس قول حق انوار كله صح انت صح انت صح عشان ارتاح
3: والله ما سافت صح خطا بس انا اريد اسمع رايك بس لازم يعني مع او ضد الدراسه ما تقولي رايك تقولي انا مع الدراسه الدراسه ما قالت كذا لا تتقولي على الدراسه شيء ما قالت
1: اوكي انا اشوف لا جد نحن وايد انفعاليات وايد يعني الهرمونات الأنثوية تتحكم فينا نحن وعاطفيات زيادة

0: خلونا جماعة الخير نرجع إلى أنه التنشئة الاجتماعية لها دور ترى.
1: والتنشئة الاجتماعية أيوة.
0: إحنا في مجتمع شرقي.
1: هذا.
0: في مجتمع شرقي.
1: عجبتني هذا النقطة اللي أثيرت في هذه الدراسة اللي هي عن التنشئة الاجتماعية وأثرها في المجتمع.
0: في تشكيل طرق التعبير يعني في المشاعر.
1: يعني سواء
0: كان بالنسبة للرجل أو المرأة.
1: تخيلوا عيد الأبرار. الدراسة تقول إنه الدراسة تقول إنه في تقارب في المشاعر. مشاعرهم وانفعالاتهم العاطفية للرجال والمرأة قريبة من بعض، ما في فرق بالجنسين، بس التنشئة الاجتماعية تعاملهم انهم لا تعامل ان الرجال لازم ما يتأثر.
0: اي ترى انا اقول لك انه ان السائد عندنا وخصوصا في مجتمعنا يعني في مجتمعنا الشرقي انه مثلا يقول لك ليش انه عرف عن الرجل يعني اللي هو الحزم والضبط والالتزام وكذا، يعني اللي هو نقول القيادة يعني يضبط عواطفه
1: بالضبط.
0: بعكس المرأة بعكس النساء.
1: أيوة.
0: فعشان كذا احنا نقول ليش مثلا تنشئ الاجتماعية طبعا تختلف من
1: أيوة
0: وهذا
1: والله.
0: ايضا تدخل اللي هي البيئة
1: بس هذه
0: البيئة اللي
2: لا ستوب لحظة
1: بس هذه نقطة
2: عفراء الجبر وجهك تحية.
0: أيوة.
2: عفراء تقول بريابة العيد لا ما يبت العيد لانها شيء موجود
1: لا لا لا
2: في الدراسة
1: لا.
0: أيوة.
2: ان يقول لك التقلبات العاطفية الدراسة تفيد ان التقلبات العاطفية سمة انسانية مشتركة ومكتوب إن غالبا ما تربط تقلبات المزاج بعوامل هرمونية لدى النساء
1: صح
2: فأنا عشان كذا ضد الدراسة
1: صح صح صح كلام
2: أيوة.
1: لا أبرار صحيح كلام مش تقلبات هرمونية الدراسة ذكرت حتى إن الرجل يمر بتقلبات هرمونية يومية
2: أيوة.
1: وشهرية يعني الحين يساعدنا هذا إن نعرف إنه حقيقي في تقارب بين الرجل والمرأة بس المشكلة مثل ما قال عيد كيفية التنشئة يعني تخيلوا عظم الشيء اللي يعيشه الرجل إنه أوين والله هو لازم إنه ما يحس ولازم يكون صارم ولازم ما
2: يحس هذا أيوه. للأسف هذا اللي تربينا عليه
1: والله شيء ما بسيط حقيقي
2: يعني إنه مثلا حتى الأطفال مثلا الأولاد إذا صاحوا بيقولون لا أنت
0: رجال أنت ما تصيح
1: أنت ما تصيح
2: أيوة. وحتى موضوع حتى قال سعد يقول مثلا لا تشرب ماتشا يعني حتى موضوع الماتشا
1: صح
2: يظنون فقط حق البنات
1: صح.
2: إنه وحتى الشباب يستحون مثلا
1: شوكولاتة
2: هاد شوكولاتة هالأشياء لا يعني
1: أشياء.
2: بس لا غلط هكلها معتقدات وايد غلط
1: بالضبط.
0: إذا مستمعي الكرام هذا في خبرنا على السريع.
1: الله عيد أنت ذكرتني لما قلت سالفة أيوة. القيادة.
2: أيوة.
1: ذكرتني أيوة. بالنساء اللي ما شاء الله الحين ماسكات مناصب عليا.
0: قيادية.
1: أيوة.
0: فعلا.
1: قيادية.
0: فحتى الدراسة تقول لك إن ليش ما يتم الاستفادة من
1: exactly.
0: النساء يعني في في في في أمور القيادة وغيرها.
2: بالضبط.
0: فهي ربما يكون أيضا هذه معتقدات ممكن ربما
1: والله.
0: تكون عند يعني مجتمعات نقول إن هي قديمة لكن
1: صح.
0: مع التطور اللي احنا نعيشه اللي نعيشه اليوم احنا شفنا المرأة شريكة
1: أيوة.
0: الرجل
1: بالضبط.
2: أيوة
0: شريكة الرجل وخصوصا لما نتكلم عن التنمية نتكلم عن الانتاج
1: صح.
0: نتكلم عن عن عن المساهمة في بناء
1: صح.
0: مثلا الأوطان فبالتالي يعني هذه الدراسات اللي تقول لك انه مثلا انت لا انت هذا احنا لازم نعتمد على الرجل اكثر من
1: أيوة.
0: نعتمد على المرأة
2: لا لا
0: صح. هذه لا,
2: لا,
0: لا. ما
2: بالعكس وانا اشوف انه بالعكس صار حتى في تسوية لانه يعني وايد صح وايد النساء والرجال قريبين وايد من امور يعني من بعض بعد على طار التنشئة الاجتماعية بعد في شيء ان حتى الاطفال الاولاد الصغار اي شيء فيه لون وردي او شيء من الالوان اللي غالبا الفاتحه
0: أيوة.
2: يقولون لا انت ولد انت لا تلبس هالاشياء
1: صح.
2: بس عادي يعني انا ما اشوف فيها شيء
1: ايوه
2: فانا اشوف شيء وايد غلط يعني مثلا
1: معتقدات صحيح
2: معتقدات
1: خاطئة.
2: حتى في اذكر في انتشر في انستغرام معلمه كانت توزع توزيعات حق الاطفال فكان من بين توزيعات له نفس الحلويات بس شيء فيهن الوان فولد كان يبكي ليش انه هو معاه لون كذا يعني مشمشي قريب من الوردي
0: أيوة.
2: وانه ما يبى لان هذا لون البنات فهي تقول كيف اقنعه انه لا هذا عادي يعني
1: انه
2: مثل توهقت فللاسف ان هذا المعتقد انه لا انت ولد انت لا تسوي كذي انت ما يليق عليك كذي
0: هذا على السريع
2: هذا على السريع
1: السريع
0: مستمعينا في موضوع حلقة اليوم وصلتنا رسالة تقول أحيانا نبحث عن صوت بعيد لأننا نظن أن المسافة تمنح الكلمات صدق أكبر فمثلا أو نميل إلى نصيحة شخص لا يعرف تفاصيل حياتنا وكأنها تأتي بلا أحكام أو عتاب بينما القريب منا قد نسمع كلماته ونحن نحمل في داخلنا ذكريات ومواقف تجعلنا نضعف أمام قبولها لكن الحقيقة أن القريب غالبا يرى ما لا يراه الغريب يعرف تعبنا يعرف نقاط ضعفنا ويقول كلمته من محبة وحرص، حتى وإن جاءت أحيانا بطريقة ما نحبها. أما الغريب فقد نصغي له نعم، لأننا لا نشعر معه بثقل الماضي أو حساسية العلاقة. ربما نحن لا نحتاج دائما إلى من يوافقنا، بل من ينصحنا بصدق. وأجمل النصائح هي التي تأتي من قلب يخاف علينا، سواء كان قريب أو بعيد. فالكلمة الصادقة لا تقاس بقائلها فقط، بل بما تحمله من حكمة ونية طيبة. شكرا لهذه الرسالة اللي وصلتنا من المزنة بن سعيد البلوشي، أمس كانت ضيفة في برنامج.
2: أيوة مزنة البلوشي، يعطيك العافية مزنة، تحية لك.
0: تحية. فما أعرف رأيكم في كلمة أو رسالة مزنة لما تقول هنا مثلا إحنا ربما نحن يعني إحنا ما محتاجين دائما أيوة. إلى من يوافقنا الرأي، صحيح. بل من ينصحنا بصدق. أجمل النصائح هي اللي تجي من قلبي يخاف عليك، صحيح. سواء كان قريب أو بعيد،
2: صحيح.
0: الكلمة الصادقة ما تقاس بالقائل، بل بما تحمله من حكمة ونية طيبة.
2: كلامها صحيح، أن أهم شيء الشخص يكون صادق معني، ما مكان هذا الشخص من يعني الأقرباء أو شخص غريب عليني. وطبعا أنا من يعني الحين لما قلت رسالة مزنة البلوشي بأشكرها وايد، وايضا يعني اتمنى لها التوفيق. مزنة ما شاء الله عندها مشروع اللي هي يعني اي واحد يبغى لوحه ترسم هي اللوحات، تصنع مثلا مباخة، تصنع اشياء كثيره، فجميل هذا الشيء. يعطيها العافيه.
1: يعطيك العافيه.
0: ورساله بعد وصلتنا، احنا كبشر بطبيعه الحال مع التغيرات الكبيره في تفكير الناس وارتباط عقلهم الجمعي بمقولات أصبحت ترسخ أن الأقارب ما يريدون لنا الخير ويحسدونا، فبالتالي أصبحت تسيطر علينا نظرية المؤامرة هذه، وأصبحنا نلجأ لأناس لا تربطنا بهم صلة لأخذ المشورة في أمورنا الحياتية الخاصة أو العامة. وفي ذلك بعض من الإيجابية والسلبيات مما ممكن يعني تحكي بدون حدود للغريب. أما الأقارب تتحاشى معهم الكلام وأخذ مشورتهم في بعض الأمور بالذات الحساسة، لذلك أصبحنا نفضل أخذ المشورة من شخصيات وحسابات حتى على السوشيال ميديا، وأحيانا بأسماء مستعارة للحديث بكل أريحية. وفي الختام ما نقول يعني في الختام لا نقول الأقارب عقارب، الأقارب عزوة وسند.
1: يا سلام.
0: هذا الرسالة وصلتنا من نهى الحكيم. شكرا لك يا نهى. شكرا لكلماتك، وهي رسلت أيضا هنا طبعا ربما صورة من أمطار، صورة لأمطار
2: ما شاء الله
0: في أعتقد ولاية إبرة.
2: ما شاء الله
0: ولاية إبرة صورة لأمطار.
2: أمطار خير وبركة يا رب،
0: مثل ما قالت نهى.
2: صحيح كلامها بالضبط.
0: نتخلى عن اللي هي المقولة اللي كنا نتكلم عنها ونتناقش عنها
2: في أيوة في نهاية الأقارب سند والأقارب عزوة.
0: بالضبط.
2: بس نرجع نقولنا للأسف هذا السائد، فخلونا نحن كلنا نخلي السائد ونعكس السائد، أنه بالعكس نشجع ونحاول ان حتى نطرح مثلا محتوى كلنا ما شرط الاعلاميين، صح. ننشر ان الاقارب بالعكس هم السند، هم العزوه،
1: صحيح.
2: وهم اللي يعني نحن مباشره يصير لنا اشياء على طول نروح مع الاقارب. نحن نكملين اكيد فقراتنا لكن بعد هذا الفاصل.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: والله العظيم أحلى أحلى يمكن
1: أحلى ما في كأس العالم
0: أحلى شيء. هاي الأغنية ما أعرف توصلني عالم آخر. يا شاكيرا يا شاكيرا أنت وإبداعش ما روم. زيد زيد شوي عيد زيد

0: طول حياتي مستمعينا وانا اركز على اللحن وعلى النغمه وكل شيء، عمري ما ركزت انه هي جس تذكر اللاعبين لاعب لاعبين.
1: انا بعد يعني شيء
2: اللي بيجي على صح؟
1: كل يوم كل يوم انا اسمع هذه الاغنيه واكثر من مره اسمعها
2: وما عندك خبر بالدنيا.
1: لا لا لا واخر شيء انا عارف ان تذكر اسماء اللاعبين، الحين اكتشف انه ولا لاعب عربي ذكرته. زعلت ابراهيم ما يصير
2: بنكلم شاكيرا
1: اتصل شاكيرا لا تنسى وصلتي بالاسماء اللاعبين.
2: اذا مستمعي الكرام في اخر اخبار الفن والفنانين واخبار المشاهير ايضا جوسبينج حرب بارده في المونديال، هل تحول ميسي الى سلاح شاكيرا السري للانتقام من بيكي؟ خلونا نوضح لكم، البعض المتابعين ممكن ما يعرفوا من هو بيكي. بيكي هو اللاعب الاسباني، كان ايام يعني من فتره كان هو زوج شاكيرا. إذن مستمعي الكرام الخبر يقول، الخبر يقول يعني صارت فيه مشاكل،
1: صارت مشاكل
0: حرب باردة يقول.
2: ليش اتفق ميسي يعني مع شاكيرا؟
1: نعم أحب لما يستوي مشاكل مع اللاعبين.
0: يلا سكتي يا
1: أخي أرجوش شهد يتكلم عنه
0: جوسبينج.
2: إذن مستمعي الكرام، خطفت النجمة الكولومبية شاكيرا الأنظار بعد حضورها مباراة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026 بمدينة إرلينغتون عام الأمريكية، حيث وجهت رسالة دعم وإشادة مؤثرة عبر حسابها لأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي بعد تسجيل ثنائية لبلده، معبرة عن فخرها بإصراره وإلهامه للمجتمع اللاتيني.
0: عاد شاكيرا والمجتمع اللاتيني. إذا مستمعين، رغم أن الرسالة حملت طابعا رياضيا إلا أنها أشعلت منصات التواصل الاجتماعي وعارت الجدل حول علاقتها المعقدة بشريكها السابق نجم كرة القدم المعتزل جيرارد بيكيه، إذا اعتبر المتابعون ووسائل إعلام عالمية منها ديلي ميل أن كلمات شاكيرا تحمل تلميحا مبطنا لبيكيه، مستحضرين التقارير السابقة التي تحدثت عن دور مدافع برشلونة السابق في رحيل ميسي عن النادي الكتالوني عام 2021 لتعود كواليس الانفصال الذي وقع عام 2022 إلى الواجهة من جديد.

0: إذن مستمعينا هذا خبرنا في جوسيبينج وآخر أخبار الفن والفنانين. أبرار أنت تحب المشاكل تقول فضل.
1: أحب المشاكل أيوة. فأنا أتوقع أتوقع أن شاكيرا لا ما شخصنتها مع بيكي وما كانت تقصد شيء مع بيكي.
0: هي كانت تفتخر مثلا بابن القارة اللي هي فيها
1: اللي فيها. وشيء الآخر الأمر الآخر إن هي توقع خلاص اتخطت بيكي وأمورها طيبة.
2: أيوة
1: أتوقع عندي سرعة تخطي سريعة.
2: أتفق اتخطتها بوايد بعد مراحل
1: بعد.
2: الله عظيم وشيء
1: يعني تلقين بيكي متخطية
2: هي متخطية
0: لحظة وحنا من شوية
2: شكيرة من يتخطاها شكيرة من يتخطاها الله يعيننا بيكي
1: أي والله هذه شكيرة يا جماعة.

0: ملاحظين الأطفال من أيوة. قارة أفريقيا هذا ما أصبح مشاهير.
1: أها.
0: انتم ما تابعتوهم هذا دخل تقريبا شاركوا في احدى المسابقات العالميه وحققوا مركز فاصبح يعني... الان في اغلب الفعاليات الرياضيه
1: أوكي.
0: في العالم يطلبوهم فشاكيرا اخذتهم معاها في الاغنيه
1: يعني الاطفال هم فرقه خاصه صح
0: هم فرقه خاصه
1: ايوه
0: وهم من اخترع هذا الرقصه على فكره رقصة أفريقيا هاي رقصة
1: هم اللي صنعوها الكاريغرافي مثل ما يقولوا
0: أيوه. حتى أعتقد في كأس العالم 2022 في قطر حضروا لهم كانت دعوة خاصة
1: واو ما شاء الله
0: زين احنا حتى في خبرنا كنا على السريع ها عن المشاعر والأحاسيس وكذا انت تقول الحين خلاص تخطط يعني شاكيرا
1: تخطط
0: وبقى بك
2: انا اتوقع بعدين
0: مش خطط لا ما توقعت ان انت خلاص لانه
1: انا متاكده انا متاكده دي توقعها
2: لا انا متاكده ايوه ما نفس الشيء متاكده خفت اقول اني متاكده وتقول يا انور غلط ابرار التاكد قلت اتوقع بقول متوقع
1: لا ابرار انت انسانه لك رايك الخاص ابدا
2: بس عيد ما عنده راي خاص
1: والله عيد دائما انا كذا كل واحد له راي خاص بس اهم شيء انه يعني ما ادري والله انتم ما فاهمين بدل انت فاهمني
0: هي حتى ما قالت تتخطى الموضوع تقول لك انا الحين اقول كل شيء تمام انور تقول حاجه انا اقول تمام
2: انا صحت ما قدر اشمع الانوار
0: نمس عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله المها اهلا وسهلا ايضا عفراء وابو سلطان الغافري مساء الخير ومساء النور لك يا ابو سلطان الغافري وهذه تحيه مسائيه من برنامج تو الناس
2: على فكره في تعليق بخصوص شاكيرا يقولون يا عالم سؤال شاكيرا من لما انا صغير اعرفها بس الحين انا صرت شايب هي بعدها صغيره
1: اي والله ما تكبر شاكيرا ما تكبر
2: ابدا
1: نفس عيد
0: يا جماعه الخير المشاهير اغلى من كذا
1: نفس عيد
0: الفلوس تغير طبعا
2: نفس جدد الشباب
0: يعني
1: هذا السر عندك انت يعني
2: على طاري شاكيرا وكاس العالم وبيكي خلونا كذا نسترجع ونذكر المستمعين على جدول المباريات اليوم
1: غاوي
2: فاليوم اهم شيء
1: وعدينا
2: اني اشوف اليوم على فكره موعود احنا في استراحه السهره فما اعتقد ان بنشوف المباراه او ممكن بنشوفها هناك في الاستراحه
1: سلام يا سلام
2: المباراه المنتظره طبعا اكيد كل التوفيق للمنتخب القطري اللي بيلعب ضد البوسنه على الساعه 11 بتوقيت مسقط كل التوفيق للعنابي
0: كل التوفيق للعنابي واخونا عبد العزيز اكيد اللي سمعنا صوته في بدايه البرنامج عبد العزيز عبد الله من دوله قطر كل التوفيق يا عبد العزيز وان شاء الله نكون كذا متواصلين مع اخبارك الحلوه وايضا تواصلك في برنامج تو الناس والشبيبه ابو سلطان الغافري يسال ايش موضوع الحلقه ابو سلطان الحين وصل
2: ابو سلطان الغافري موضوع الحلقه ليش الناس تهتم براي الغريب اكثر من القريب
0: ليش الناس تهتم براي الغريب اكثر من القريب من وجهة نظرك ورأيك أبو سلطان الغافري وأيضا هذه تحية مسائية لآمال أهلا وسهلا بك يا آمال
1: في دراسة نشرت في موضوع حلقتنا اليوم على تأثير الاعتياد وتقول دراسة إلى أن التكرار يجعل الإنسان أقل انتباها من المصدر فمع الوقت يصبح كلام الأشخاص القريبين مألوفا جدا فيفقد تأثيره حتى لو كان صحيح ومهم تتفقوا؟ ولا ما تتفقوا
2: يفقد تأثير حتى لو كان الكلام مهم
1: أيوة من تكراره من الناس القريبين
2: صح زين
1: أنا ما حسيت يا أخي حسيت ما مع الدراسة
2: يعني إذا شخص مثلا أنت كررت له النصيحة مرة ومرتين ثلاث ما سمع الكلام ورجعت تكرر له فهذا التكرار ما له فايدة لأنه هو الكلام أنت بتقوله هاي يرجع حق النظرية السابقة الكلام اللي أنت تقوله تخالف رغباته وتخالف يعني أفكاره فطبيعي انه بيكون ضد
0: وهو ممكن يكون من موقف واحد بس فعشان كذا يمكن القريب خلاص أيوه. يعني ممكن ما
1: ياخذ موقف خلاص
0: ممكن من الراي الاخر او الموقف الاول اللي صار انا ممكن ما يخليني مره ثانيه اني ارجع افتح لك افتح موضوع معك
2: ممكن صح يعني بعد بسبب تجارب هذه الامور
0: أيوه.
1: المتابعين يقولوا الحين أبرار اصلا تتعايش معاش كل شيء صح
0: خلاص حتى غلط انت هي قصة
2: ايوه بقول صح
0: انا بدك وانا بعد مقتنع وانا مشي
2: يعني انا حتى لو لاحظت جماعه الخير يكون عندي راي اول ما تقول الانوار لا ابرار ما كذا انا اقول ايوه صح كلامك
1: لكن لا انت تقولي لي صح لما تكوني مقتنعه
2: لما مقتنعه فعلا
1: صراحه
0: والكلام اللي جالسين نقوله مساله الثقه خلونا نشوف رقم 5 اللي هي دراسه الانطباع الاول اللي اظهرت الابحاث ان الانطباع الاول يلعب دور كبير في تشكيل الثقه والغريب غالبا يستفيد طبعا يستفيد من هذا لانه لا يحمل تاريخ سابق، فينظر إلى كلامه بنوع من الحياد المبدئي. يعني أنا ممكن القريب سمعت منه
2: أيوة،
0: يعني بشكل متكرر
1: كأنه متكونة عنده صورة من البداية.
0: فبالتالي عاد الثقة ممكن هنا شوية عاد يقول إنه هذا الشخص كل مرة يكرر معي الموضوع وكذا. فأنا
1: إيش رأيك لو نعطيها على موضوع الزواج؟ موضوع
0: كيف؟
1: الزواج
0: كيف؟
1: إذا كان مثلا الأخ عارف أوريدي مثلا أخته من اللي متقدم لها
2: أيوة،
1: هي موافقة مبدئية
0: أيوة،
1: هو ما موافق لأنه عارف شوية بعض الأشياء اللي
0: هم التفاصيل،
1: التفاصيل
0: يعني
1: هو ما عجبتنه أيوة، بس الأخت عجبنها هذه التفاصيل
2: أيوة.
1: تروح هي مثلا وتذكر الموضوع مثلا لأحد غريب هذا بيكون محايد لأنه ما عارف أي تفاصيل، ما عارف شيء أبرع عن الموضوع
0: بعد. صح، نفس الشيء. صحيح صحيح،
1: فممكن حقيقي
0: صحيح. لكن ما ملاحظه انه مثلا انوار انه في المسائل اللي هي نقول حساسه الزواج وغيرها هذه انه صعب انك انت تروح تتكلم نفس الشيء الغريب يعني.
1: ايوه ايوه،
0: بينما طبعا
2: يسال مثلا كيف فلان هي. تعرف فلان بين فلان الفلاني هالاشياء
1: عاد ما وايد وايد وايد يكون غريب. صح، بعد كلام عيد ما وايد غريب، بس يضل انه مثلا الاخ بيكون في عاطفه، بيكون في شيء صوره مسبقه
0: هي.
1: لكن الغريب بيكون بعده ما عنده صوره مسبقه، فالغريب راح يخطو خطوه السؤال راح يسال مثل ما قالت برار ويشوف كذا وبيجيك بدون صورة مسبقة عن الشخص هذاك. يعني مثال
0: بكل تأكيد. طبعا مخرجنا المرئي بدو البلوشي راز الرسالة يقول الساعة 8 عاد
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: تحت أمرك. إذن مستمعين احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج تو الناس.
2: أكيد طبعا في الختام مهما كان سواء كان آراء الغرباء أو آراء الأقرباء، الواحد يأخذ مثل ما ذكرت مزنة البلوشي أن الواحد يأخذ الشيء المفيد فقط، يأخذ الكلام العقلاني والرأي العقلاني مهما كان صاحب الرأي هو قريب أو غريب.
1: استمتعنا أكيد مستمعينا معاكم بمشاركاتكم ومداخلاتكم وأيضا سواليفكم، سواليفنا ما تنتهي هنا اليوم، ولكن أكيد رح نستكملها بإذن الله تعالى معكم بمواضيع جديدة ومتجددة بكم دائما غدا في نفس التوقيت الساعة 5 مساء في برنامج تو الناس. كنا معكم أنوار العلوي، عيد الخويطري، أبرار المشافري، وأكيد زميل المخرج المري بدر البلوشي. نترككم في حفظ الله ورعايته.

معنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم

0: برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين. يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.

بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله أوقاتكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم تتابعوا الشبيبة FM عبر التردد 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و98.5 في صلالة. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم ما قبل العاصفة، هذا البرنامج الخاص بكل تفاصيل كأس العالم. في البداية دعونا نتحدث عن أبرز عناوين ما حدث في كأس العالم أمس وأيضا اليوم بإذن الله. رونالدو يساهم بفوز البرتغال الكبير على أوزبكستان. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية. غانا تفرض التعادل على إنجلترا. بوديمير يقود كرواتيا للفوز على منتخب بنما. مودريتش خاض مباراته 200 مع منتخب كرواتيا ورقم 21 في كأس العالم. المنتخب الكولومبي يتأهل إلى الدور 32. حياكم الله مستمعين الأعزاء في هذا البرنامج الخاص بكأس العالم. إثارة ومتعة شاهدناها في المباريات منذ انطلاق هذه البطولة في الأراضي الأمريكية والكندية والمكسيكية، إثارة كبيرة وأحداث كبيرة داخل الملعب وخارج الملعب. رونالدو يساهم بفوز البرتغال الكبير على أوزبكستان. تخطى منتخب البرتغال منافسي منتخب أوزبكستان بخمسة أهداف دون رد بعد تألق قائده الأسطوري كريستيانو رونالدو ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة 11 لكأس العالم فيفا 2026 على ملعب هيوستن. بهذا الفوز وهذا التألق الكبير للأسطوري كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية. وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية. أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وسجل قائد البرتغال البالغ من العمر 21 عاما الذي كان تحت ضغط الإنهاء انصيامه التهديفي في البطولات الدولية الكبرى هدفا بعد 6 دقائق، فأصبح افتتح به التسجيل لمنتخب بلاده رافعا رصيده إلى 9 أهداف دولية إلى 144 هدفا دوليا من بينها 9 أهداف في النهائيات. كريستيانو 41 عاما وليس 21 عاما، نحن صغرناه بسبب التألق الكبير ومواصلته لهذه النجومية. بالفعل كريستيانو الذي أصبح من أساطير كأس العالم، هذا التألق الواضح لهذا النجم الكبير أن يسجل في 6 نهائيات متتالية هذا أمر ليس بالسهل. غانا تفرض التعادل على إنجلترا. فرضت غانا التعادل على إنجلترا بنتيجة سلبية في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة 12 ضمن منافسات كأس العالم. ورغم وفرة الفرص المتاحة للتسجيل فقد عجز المنتخبان عن هز الشباك لتنتهي المواجهة دون أهداف، وهو التعادل الأول للمنتخب الإنجليزي بعد تغلبه في الجولة الافتتاحية على نظيره الكرواتي 4-2 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة 12. بوديمير يقود كرواتيا للفوز على منتخب بنما. حقق المنتخب الكرواتي فوزا شاقا ومتعبا أمام منتخب بنما بهدف دون رد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة 12 ضمن منافسات كأس العالم فيفا 2026. بهذه المباراة التي شارك فيها مودريتش يخوض مباراته 200 مع منتخب كرواتيا ورقم 21 في كأس العالم. خاض لوكا مودريتش مباراته رقم 21 في كأس العالم، ومنذ ظهوره الأول في البطولة في نسخة 2006 فقط كريستيانو رونالدو 24 وليونين ميسي 28
خاض مباريات أكثر منه. إذن يأتي مودريتش في المركز الثالث بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وميسي في مشاركاتهم في كأس العالم. ظهور مميز لهذا النجم الكبير وهذا الأسطورة الكبيرة لوكا مودريتش بعمر 42 أو 41 عاما تقريبا، 41 أو 40 عام، مودريتش 42 عام بالفعل. إذا تألق واضح لهذا النجم، نجم منتخب كرواتيا يواصل ظهوره مع كرواتيا في نسخ كأس العالم. المنتخب الكولومبي يتأهل إلى الدور 32. حجز منتخب كولومبيا مقعدا في دور 32 عقب فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في إطار الجولة الثانية من مواجهات المجموعة 11 في كأس العالم فيفا 2026.

0: حياكم الله مستمعي الأعزاء في هكذا عملنا معكم جولة في تفاصيل المونديال، تفاصيل كثيرة حقيقة. احنا مستمتعين بهذا الحدث الأبرز على مستوى العالم من الجانب الرياضي وهو كأس العالم فيفا 2026. قبل الخوض في تفاصيل هذه الحلقة أرحب بضيوفي دائما اللي ينوروني في الاستوديو، الكابتن داود سالم نجم الكرة العمانية سابقا. مساء الخير كابتن داود.
1: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا بك،
0: حياك الله. وأيضا الكابتن حسن أحمد حسن أكاديمي رياضي. مساء الخير كابتن حسن، نورت.
2: أهلا
0: فيك.
2: شكرا
0: الله
2: يسلمك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. مستمعينا، تفاصيل كثيرة حضرناها في هذه الحلقة خاصة بكأس العالم، نحاكي نتائج المباريات التي لعبت بالأمس واليوم، وأيضا نتحدث عن المباريات القادمة، ثم نختار مواضيع مختلفة تخص كأس العالم، جوانب حتى هي خارج يعني المستطيل الأخضر من جماهير وإيرادات اقتصادية وأشياء كثيرة حضرنا لهم لكم في حلقة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل.

هذه الكرة وصلت لبيدرو نيتو. نيتو المحاولة لمصلحة المنتخب البرتغالي. قد يأتي الحل، قد يأتي الحل، لم يأتي الحل إلى حد هذه اللحظة. كانسيلو هنا راح بالعرضية، تصويبها

0: أي روعة يا كريستيانو، هدف جميل، تحرك رائع، تكنيك رائع من كريستيانو رونالدو. يعني بالفعل قاد رونالدو البرتغال بهذا الفوز الكبير. أبدأ مع كابتن داود، فوز مهم بعد ظهور ربما متواضع بالنسبة لمنتخب البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية، عفوا أمام الكونغو الديمقراطية، ولا أنا غلطان؟
1: أمام أوزبكستان.
0: أمام لا. أمام بالفعل. أمام
1: الكونغو. أول مباراة.
0: ظهور متواضع، ولكن كانت ردة فعل قوية قادها النجم الأسطوري للبرتغالي كريستيانو رونالدو.
2: نعم، يعني شاهدنا رونالدو في هذه المباراة عاد نفسه، اكتشف نفسه وهو بهذا العمر الكبير. كان عنده نوع من التحدي لإبراز اسم رونالدو الذي لم يختفي خلال هذا الكأس العالم. يمكن انتقد في المباراة الأولى عدم ظهوره بالمستوى المطلوب، ولكن يبقى أسطورة مميزة، احترازه للأهداف تنم على مهارة وتكنيك عالي لهذا اللاعب الذي حقيقة هو مدرسة يجب من جميع اللاعبين في العالم تعلموا من هذا اللاعب الكبير. يعني
0: كابتن حسن، كريستيانو في عمر 21 عام
1: 41
0: عفوا أنا مصر على 21 عام
2: صدر
0: كريستيانو
2: 20
0: في عمر
2: يعني.
0: 41 عام الذي كان تحت ضغط، يقال كما ذكرت الخبر اللي قرأته في بداية الحلقة، تحت ضغط لإنهاء صيامه التهديفي في البطولات الدولية الكبرى. يعني غاب كريستيانو فترة طويلة، ولكن رجع في وقت مهم في بطولة مهمة وهي كأس العالم.
1: شوف كريستيانو رونالدو محل ما بيروح ما بيترك البلد اللي هو فيه إلا ما يحقق بطولة أو حق هدف. لما إجا على نادي النصر إجا بمشروع استثمار كبير، وكان مصمم أنه السنة الماضية يترك، لكن رجع بقي لحتى يحقق بطولة الدوري وأخذ بطولة الدوري. عنده هدف وعنده طموح وعنده إصرار وعنده كل شيء أنه ينهي مسيرته بكأس العالم. يعني عنده عم يقاتل بحرا وبرا، زي ما بيقولوا بحرا وبرا وجوا، وهو هداف ما بيشبع. عنده رغبة شهية للتهديف، عنده رغبة يحطم أرقام، عنده رغبة يوصل على 1000 هدف، عنده رغبة تتجاوز أهداف وأهداف فيلي، عنده رغبة بكل شيء، عنده رغبة بكل شيء. المباراة اللي قدموا ضد أوزبكستان، يمكن أول مرة أوزبكستان تتأهل لكأس العالم بحياتها من شرق آسيا، وكرة القدم عم تطور فيها، هذا حديث آخر. كان متوقع أن البرتغال تربح، بس ما كان متوقع أن توصل للخمسة. والمباراة اللي قدموها البرتغاليين بهالمباراة، والله كريستيانو رونالدو تحس عم كأنك نزل نجم عمره 22-23 سنة، بتحس عمره 21، ما بتحس عمره 41 سنة. من وراء اهتمامه بنفسه، من وراء عنده أسماء تصميم وأسرار وعنده انضباط، كريستيانو قادر يوصل لنصف نهائي مع منتخب بلاده لكأس العالم إذا ضلوا بهالتصميم هيدا.
3: تأخر تنفيذ هذه الكرة، كريستيانو رونالدو الآن نظرة في هذه اللحظات، تون من أجل ضربة ثانية، يتقدم رونالدو، يتهيأ رونالدو، الله الله الله، على أوزبكستان في أول 16 دقيقة من زمن المباراة. يبدو أنها ليلة طويلة، ويبدو أنها ليلة ممتعة، ويبدو أنها ليلة رائعة رائعة رائعة. يا نعمة توف، يا نعمة توف، ضربة من
0: هدف ثاني لكريستيانو رونالدو، تألق واضح. كابتن داود، يواصل النجم البرتغالي كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية. الشغف والحب لدى هذا النجم لتحطيم الأرقام القياسية، وصل إلى هدفه 144 هدف مع المنتخب البرتغالي. هذا صعب المهمة على القادمين واللاعبين اللي راح يمثلوا منتخب البرتغال. بينما هذا أيضا هدفه التاسع في نهاية كأس العالم، شارك في 2006 2010 2014 2018 22 26 وسجل في جميع نهائيات كأس العالم. بالفعل حالة استثنائية في كرة القدم.
2: طبعا يعني المتابع رونالدو خلال مسيرته الكروية يجد أنه لاعب محافظ جدا داخل الملعب وخارج الملعب. يمكن أكثر ما يميز رونالدو هو محافظة على نفسه خارج الملعب، مجتهد في التدريبات، يبذل مجهود. يعني حتى نحن كنا نشاهده أيام الجائحة كورونا كيف كان يتدرب في منزله، يعني بالتدريبات يحافظ على مستواه الفني والبدني، وأيضا الاستقرار النفسي اللي تواجد في رونالدو ساعد على محافظة على مستواه خلال السنوات الماضية. لاعب يعني ينظر إلى لسمعته الكبيرة، لاعب يعني اهتماماته هو المحافظة على هذا المستوى وهذا النسق الكبير الذي يعني يتميز به رونالدو حتى خلال الفرق أو الأندية اللي لعب بها. كان رونالدو من اللاعبين اللي قدوة بالنسبة لفرقهم، الفريق اللي ينضم له كان متواجد في ريال مدريد، كان بارز، حقق بطولات كبيرة، حقق لريال مدريد الأمم البطولة الشامبيون ليج، أيضا انتقل إلى الدور الإيطالي، دور الحق مع جوفانتوس، أيضا نتائج جدا كبيرة. فمعناته هو كان دائما اختياراته خاصة مع الفرق الكبيرة أنه يختار فريق يقدر يستطيع أنه يواصل التألق والتميز في المباريات، وهذا ما وجدناه أيضا هنا في كأس العالم هذه المرة. أيضا لازال وهق رونالدو مشرق.
0: كابتن داود، ذكرت أنه هذا لاعب محافظ، هناك لاعبين كثيرين يعني محافظين وملتزمين، ولكن السر في تميز كريستيانو رونالدو هل هي الموهبة أيضا بالإضافة إلى هذا الانضباط؟ لأنه هناك كثير لاعبين على مستوى العالم محافظين في جانب الاحتراف أو يعني محترفين بمعنى الكلمة.
2: نعم، يعني بس هذا يندمج بين المحافظة على المستوى وأيضا الموهبة. يعني رونالدو أيضا يمتلك موهبة كبيرة، موهبة يعني نماها خلال المحافظة على هذه الموهبة. نحن نجد لاعبين كبار، لاعبين مشهورين، لاعبين أساطير، يعني ما فقد الزخم والموهبة هو عدم المحافظة على مستواهم إن كان خارج الملعب أو داخل الملعب. يعني نجد في أمثلة كثيرة للأسف يعني فقدناها في الملاعب بسبب عدم المحافظة على مستواهم خارج الملعب خاصة. يعني
0: كابتن حسن، أوزبكستان خسارة الثانية الأولى أمام كولومبيا بثلاث أهداف لهدف، الثانية أمام البرتغال قاسية بخمسة أهداف. ما زالت المنتخبات الآسيوية باستثناء اليابان وكوريا تعاني مع المنتخبات الأوروبية، بل حتى أغلب المنتخبات في مستوى العالم على مستوى العالم تعاني أثناء التقائها بالمنتخبات الأوروبية.
1: شوف، منتخبات شرق آسيا بعد ظهورها جديد على تصفية كأس العالم ولا على كأس العالم بقى في فارق في المستوى، في فارق في المستوى. الحين عم يحاولوا يطوروا بنية تحتية رياضية ممتازة، عم يحاولوا يوصلوا لأفضل إمكانيات بالبطولات الآسيوية بالتصفيات الآسيوية، إن كان أوزبكستان ولا إن كان تايلاند ولا إن كان ماليزيا، عملوا بنية تحتية رياضية كتير حلوة. إن كان يعني بالقبل كنت تسمع مثلا لبنان يربع على ماليزيا 2-0 3-6-0،
0: صحيح.
1: الحين نحن عم تعادل ماليزيا، نعم نربح، صارت ماليزيا تربح علينا، نفس الشيء تايلاند
0: ولا
1: كورغستان، هاي نفس الشيء كورغستان دولي وين كانت بعالم كرة القدم وين صارت هلا. فالحين هني عم يطوروا نفسهم بنفسهم. أول مرة أوزبكستان توصل لكأس العالم، يعني اليوم أوزبكستان توصل لكأس العالم بعد ما عملوا 48 فريق، وصدفة إنه يجي الرئيس يعشق رئيس بلاد أوزبكستان يعشق ريال مدريد، هو حبه لريال مدريد
0: ويعشق الرياضة بشكل
1: عام. فأول ما دخل على البلد، أول ما ابتدى بتحديث البنية التحتية بكرة القدم، أول ما ابتدى فيها أول، وأنت شفت عند أوزبكستان عند اللاعب بيلعب مع مانشستر سيتي.
0: الله، هذا الهدف الجميل لأوزبكستان لكنه ألغي هذا الهدف بداعي ارتكاب خطأ للاعب الأوزبكي على كانسيلو. ولا هدف كان جميل حقيقة. هذا أعطانا مؤشر أنه ممكن يعني نلاحظ بعض المنتخبات الآسيوية كابتن داود يعني تحرج المنتخبات الكبيرة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحدث.
2: يعني تشوف إن إذا نحن استثنينا اليابان وكوريا وإيران ومملكة العربية السعودية على المستوى الكرة الآسيوية هم الأبرز حاليا، وهم أكثر تطورا وأكثر إنتاجية وأكثر يعني ظهورا في كأس العالم، خاصة المنتخب الياباني الذي بدت يعني هذا الاهتمام أكثر من 30 سنة هم يبعدوا كرتهم واهتمامهم يعني المدى الطويل والمدى البعيد جدا. يمكن المنتخب الأوزبكي يعني من المنتخبات التي لها يعني حضور على المستوى الآسيوي، استطاع هذا المنتخب إظهار وإبراز اسمه على المستوى الآسيوي، فاستطاع الوصول في كأس العالم الحالية. المنتخب الأوزبكي يعني ليس يعني قدم إمكانيات نحن نقول مقبولة جدا بالنسبة للوضع التجديدي اللي موجود في أوزبكستان، وبدت يعني الاهتمام يبدأ أكبر وأكثر بالنسبة للرياضة في أوزبكستان وكرة القدم بشكل خاص. في لاعبين كثر على المستوى الفردي بالنسبة للمنتخب الباكستاني بارزين، ولكن يحتاج إلى تطوير. لا، التطوير دائما ما يجي فقط سنوات قصيرة، يحتاج إلى فترة طويلة من الإعداد والتجهيز ووضع الأهداف والاستراتيجيات ووضع تحسين البنية التحتية، ووضع أيضا محتاجة إلى يعني نؤمن بأن الرياضة الصناعة في أي دولة تحب أن تطور الرياضة بشكل عام. يعني
0: نشوف الهدف الثاني اللي يعني سجل المنتخب البرتغالي عن طريق اللاعب كريستيانو، لكن كابتن حسن المرتدة الضغط العالي، لاحظ مرتدة وإشارة من كريستيانو لبرونو وضعها بكل امتياز كريستيانو. بالفعل رونالدو أنت الوحيد الذي تحتار فيه تحتار فيك الكلمات كريستيانو رونالدو. يعني لاحظنا هذا الشغف لهذا النجم أن يواصل مسيرة التألق في هذا العمر، أشياء بالفعل هذا النجم يدرس، هذا أيقونة لجميع لاعبي العالم.
1: وما بس أنه يدرس، هو قائد، قائد بيعرف كيف يدير الملعب، بيعرف كيف يجيب الملعب، بيعرف كيف له نظرة، يعني هو قائد بكل معنى الكلمة. يعني هو هلأ خلاص دخل التاريخ، كريستيانو رونالدو دخل التاريخ، لسه عنده خطوة ياخذ فيها كأس العالم، خطوة صغيرة بيصير أسطورة، أسطورة كاملة متكاملة، كاملة متكاملة من كل النواحي. أنت لاحظ، لاحظ كيف لما تمت الهجمة وكيف أخذ مكانه، كيف عم يتابع مع رفيقه،
0: عمل إشارة
1: عمل إشارة أنه أنا يعني وين عندي القدرة، مع أنه يعني مع أنه بجهة اليسرى كان عنده مجال أفسح، أعطيني إياها لألي أنا أعرف شو بعمل، أنا أعرف كيف بدخل وبعرف كيف
0: تحليل بدخل. الإشارة مال كريستيانو برونو أنا رايح إلى الجانب المكان الأنسب.
1: شوف يعني هو بنفس الوقت هو كابتن الفريق، يعني اللي بدأ تكون أنت بتكون كابتن الفريق بدأ تكون قيادي محترف. صحيح. مش المهم أنه أنا ألعب فوتبول وهدف، هو قيادي محترف، له نظرة، له رؤية، له نظرة للملعب، بيعرف يوجه رفقاته بالملعب.
0: لكن الغريب في الأمر أنه كريستيانو فقط هدفه التاسع في بطولة كأس العالم، رغم مشاركاته الكثيرة 6 مشاركات يفوق حتى ميسي، إلا أن كريستيانو هدفه التاسع في بطولة كأس العالم، شيء غريب نوعا ما كابتن داود.
2: لا ليس غريب يعني، لأن تسجيل الهدف ليست فقط أن اللاعب لا بد أن يسجل هدف، لا تعرف الظروف والأوضاع اللي مر فيها في البطولات السابقة، المنتخبات أيضا اللي قابلها تختلف، يمكن نوعية الفرق، ممكن بعض اللاعبين سجلوا في أهداف في بطولة، ممكن في بطولة واحدة سجلوا هدف، يعني هدف مثل ما نذكر لاعب المنتخب الإيطالي سكلاتشي سجل 6 أهداف في بطولة واحدة، وهو لعب تقريبا 4 أو 5 مباريات في كأس العالم. ليس الضروري أن نحن عدد البطولات لابد أن أسجل أهداف كبيرة، ولكن يبقى تأثير رونالدو على المنتخب البرتغالي تأثير كبير، خاصة أن في بعض المنتخبات يوجد لاعبين يبرزوا بعض النجوم، يكونوا هم المساندين، هم اللي يعني يخلقون الفرص أو الأهداف. نلاحظ ان رونالدو يمكن في فترة في بطولات كثيرة افتقد الى صانع الالعاب اللي يتواجد فيه، مثل في الارجنتين او في البرازيل او في فرنسا، يعني لاعبين ذو امكانيات بامكانهم منهم يحضروا بشكل جيد للمهاجمين.
0: خلينا نشوف او نسمع الهدف، نستمتع بالهدف الثالث اللي احرزه
2: ملاحظ ان نشوف البرتغال تلعب يعني باقل عدد مهاجمين، يعني تواجدوا في منطقه الجزاء، يعني
0: بس هذا ليس بالغريب.
2: ايوه
0: كان نجوم البرتغال ومتراجعين بعد هذا التقدم،
2: يمكن السرعه ما تراجعوا، لكن نشوف يعني كم لاعب، 1 2 3 فقط في الهجوم. شوف الثلاثة لاعبين أمام كريستيانو، في لاعب للخلف فقط يعني، ولكن كان أحيانا يعني العدد اللي يحتاج إلى تكنيك أو يحتاج إلى تركيز عالي في منطقة الصندوق الخصم، ما شرط أن تكون عدد كبير، لكن تحتاج إلى نوعية تعرف تتعامل في هذا المكان. يعني
0: كابتن حسن، عشان نغلق ملف هذه المباراة، في رأيك بعد هذا الفوز تحرر كريستيانو رونالدو من الضغوط اللي عليه، وأيضا المنتخب البرتغالي ربما يصل بعيدا في كأس العالم؟
1: شوف، هو داخل على كأس العالم عنده هدف يوصل على النهائي، وبنفس الوقت الضغوطات الإعلامية عليه كثير، أنه هو أسطورة القرن 22 ولسه ناقصه كأس العالم، أخذ بطولة أوروبا، أخذ دوري أبطال أوروبا، وانتقل على قارة آسيا واخذ الدوري، يعني محل ما بيروح كريستيانو رونالدو بيحقق انجازات، حقق مع مانشستر يونايتد مع أليكس فيركسون بطولة تشامبيونز ليج، سافر على ريال مدريد حقق مع بطولة اوروبا وبطولة الدوري، سافر على النصر السعودي حقق معه الدوري السعودي، الحين حقق مع منتخب البرتغال كاس العالم، كاس اوروبا، الحين ناوي يحقق الهدف. هلا بالتحليلات السياسية بيقولوا انه يعطوها للبرتغال، لكن انا بدي اطلع على واقع الارض.
0: بس ما نقدر نؤمن بهذه التحليلات.
1: لا لا لا لا،
0: كأس العالم موجه لرونالدو.
1: انا عم بطلع، انا ما خلتني اكمل كلامي لحضرتك، انا عم لك بدي اطلع على واقع الفني الارض. اليوم البرتغال باول ماتش فاتت على ضد الكونغو تحت الضغط النفسي والضغط المعنوي والضغط، وبعض احيان بعض الخلافات الداخلية اللي هي صحيحة كان بين كريستيانو وزملائه بالملعب اثرت على واقع المباراة. المباراة الثانية فاتوا وتحرروا من هالموضوع هيدا، وكان ضد أوزبكستان، ومعروف أوزبكستان أول مرة بحياتها بتشارك بكأس العالم، أول مرة أوزبكستان تنقصها الخبرة، تنقصها الفنيات،
0: أكيد أكيد.
1: فطبيعي أنه يخسروا، يعني ما كنا متوقعين يخسروا 5-2-3 بس مش 5.
0: طيب المنتخب البرتغالي لكي يصل بعيدا يجب أن يعني يكون أكثر شراسة في المباريات القادمة، يجب أن يتحلى برغبة الفوز لكي يصل بعيدا. مستمعينا الأعزاء، دعونا الآن نخرج إلى فاصل ونعود مرة ثانية لاستكمال برنامجكم ما قبل العاصفة، هذا البرنامج الرياضي الذي يعنى بكأس العالم فيفا 2026. ابقوا معنا.

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أفهم، عيش حياتك وخلي

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: المرمى في أول تسديدة. جاي اليسرى رايس يدخل بقوة. رايس بيلي عرضية خطيرة وندرسون مادويكي. كونسا ريس جيمس جوردن من هنالك استلمها أنتوني جوردن من أمام المدافع سينايا. جوردن وسينايا ما زال جوردن يحاول يدخل يرجع للخلف يلعب من هنا مع أندرسون وجوردن. هاي الكرة من هنالك لجيف سبينس خطيرة. سبينس العرضية رايس والدفاع يصد هذه الكرة اللي تخرج أول ركنية في المباراة بعدها.
1: حياكم الله مستمعين الأكارم وأهلا بحضراتكم من جديد عبر الشبيبة FM. تابعت مباراة إنجلترا وغانا. سمعت تعليق يعني المعلق حفيظ الدراجي. تعادل سلبي كابتن حسن بين إنجلترا وغانا. بالأرقام والإحصائيات إنجلترا تفوق 79% الاستحواذ مقارنة بغانا 21%. 19 تسديدة بالنسبة لإنجلترا، 3 على المرمى، 1 على غانا بالنسبة للتسديدات. بالأرقام إنجلترا كان أفضل، ولكن غانا أثبت بأنه يعني يملك خط دفاع قوي أو أسلوب دفاعي جيد أحرج المنتخب الإنجليزي في مباراة الأمس.
2: هلأ شوف اللي عم تحكي تتفضل فيه صحيح هذا الكلام، لأنه فارق البلدين بالدوري، إمكانية عالية ماديا وفنيا وبإنجلترا، وإمكانية شبه معدومة في غانا. لكن احنا بدي الفت لك نظرك لنقطة جدا مهمة، انه قارة افريقيا خلقت فيها المواهب، لكن الاستعمار سرق منا المواهب، سرق منا كل شيء، استثماراتها وسرق منا المواهب. واكبر دليل الارسنال ما عنده 60% لاعبين من افريقيا، من افريقيا، نص الدوري الانجليزي كله افريقيا مجنس. هلا بتقلي انه غانا ولا سهل العاج ولا هذا وهذا، طبيعي انه المفروض اي منتخب افريقي، ما بدي انتو منتخب افريقي عربي، منتخب افريقي من الكوت ديفوار، من غانا، من كاميرون، من اللي يوصل يتخطى الربع النهائي. بال2014 التقت غانا والكاميرون متعادلين 1-1، وكان هداك الفريق بهداك الوقت مستوي عالي لغانا. بالدقيقة 120 ضرب الجزاء لغانا، بالدقيقة 120 ضيعتها غانا، ضيعت الضربة، خسرت غانا بالبينالتي. لو ضلت غانا مستمرة كان وصلت نصف نهائي، وصلت فينال. لكن بتمنى أنا منتخب غانا يوصل للربع النهائي، لأن الدولة الأفريقية تستحق. لكن صدقني غانا ولا كوت ديفوار تتوفر للبنية التحتية، لأنه فيها فكر كتير وما عندنا بنية تحتية أصلا، تتوفر للبنية التحتية. أقل منتخب بقارة أفريقيا أقل شيء بيوصل لنصف النهائي. لاحظ عم تقلي استحواذ 71%
1: أو 72%. لكن كابتن أنا أختلف معك، هذا اللاعبين المحترفين في أوروبا في كل منتخبات كوت ديفوار، ساحل العاج، غانا، ما بينشطوا في دوريات بلدانهم، فبالتالي هم يعني في أندية أوروبية يجيوا مثل المنتخب يحققوا أرقام جيدة، يصلوا إلى يعني يحرزوا المنتخبات الكبيرة. فما أعرف إيش العلاقة بين الفريق عنده بنية تحتية ولا غير بنية. لا نتكلم عن نجوم ينشطون في أوروبا.
2: هلا أنت عم تتكلم عن نجوم ينشطون بأوروبا، لكن عم ينشطون بأوروبا لشكل فردي، ما عم يطلعوا من غانا أو عم يطلعوا من سهل العاج، عم يروحوا على أوروبا عم يلعبوا منضبطين، كل هالأمور تمام، عم حققوا أهداف، عم حققوا كل شيء.

0: انت ذكرت المغرب، لما قلت المغرب وصل الى نصف نهائي 2022 تقريبا جيل اللاعبين يلعبوا في اوروبا، ولكن وصل الى نصف نهائي كاس قطر، يعني فريق نجوم. ما علاقة الموضوع انه يجب الاعتماد على يعني قوة الدوري؟ ولا انجلترا دوري قوي، ولكن المنتخب لم يحقق انجاز منذ 1966.
1: المنتخب ما بيحقق الدوري لسبب واحد، لانه المنتخب الدوري الانجليزي الريتم تبعه كتير عالي، عندهم كل شيء، لكن ينقصهم حاجة واحدة. المنتخب الانجليزي ينقصهم واحد مثل بيليه، واحد مثل كريستيانو رونالدو، واحد مثل ميسي، ينقصهم لاعبين ثلاثة ليضل ليوصلوا ليهدوا في كاس العالم. هذا اللي ينقصهم المنتخب الانجليزي. اما الدول الافريقية انا اتكلم عنك بشكل عام، حتى لو منتخب غانا عنده 60% 70% من لاعبينه في اوروبا، لكن هم عم يلعبوا في اوروبا وعم يجوا يتجمعوا قبل شهرين ثلاثة مع المنتخب. اما عم بحكي انا على الدوريات اللي بتصنع باوروبا نجوم اللي طيب عم ضلت تنافس على كاس العالم وكاس العالم.
0: اغلب المنتخبات الاوروبيه مثلا منتخب اوروبي اغلب لاعبيه خارج كرواتيا، اغلب اللاعبين خارج كرواتيا، ولما يتجمع منتخب قوي.
1: كرواتيا من وين؟
0: ما اعرف، انا اختلف معك تماما. بالعكس، المنتخب المصدر للنجوم خارج دوري في دوريات كبرى. هذا اللي أريد أوضح لك الرسالة. المنتخب اللي يملك نجوم خارج الدوري ماله في دوريات كبرى، سواء في الإنجليزي الإسباني الفرنسي، فأنت بالعكس أنت محظوظ أن تملك نجوم ينشطون في هذه الدوريات، فلما يتجمعوا أكيد بيكون فريق قوي.
1: مزبوط. بس منتخب كرواتيا بقارة أوروبا، هلأ ما أعطيك مثلا صغير، حارس مرمى منتخب غانا،
0: نعم،
1: ده عمره 33 سنة، ما قالوا كم سنة بيلعب مع منتخب غانا، طلع من درجة تاني من الهوات، وبنفس الوقت كان يشتغل في محطة بنزين، ووصل وعمل نجم بهالأسبوع هذا اللي أنت شفته، عمل نجم وصار مشهور
0: وعمل بشكل كبير في مباراة
1: الأمس، عمل 33 سنة.
0: كابتن داود، يعني لما الحين أشوف تشكيلة المنتخب الغاني، ما في أسماء كبيرة باستثناء أنطوان سيموني لاعب مانشستر سيتي، وأيضا إيناكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو، بقية اللاعبين يشطون في أندية متواضعة، بينما أيضا جوردان آيو في ليستر سيتي. بالنجوم الذي يملكهم إنجلترا والفريق دائما مرشح لأن يصل بعيدا، نلاحظ المنتخب الإنجليزي أضع العديد من الفرص، هل هو سبب التركيز استحوذ بشكل كبير، أم يعني قوة دفاع غانا وترابط الخطوط كانت هي الفارق في مباراة الأمس؟
2: طبعا كما ذكرت، يعني أنا المنتخب الغاني عارف حجم المنتخب الإنجليزي، استطاع أن تغطية، عارف الفروقات الكبيرة بين الكرة الإنجليزية والمنتخب الإنجليزي والمنتخب غانا. فريق يعني منتخب غانا من لاعبين بعده لاعبين يعني غير معروفين بالنسبة للكرة العالمية، يمكن بعضهم يلعبوا في الدوريات،
0: سيموني
2: يمكن 4 أو 5 لاعبين فقط، لكن يبقى الرغبة والإصرار والاحترام الخصم أعتقد كانت من ميز المنتخب الغاني، استطاع أن يعرف ويسكر على كل طرق والدروب أمام المنتخب الإنجليزي، قدر أن يتحكم في الجانب الدفاعي بالنسبة للمباراة. المنتخب الإنجليزي يعني منتخب عند الإمكانيات الكبيرة، عند المستويات، ولكن يبقى من المنتخبات اللي تحيرك دائما في كأس العالم.
0: تحيرك
2: لا، متى يفوز؟ ممكن المنتخب الإنجليزي يكون خارج الحسابات، ولكن يظهر في أوقات مهمة توضع في المنافسة يختفي المنتخب الإنجليزي. ممكن ما شاهدناه في شو اسمه في ألمانيا 2006، وكان البيكامب
0: بركلات الترجيح
2: خرج، وكان أسماء كبيرة، نعم، موجودة في المنتخب الإنجليزي، ولكن لم يستطع أن يتجاوز الأدوار النهائية، وخرج أمام الأرجنتين
0: بالفعل.
2: أيضا صارت حملة كبيرة على بيكامب بسبب طرده في ذيك المباراة بالتصرف اللي قام به في أمام الأرجنتين. ولكن تبقى يعني المنتخبات اللي كان تكلم الأخ حسن حول اللاعبين اللي خارج يلعبوا في ما في دورياته. يعني عندك مثلا المنتخب الأرجنتيني معظم لاعبيته من أيام ما عرفنا متابع كأس العالم معظم لاعبين الأرجنتيني لعبوا في الدوري ولكن يبقى التجانس دائما التجانس. يمكن احنا تابعنا
0: هذا ليس عذر كابتن داود
2: بالعكس
0: انا اجد انه اللاعبين اذا خرجوا وهذا الدليل انه المنتخبات القويه لاعبيها ينشطون.
2: نحن نتمنى يعني مثلا خلينا نتكلم بكل صراحه
0: نعم حب الصراحه انا
2: نحن كرتنا في فتره من الفترات استفادت كثيرا من اللاعبين اللي احترفوا يعني في الدوريات الاقليميه
0: قصدك على منتخبنا الوطني.
2: منتخبنا الوطني فكان المردود إيجابي المردود جدا أصبح السمعة الكرة العمانية علي الحبسي خليفة عايل عماد الحسني أحمد حديد فكانوا ما يلعبوا في الدوري العماني لكن يلعبوا في الدوريات الإقليمية في الدوري القطري في الدوري السعودي وفي الدوري الكويتي والدوري
0: الإماراتي
2: وفي النرويجي الكابتن علي وأصبح
0: المنتخب قوي.
2: منتخب قوي يعني ما الغض أن لابد أن يتواجدوا في الدوري المحلي على أساس الانسجام. أما الانسجام
0: ما له علاقة الانسجام كابتن
2: عندك المنتخب البرازيلي معظمهم يلعبوا في أوروبا المنتخب
0: جميع النجوم ينشطون في الدوريات الأوروبية باختصار وهذا ليس مقياس لما أقول ما في انسجام مع اللاعبين لما يجوا يمثلوا منتخب
2: أنا أعتقد
0: فهذا أطرح هذا السؤال منتخب إنجلترا يعني أغلب لاعبي ينشطوا في دوري قوي وهو الدوري الإنجليزي يعني تقريبا أغلب لاعبي إن لم يكن 90% يلعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن المنتخب دائما ما يعاني لا يحقق نتائج جيدة. علامة استفهام المنتخب الإنجليزي كابتن حسن على كيف تعلق على هذا الموضوع؟
1: المنتخب الإنجليزي من 1966 ما أدري يعمل نتائج
0: سبب في رأيك؟
1: شوف الدوري الإنجليزي برجع بقول لك دوري على مدى 90 دقيقة دوري من أفضل الدوريات في العالم متعة وإثارة وتهديف من القليل جدا اللي تلاقي بالدوري الإنجليزي انتهى مباراة 0-0 دوري من القليل جدا يعني بعطيك مثل مرة كان يلعب الأرسنال ضد نيوكاسل يونايتد نيوكاسل متقدم 4-0 ولسه في تلت ساعة وجماهير الأرسنال عم تروح تلت ساعة قدر الأرسنال يعدل النتيجة ويرجع يفوز 5-4 السبب الرئيسي برجع بقول لك الدوري الإنجليزي عنده ليفل كتير كتير كتير عالي بالقوة البدنية بالطول بالجسم أي لاعب بده يحترف شو ما كان مستواه يعني في ناس بتقول لك إنه والله أنا عندي كذا بإنجلترا مزبوط مرة نادي لبناني جاب لاعب جزائري عساس محترف بالدوري الإنجليزي درجة رابعة طلع مش بالدوري الإنجليزي درجة غشوه بالملف لرئيس النادي طلع بالدوري بالدرجة الرابعة أماتير مش بالاحتراف الليفل تبعه ما بيسمح يوصل للدرجة الرابعة للاحتراف بالدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي ينقصه حاجة واحدة المنتخب الإنجليزي ينقصه شغلتين لاعب بمستوى كريستيانو رونالدو بمستوى ميسي بمستوى بيلي بمستوى مارادونا هؤلاء إذا تواجدوا منتخب إنجلترا يقدر يحصد كأس العالم مرة واثنين وثلاثة أو حتى بطولة أوروبا
0: كابتن حسن كابتن داود المنتخب الإنجليزي أقام بأشياء يعني بخطوات كثيرة كي يتجنب أو كي يعالج هذا الفشل في البطولات الدولية الكبرى يعني حاول أنه يقلل من الاحتراف في الدوري إلا أن الأمور المادية يعني كانت صعبة فأبقى الاحتراف هل بسبب العدد الكبير من اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي أثر على اللاعب الإنجليزي ولكنه أيضا ينافس في بطولة قوية يجب أن يكون على مستوى المنافسة
2: شوف على المستوى المنتخب أعتقد أنه يعاني بسبب كثرة اللاعبين الغير إنجليزيين في
0: الدوري الإنجليزي.
2: يعني ممكن أن نحن نلاحظ أنه مثلا في وقت من الأوقات نادي تشيلسي في لاعب إنجليزي واحد فقط
0: بالمر كان الوحيد
2: فقط نعم. معظم اللاعبين من الجنسيات متنوعة فأصبح اللاعب الإنجليزي يعني ما يحصل ذلك المكان اللي يستطيع أن يبدع فيه الآن في هذا الوقت أيضا أصبحت هذا المرض انتقل إلى الكرة الإيطالية. نجد أيضا الإيطاليين نفس الشيء، يعني معظم اللاعبين لاعبين غير إيطاليين يلعبوا في الأندية بأعداد كبيرة، فلذلك تراجعت الكرة الإيطالية لم نشاهدها خلال هذا الموسم الكأس العالم الثالث اللي يغيب عنه الكرة الإيطالية. ونفس السبب
0: اختلف معك كابتن داود، الدور الإيطالي كل اللاعبين يلعبوا في إيطاليا، يعني من
2: اللاعبين لكن اللاعب الأبرز ما في لاعب بارز الآن. من اللاعب
0: انت كلمني عن البروز اللاعبين،
2: بروز اللاعبين
0: لأنه يعني صار ضعيف
2: وبروز اللاعبين، فلذلك ما لن نجد يعني لاعبين ذو أسماء كبيرة.
0: ما نقدر لا نذكر أسماء أصلا
2: أبداً
0: حقيقة، بينما
2: أبداً.
0: الإنجليزي لا نذكر أسماء تألق كثير في الدوري الإنجليزي أسماء إنجليزية
2: بالنسبة للتألق فعلا، لكن بالنسبة للكرة الإنجليزية أنها تحتاج إلى كأس العالم، تحتاج إلى شغل، تحتاج إلى رغبة كبيرة للحصول على المنافسة. المنتخب الإنجليزي دائما يخرج من الأدوار الإقصائية يعني بعد، خاصة ان هذا السنة ما موجود، ما عندهم لاعبين ذو امكانيات، ما عاد يمكن في ثلاثة او اربعة لاعبين الاسماء الكبيرة، لكن المنتخب كما ذكر الاخ حسن انه يحتاج الى اسماء كبيرة لينافس الحصول على كأس العالم وليس المنافسة فقط.
0: كابتن داود اختلف معك وايضا اختلف مع كابتن حسن، انجلترا يملك اسماء كبيرة، منتخب كرواتيا وصل الى نهائي 2018، وصل الى نصف نهائي 2022 بأسماء يمكن ليست يعني مثل ميسي وكريستيانو، ولكن المنتخب الإنجليزي يملك أسماء لو ذكرتها على
2: ممكن المنتخب الإنجليزي
0: من أفضل الهدافين على مستوى أوروبا، بيلينغهام في ريال مدريد، مادويكي، أندرسون، رايس، نجم، يعني نجوم كبار كلنا نعرفهم أيضا تألق، ولكن الفريق يعني علامة استفهام.
2: طبعا
0: إيش تقول كابتن حسن؟
1: كرواتيا امبارح طلعت انجلترا تاريخ،
0: كرواتيا الثالث العالم في 1998
1: يا اخي على راسي على راسي
0: طلعت.
1: افهم معنى كلامي، كرواتيا امبارح خلقت تمام ثالث العالم بكاس العالم 2022 والثاني ببطوله روسيا بكاس العالم بروسيا
0: 98
1: و98
0: نعم
1: معك، بس انجلترا من وقت تأسس اتحاد كرة، من وقت تأسس كرة القدم وإنجلترا هي بتشارك بالبطولات العالمية. الآخر 30 سنة كرواتيا حطت خطة عمل لتقدر توصل تضل باستمرارية بكأس العالم، تضل باستمرارية بمراكز
0: يعني متقدمة. إنجلترا ما حطت خطة عمل؟
1: حطت خطة عمل، ولكن برجع بقلك كل بلد وقلها ظروفها وقلها عيشتها وقلها طبيعتها. برجع بقلك وبعد مصمم على كلمة، الدوري الإنجليزي يحتاج إلى مواهب مثل ميسي ومثل كريستيانو رونالدو ومثل زيكو ومثل بيلي لا يقدر يوصل
0: لنهاية. مواهب إنجليزية،
1: مواهب إنجليزية طبعا، مش هناك. أعطيك مثل صغير، أعطيك مثل وهذا مانشستر يونايتد لما كان عم يلعب أليكس فيركسون كم مرة أخذ دوري أبطال أوروبا؟ مرتين صح؟ ثلاث مرات مزبوط ولا لا؟ وكاس الاتحاد الأوروبي مرة يمكن. كم مرة أخذ بطولة إنجلترا؟ 25 مرة مزبوط؟ 25 مرة تمام هذا الكلام. بس بدي ألفت لك نظرك، كان يعتمد على أكاديمية اللي كان مؤسسها أليكس فيركسون، صنعت من عنده لاعب جدا مهم اللي جابه هو صغير من البرتغال كريستيانو رونالدو صح؟ رجع جاب بعدين أندي كول، ورجع جاب المهاجمين، ورجع طلع من عنده ديفيد بيكهام اللي باعه لريال مدريد. كل هذه مواهب صنع أليكس فيركسون، هذه أنت عم تحكي عنها مواهب عالمية صحيح هذا الكلام، بس تأسست ضمن فريق مانشستر يونايتد. بس هل هذا يكفي لمنتخب إنجلترا لوحده يطلعوا بس من مانشستر؟ لا ما يكفي.
2: شوف بالنسبة للحصول على كأس العالم دائما يكون عندك نجم، يعني البرازيل في أول ما استطاعت الحصول على أول ثلاثة كؤوس كان من موجود بيلي، الأرجنتين في 78 كان كامبس، في 86 كان مارادونا، في 2022 ميسي، أيضا فرنسا كان زين زيدان. فكان إذا أنت تفوز بكأس العالم لازم يكون عندك نجم بالنسبة أنا اللي أشوفه.
0: رأيك شخصي؟
2: رأي شخصي يعني لابد أن يكون عندك.
0: إيش تقصد معيارك للنجم؟ إيش تقصد بالنجم؟ نجم
2: نجم لا
0: أفضل لاعب في العالم مثلاً؟
2: لا يكون بارز أبرز يعني اسم يعني بيلي أسطورة. من كيمبس مارادونا ميسي أسطورة أساطير زيدان أسطورة.
0: طيب إسبانيا لما حقق أمم أوروبا وكأس العالم من كان النجم؟ كان الفريق كامل النجوم.
2: فريق كامل.
0: إكزافي إنيستا ولكن ما كان.
2: إكزافي إنيستا كانوا نجوم.
1: كانوا مدرسة.
2: نجوم.
1: طلعوا من مدرسة.
0: يعني ما على. بس إنجلترا ما كان فيه نجوم.
1: لا لا لا.
0: يعني شوف. أقصد السنوات الماضية ما كانوا نجوم.
2: في يعني نجوم بس يمكن أنا أقولك في بالنسبة للإنجليزي لكن يعني ما شرط إنك أنت. مثلا هولندا كان فيها
0: وصلت للنهائي نهائي كاس العالم
2: في نجم لكن لابد انه يكون يعني قائد.
1: مين كان قائد بهذيك الفتره وصل هناك كاس العالم؟ كرويف بعدين
2: بس وصلوا كاس العالم يعني
1: وكان اوروبا مارك باستن
2: ريكاردو فازوا بكاس العالم وفازوا بامم اوروبا وكان في نتائج. فبالنسبة للكرة الإنجليزية معتمدة كثير على اللاعب يعني اللاعب الغير إنجليزي
1: بعدين إنجلترا كيف يعني كيف أخذت كأس العالم إذا في التاريخ بـ 66 هدف لحديت هلا السنة بتخالف ولا إذا في هدف ولا ما في هدف
2: لا أنا ما نقدر نقول لكن هذا روبي روبسون كان
0: حديث كابتن داود كابتن حسن ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.
3: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

0: في هذه المفاجأة الأجمل لكوراساو الصغيرة، حيث أصبحت أصغر دولة في التاريخ من حيث المساحة والسكان تشارك في ذلك. عودة بعرضية، كورة، الله،
1: كرواتيا بعد خيبة الأمل. مستمعنا الأكارم، أهلا بكم مرة أخرى. بعد خيبة الأمل في المباراة الافتتاحية أمام إنجلترا تحقق فوز صعب أمام بنما. بنما قدم مباراة كبيرة، حتى بالأرقام والإحصائيات لم يكن بالند السهل، ولكن خرج من ذلك منتخب كرواتيا بالأهم، وهو الفوز بهدف دون رد. كيف ترى المباراة كابتن داود؟
2: أعتقد أن المنتخب الكرواتي كان أهمه هو 3 نقاط، يعني وكان يركز على يعني هدف واحد يكفي لكسب 3 نقاط، وكان تركيزه الكبير على كسب النقاط المباراة وليس بالأداء أو الأداء المميز بالنسبة للكرة الكرواتية، خاصة يعني أن منتخب بنما من المنتخبات المغمورة واللي يعني تعمل مفاجآت في المباراة. فكان حتى بالنسبة للمستوى التحكم في المباراة كان 48
1: مقابل 48 للمنتخب أو 58 لكرواتيا، 42
2: لبنما، يعني تقارب جدا في المستوى،
1: حتى في التسديدات، حتى في التمرير.
2: فكان أيضا يمكن المنتخب الكرواتي يعني أعتقد أنه يعاني من السن، خاصة بعض لاعبيته كبار السن يحتاج إلى تغيير، وهذه أعتقد يبدأ تغيير الجذري بالنسبة للكرة الكرواتية.
1: أغلب اللاعبين كابتن فوق 30 سنة، أغلب اللاعبين
2: خاصة هذا العمر يحتاج إلى مجهود جبار وتركيز، أما تقارنه بلاعبين صغار السن فنعتقد أنه يختلف. المنتخب الكرواتي خلال الجولات القادمة بيعاني بشدة، يعني خاصة أنه يمكن قابل المنتخب الإنجليزي في أول جولة وخسر بنتيجة 4-2. هذه المباراة كان مطالب أنه يفوز بهذا اللقاء. مباراتهم الجاية أمام غانا
1: مباراة
2: صعبة جدا، فلذلك هو كسب هذا اللقاء على أساس أنه يدخل مباراة غانا اللي هي المباراة الصعبة جدا خلال الجولة القادمة، لأن المنتخب الغاني كما تابعناه ولاحظنا أنه منتخب حيوي، منتخب قوي، منتخب منظم داخل الملعب، دفاع أيضا متماسك. اللي يبقى أن المنتخب الغاني خطورته في الجانب الهجومي شديدة على المنتخب الكرواتي، خاصة أن يكون فارق السن ما بين لاعبين الغانا ولاعبين كرواتيا في المباراة القادمة بتكون في مصالح غانا. ولكن نحن نتمنى أن نشوف يعني منتخب كرواتيا يعني نتمنى أن يواصل، خاصة أن نرى هذا الأسطورة مودريتش، وهو الأمير مودريتش، وهو ممكن تكون هذه آخر بطولة له في الملاعب العالمية،
1: وحتى
2: الملاعب المحلية في الدوريات.
1: مودريتش كابتن حسن، مودريتش وصل إلى مباراته 200 مع منتخب كرواتيا، رقم ليس بالسهل، مباراة رقم 21 في كأس العالم خلف ميسي ورونالدو، يأتي مودريتش كأكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخبات بلادهم في كأس العالم. كيف ممكن نتحدث عن هذا النجم الأسطوري الكبير الذي ما زال يقدم الكثير في عمر 40؟
3: هو يقدم في عمر 40 وقدم الأكثر، عمل اللي عليه مع ريال مدريد بطولة أندية أوروبا، عمل اللي عليه مع منتخب كرواتيا، يمكن لو عنده مجموعة متكاملة كانوا أحرزوا كأس العالم، عنده مجموعة حده زي الفرنسيين ولا زي البرازيليين ولا زي الأرجنتين كانوا أخذوا نهائي كأس العالم. يمكن لو عنده مجموعة مرتب لأنه يد واحدة ما بتزقف. يعني عندك كان لو واحد في الملعب تقريبا بكأس العالم بال2018 لو عنده ثلاثة أربعة مثله أحسن منه كان أخذ كان ربع على فرنسا أخذوا كأس العالم. بس ما في لأنه كرواتيا ما فيها هالمزخرفة من النجوم. كرواتيا كرواتيا ولا أوكرانيا هالي البلاد ما بتعتمد على التجنيس, قليل جدا, نسبي ضئيل جدا جدا جدا. هلا فرنسا ما شاء الله الدول اللي ما بتعتمد على التجنيس معروفة, أمريكا الجنوبية واللي تابعين لشرق أوروبا أوكرانيا كرواتيا هولي ما بيعتمدوا على التجنيس, بيعتمدوا على ابن البلد. هذا الفرق بالموضوع لأنه هوليك بيقولوا لك نحن الدول الكبرى بيقولوا لك نحن الأمبراطور وكل شيء لازم يجي لعنا, فهني هيك بيعتبروا بالنفس, بيجيبوا لاعب برازيلي لاعب فرنسي لاعب مدري مين بجنسو وجيب لنا كأس العالم, ما بيحبوا يكونوا بالصف الثالث. يعني بدي ألفت نظر مثل ما تفضل الكابتن داود على مباراة كرواتيا وبنما. كرواتيا ربحت على بنما بخبرتها فقط لا غير. لو أنه منتخب بنما عنده الخبرة اللي يمتلكها لاعبين الكروات كان ربحوا منتخب بنما. بس منتخب بنما عم يحاول, الاتحاد البنمي عم يحاول يعمل خطة عمل لمدى سنين طويلة, عم يحاول يحسن بالمنتخب, عم يحاول يحسن بالدوري البنمي, عم يحاول يحسن بمنتخبه. يعني يعتبر نتيجة بالنسبة لمنتخب بنما كتير جيدة وما في خبرة, لو في خبرة كان ربحوا. وأنا بظن منتخب الكرواتي ما بيكمل لأنه 90% لاعبين هلأ كلهم عندهم طموح عندهم نجوم عندهم كذا, بس لازم الاتحاد الكرواتي يحط البلان بي. لحد الآن ما في بلان بي للاتحاد, ما في بلان بي للكروات.
1: الفريق متجدد كابتن داود, هكذا لاحظنا العناصر يعني يعاني نوعا ما من الانسجام بالنسبة لمنتخب كرواتيا بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن كل الأمور. هل تتوقع أن منتخب كرواتيا يتجاوز غانا ويصل إلى الدور بعيدا عن العاطفة؟ نعلم بأن كنا نحب مودريتش وهذا النجم الكبير
2: طبعا. يعني أنا أعتقد أن بتكون مباراة أمام غانا مباراة صعبة جدا جدا يعني ممكن, لكن هو المنتخب يبقى المنتخب الكرواتي عنده يعني فرصة لانتقال الدور الأدوار المتقدمة في هذه الكأس العالم هذه الحالية, خاصة أن المنتخب الكرواتي يعني يضم عناصر خبرة, يعني خبرة كبيرة يمتلكها لاعبون المنتخب الكرواتي, فيمكن الخبرة هي بتلعب دور هام بالنسبة لتجاوزهم خلال الأدوار للتقدم في الأدوار المتقدمة يعني. ولكن مباراتهم القادمة أمام غانا أعتقد أن المنتخب
1: وظهر بشكل جيد, مباراتين لم يستقبل أي هدف أمام بنما وأمام إنجلترا, إذن من المؤشرات أن الفريق دفاعيا جيد. سيعاني أكيد كرواتيا في أن يصل إلى مرمى غانا.
2: ذكرت ذلك أن قلنا المنتخب الغاني متماسك في الجانب الدفاعي, يعرف كيف يدافع التغطية السليمة, لذلك المنتخب الكرواتي حيعاني, خاصة أن شاهدنا في مباراة البنما كان يعني فرص قليلة جدا اللي حصلها بسبب التغطية الدفاعية الجيدة من جانب المنتخب بنما. الفريق أيضا يعني قليل السرعة خاصة الكرة الكرواتية في هذه البطولة بطيئة جدا, ولذلك يسهل جدا تغطية من المنافس. فأيضا بالنسبة للجانب الدفاعي الفريق الكرواتي يعاني أيضا في الجانب الدفاعي, خاصة أنه استقبل في أول مباراة 4 أهداف من الإنجليز. فلذلك يعني المنتخب الكرواتي في هذه البطولة يلعب بخبرته فقط أكثر ما هو يلعب بالجانب الفني.
1: كابتن حسن, المباراة القادمة كرواتيا وغانا, من تتوقع سيحسم اللقاء؟ سيكون اللقاء لمصلحة من في توقعاتك؟
3: شوف, خبرة الكروات تغلب الغنيين, لكن غانا أظن بتربح لأنه تمتلك مواهب وتملك فنيات كتير بصراحة.
1: صحيح, حقيقة يعني من جانب البدني والفني
3: كله, من جانب البدني والفني وكله
1: جميل.
3: بس إلا إذا ربحت كرواتيا وعرفت إذا ربحت 1-0 وعرفت حافظت على الوضع من خلال الإكسبرينس تبع على أكثر ولا أقل.
1: بالفعل
4: الفريق الكولومبي. كولومبيا في الهجمة، هذه محاولة كينتيرو يمرر، فرصة خطيرة شابا، الجول الجول الجول الجول، منتخب كولومبيا يسجل، المنتخب الكولومبي يصطاد شبكة الفهود، سي سي كولومبيا، أولي أولي اللاس كابيتيراس، وأخيرا تتغير النتيجة يا السادة، المنتخب الكولومبي الفنان، كرة القدم هي الفن اللي طوع المستحيل ويمنح الابتسامة لمن أخلص في العطاء حتى الأمتار الأخيرة. النتيجة تغيرت والمنتخب الكولومبي تقدم واحد صفر. أداء راقي، أداء جماعي يلامس الكمال، وحضور مهيب يفرض الاحترام لمنتخب التريكولور. يتقدم الفريق الكولومبي واحد صفر.
1: إذن فوز لكولومبيا بهدف دون رد على الكونغو الديمقراطية يؤهل كولومبيا إلى الدور 32. فوز لا أقول صعب، لأن كولومبيا ضاع العديد من الفرص، يعني كان قدم حقيقة قدم مباراة كبيرة كولومبيا. كابتن حسن، كولومبيا بهذا الجيل وصل إلى الدور 32، وأمر مهم لفريق كولومبيا.
3: طبعا ممكن يوصل أبعد من هيك، ممكن يوصل. هلأ كونغو أول مرة بتشارك بكأس العالم هي أصلا، وبرجع بقول لك القارة الإفريقية فيها مواهب، فيها كل شيء، فيها كنوز مواهب، بس ما فيها اهتمام. عم تجي الدول الأوروبية تاخدها، الكولومبيا ولا الكونغو نفس الطقس نفس المناخ، هذا بيلعب دور نفس الطقس، تملكوا كولومبيا بيملكوا الكونغو نفس المناخ، لكن الفرق مثل ما شفت الفرق فقط بسيط الاهتمام. الكولومبيين مهتمين، الاتحاد الافريقي الاتحاد الكونغي اتحاد فقير لا يملك المقومات لا يعمل بنية تحتية جاهزة للكونغو ولا حتى كوت ديفوار ولا حتى غانا، من نفس الـ تفرق من دولة، تفرق فنيات قليلة فقط لا غير. المنتخب الكونغي عنده قوة بدنية، عنده قوة بدنية. المنتخب الكولومبي عنده قوة بدنية، المنتخب الكونغي عنده، المنتخب الكولومبي المنتخب الكونغو عنده سرعة، عنده سرعة المنتخب. وبالدليل بالدقيقة 75 سجلوا الهدف، الدقيقة 75 سجلوا الهدف الكونغو. فالخبرة والاهتمام، الاهتمام هو اللي سبب صعود. وما تنسى انه كولومبيا كوبا امريكا مشاركة كذا مرة، وصلت لكذا مرة نهائي كاس العالم، مش مرة واثنين وثلاثة، يمكن عشرات المرات، فخبرتها بتلعب اكثر بالموضوع. يعني
1: كابتن داود، منتخب ايضا حتى الكونغو الديمقراطية ينشطون لاعبين في أوروبا، لاعبين مميزين محترفين، يعني حقيقة بالأسماء التي تابعتها والأندية، الدوري الفرنسي، الإنجليزي، الدوري الإسباني، لاعبين جيدين وليسوا باللاعبين السهلين.
2: طبعا يعني معلوم أن معظم اللاعبين الأفارقة في الدوريات الأوروبية متوزعين، إن كانوا في الكونغو، غانا، سنغال، هذه كلها يعني لاعبين نيجيريا وكاميرون، المغرب، معظم الكرة الأفريقية تنشط في
1: الدوريات
2: الأوروبية الكبرى، ومواهب جدا عالية. لكن تبقى ان يمكن العذر المنتخب الكونغي انها مشاركه اولى الامكانيات، ولكن يبقى ان ظهر بمستوى جدا جيد يعني، وليس سيء خلال هذا. ما مطلوب منه ان يصارع وينتصر على،
3: لسه عنده امل يتاهل.
2: فلذلك أيوة، فلذلك أن الكرة الأفريقية لا زال يعني تقدم صحيح مستويات مقبولة، وما بين مقبولة وجيدة خلال هذا كأس العالم. يمكن يعملون المفاجآت ويعني تتطور الفرق حتى خلال كأس العالم، هذه المباريات المقبلة المفاجآت واردة خلال المباريات القادمة، خاصة أن مباراة الخروج المغلوب المفاجآت تكون جدا واردة، ولا تتوقع من أي منتخب في إذا يصل إلى الأدوار الإقصائية، فأتوقع أي شيء. يعني
1: نشوف ترتيب المجموعة، كولومبيا في المركز الأول، من يتوقع كولومبيا في المركز الأول في الجولة الثانية؟ برصيد 6 نقاط، البرتغال في المركز الثاني 4 نقاط، الكونغو الديمقراطية نقطة واحدة، أوزبكستان 0 نقاط. المباريات القادمة مهمة، كولومبيا أمام البرتغال، ممكن حتى كولومبيا يعرقل البرتغال، الكونغو أمام أوزبكستان هي المباراة الأسهل بالنسبة للكونغو الديمقراطية، ربما يحقق الفوز ويصعد إلى دور 32 ويحدث المفاجأة.
3: بدك تشوف الحسابات اللي عم يفكر فيها، واللي عم يفكر فيها كريستيانو رونالدو قبل المنتخب البرتغالي، عنده طموح يوصل عن هيك كأس العالم. بدك تشوف الحسابات، هل له مصلحة المنتخب البرتغالي يطلع بالمركز الثاني يلاقي فريق شوي تلعب دور؟ هيدا التفكير كله هني بيفكروا فيه، هل له مصلحة يتصدروا ولا يضلهم بالمركز الثاني؟ هم يعني بدك تشوف على القلم والورقة مين له مصلحة مع مين، متقابل مع مين بالدور الثاني، هذه بدك تشوف على القلم والورقة. هون
1: بتلعب دور كبير، هذه الأمور يعني مبكر نتحدث عنها.
3: نعرف مش إنه عفوا من الكلمة إنه يعطوا، بدك تشوف مصلحة المنتخب البرتغالي، هو بيفكر بينه وبين نفسه، بيجلس بينه وبين نفسه، نحن بدنا نطلع على المركز الثاني للقابل المنتخب فلان، قلنا مصلحة معه أكثر ممكن نتجاوزه، هيك بدي يفكروا. نحن قلنا مصلحة نتصدر لنقابل، نتجنب أيوة. نتجنب مثلا فرنسا، ما بدنا نتجنب فرق قوية قوية لأنه عندنا طموح.
2: هذا بدي لك بس أنت تتصدر المجموعة أنك تقابل فريق أقل، يعني أقل أهم. مستوى أهم منك أنت تطلع على المركز الثاني، ممكن تقابل الأول في
3: هذا الشيء. نحن نعرفه، نحن أيوة. نحكي بالحسابات
2: والحسابات، يعني هم ما أعتقد أنهم بيكون حساباتهم بهذه الطريقة، حساباتهم مما يعتقد أنه يفوزوا في المباراة، خاصة أنت كل ما تتصدر المجموعة كل ما تكون
1: المعنويات
2: على حظوظك في مقابلة يمكن الفريق الثالث في أي مجموعة،
1: في أي مجموعة
2: ممكن تتقابل الثالث.
3: شني عمل لك أنا
1: في الغالب الأول بيقابل الثالث،
2: الأول يغالب الثالث، لكن الثاني ممكن يقابل الأول في أي مجموعة كبرى.
3: اسمح لي، اليوم ممكن إذا تقابل البرتغال وكورت ديفوار مثلا بالدور الثاني، الكورت ديفوار تفوز، ما تعرف هذه كرة قدم، لكن بدك تشوف المنتخب اللي له مصلحة يضل متصدر ولا يخلي حاله بالمركز الثاني، يشوف الحسابات الفرق الأخرى، هيك بدك تشوفها، هذا اللي عم بحكي فيه أنا.
1: جميل، لكن ما زالت الفرصة قائمة بالنسبة للمنتخب الكنغولي الغنغولي
3: أكيد
1: أن يحقق المفاجأة ويصعد إلى دورة 32.
3: حتى خسارة طبعاً لأنه ممكن 5-0، يعني له مصلحة أنه ممكن يربح ويتأهل الدور الثاني كأول مرة مشاركة.
1: قبل أن نختم خلينا نذكر بمباريات وناخذ توقعاتكم كابتن داود والكابتن حسن. بعد أقل أو أقل من 10 دقائق راح تنطلق مباراة سويسرا كندا، مباراة كبيرة، مباراة تحديد المركز الأول بين الفريقين. بعد ذلك في ذات التوقيت البوسنة والهرسك يلعب أمام قطر، أيضا مباراة مصيرية بالنسبة لقطر والبوسنة والهرسك، من يفوز يضمن مقعد في دور 32. ثم في صباح غدا الساعة 2 صباحا اسكتلندا أمام البرازيل، المغرب أمام هايتي، بعد ذلك تشيك الساعة 5 صباحا أمام المكسيك، وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية في تمام الساعة 5، وأيضا الختام المباراة اللي بعدها
2: ثمان مباريات
1: خلاص صحيح. لا الأخيرة بتكون أيضا غدا، اليابان والسويد، تونس وهولندا، لا عفوا الإكوادور وألمانيا 12 سهلة في يوم غدا. طيب خلينا نكتب هذه المباريات، كيف تقرأ المواجهة بين سويسرا وكندا؟ الفريقين بذات النقاط 4 نقاط، كل الفريقين يطمح أن يكون الأول باختصار.
2: طبعا هي تكون هذه اللقاء هو لفك الارتباط ما بين سويسرا وكندا من يتصدر المجموعة، وتكون حسابات تكون أفضل، خاصة أن مثلا المنتخب الكندي بمساندة على أرضه وجماهيره، ومطالب بأن يكسب هذا اللقاء ليقابل فريق من المجموعات أقل في المستوى الثالث تقريبا. المنتخب الكندي قدم مباريات جيدة خلال هذه البطولة، خاصة أن المنتخب يلعب في كندا في على أرضه ومجهودة، يعني لم يتنقل مثل باقي المنتخبات، كان متواجدا في الحدود الدولة. منتخب السويسري في مباراة الأولى أمام منتخب قطر استطاع يعني
1: تعادل
2: مع المنتخب القطري، وكان يمكن يخسر، لكن أعتقد أن أتمنى أن المباراة هذه يعني تطلع إيجابية على أساس إن نحن نتمنى الفريق العربي هو المنتخب أكيد. القطري أكيد. والبوسنة المنتخب القطري إن يحقق النقاط المباراة للصعود للأدوار المتقدمة إن شاء الله تعالى.
1: حقيقة هذه المجموعة يعني أرقامها أو
2: متقاربة
1: يعني راح تحسن في آخر جولة. حتى الآن ما تعرفنا من الأول من الثاني. البوسنة هرسك وقطر، كابتن حسن كيف ترى هذه المواجهة؟ كيف ترى أيضا حظوظ المنتخب القطري في هذه المواجهة؟
3: هلا بالنسبة لنا نتمنى قطر إنه تعمل نتيجة، بس ما تنسى قطر أكل 6 أهداف. هل إذا ربح 1-0 أو 2-0 أو 2-1 هل حيحصد المركز الثالث أم لا؟ الأهداف تلعب دورة ببقي
1: وفي حال فوزه راح يضمن الثالث مباشرة 4 نقاط.
3: الستة أهداف ما بي اللي دخلوا فيه ما بيحسبون بينه وبين فرق أخرى.
1: هل جميع الثوالث يصعدوا كابتن داود؟
2: ثوالث
1: جميع الثوالث اللي على جميع 4 نقاط.
2: لا اللي عنده 4 نقاط لكن بعدين أعتقد إنه يصير يحسب
3: المحاكي كل الأهداف. ما هذي بدك تشوفها بتاخده معنا الاعتبار، يعني لازم المنتخب القطري
2: يعني هن 8 منتخبات مطالبة اللي تحقق المركز الثالث. فنتمنى ان المنتخب القطري اولا في البدايه ان يفوز في المباراه والحسابات والارقام بعد ذلك يمكن يكون في صالحه، خاصه يمكن يكون 6 منتخبات او 7 منتخبات اللي تكسب 4 نقاط. يعني
1: كابتن حسن باختصار تستند البرازيل مباراه ربما على الورق البرازيل افضل، ولكن ربما ايضا اسكتلندا يحرج.
3: هي على الورق افضل لكن ممكن اكيد يحرجوا، هذا فوتبول. على الورق افضل اسكتلندا، بتقول لك انا جاي على كاس العالم اعمل نتيجه مشرفه، بدي واجه المغرب وواجه البرازيل
1: حتى
3: يضمن الصعود.
1: عنده 3 نقاط يتعادل مع البرازيل في المركز الثالث ب4 نقاط، ربما ايضا يجد حظوظه في طبعاً كاس
3: طبعاً
1: العالم
3: طبعاً.
1: كابتن حسن كابتن داود المغرب حيتي، كيف ترى هذه المواجهة؟
2: والله المواجهة جدا مهمة بالنسبة للمنتخب المغربي لحسم صدارة صحيح. المجموعة وتأهل كمتصدر المجموعة
1: حتى يتجنب
2: ملاقات أي الفرق المستوى الأول يعني. فنتمنى من المنتخب المغربي كل التوفيق وإن شاء الله تعالى يعني يفرح الجماهير المتابعة للمنتخب المغربي بإذن الله تعالى.
1: مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام برنامجكم قبل العصر، هذا البرنامج الرياضي الذي يعنى بكأس العالم. في الختام لم يبقى سوى أن أقدم الشكر لمخرج البرنامج عيد الخويطري، وأيضا في الإخراج المرئي بدر البلوشي، وفي الإشراف العام على هذا البرنامج الإعلامي سالم الحبسي، وأيضا شكر موصول لضيوفنا الأكارم المحللين استمتعنا بالحديث معهم اليوم، الكابتن داود سالم نجم الكرة العمانية سابقا، وأيضا الكابتن حسن أحمد أكاديمي رياضي ومختص في جانب الرياضي. شكرا جزيلا كابتن داود، شكرا جزيلا كابتن حسن.
2: شكرا لك. شكرا لك.
1: إذن بهذا وصلنا معكم للختام. على الخير على المحبة كنا معا، وعلى الخير سنلتقي بعون الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.

ودعني أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

عرفت قد ما عرفت ولا عرفتوش وشفت